لكم ترحمون. صدق الله العظيم. نستمع وإياكم إلى تلاوة عطرة للحزب 56 من الآية الأولى من سورة الجمعة إلى الآية 12 من سورة التحريم.

هي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق

0: أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين.
1: صدق الله العظيم.
2: صدق الله العظيم. استمعنا وإياكم إلى تلاوة عطرة للحزب 56 بصوت فضيلة الشيخ عبد الله بصفر برواية الإمام حفص عن الإمام عاصم الكوفي.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، توثب نحو إعلام هادف يؤلف بين القلوب ويفتح على البصائر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد

أم حسبت أن أصحاب الكهف الرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ

وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا

فجوة منه ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيضا

سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة

ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر

والاستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم مثلا الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل

وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له

لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا. واضرب لهم

ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا

ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات

وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق.

وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو

أبلغ مجمع البحرين حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا

قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال لم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا

بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا.

قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما

وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين

قوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا

وحين قال القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. صدق الله العظيم، كان يفتح أعيننا على هذا الروح الكامن في حركات الصلاة. وحين قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما يكتب للمرء من صلاته ما عقل منها، كان يعني روح الصلاة كذلك. لقد سأله سائل عن أحب الأعمال إلى الله سبحانه فقال: عليك بكثرة السجود، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. فقل لي بربك، فهل السجود في حركة سريعة وعابرة وخالية من الروح قادر على منح هذا الغفران وهذا الرضوان؟

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية من القلب إلى القلب
1: من
0: القلب
1: إلى القلب. من شدة قرب رحمة الله منك فليس عليك سوى أن تظن بالله أي شيء تحب أن يفعله لك وهو سيكون لك عند حسن ظنك.

0: والله أسأل الله أنني صادق. وهكذا بقيت هذه العلاقة جلسة محبة. ولذلك عندما أجلس أقول له يا حبيبي غارت النجوم ونامت العيون وخلا كل حبيب بحبيبه، وها أنا بين يديك يا حبيبي يا الله، إن دفعتني عن خدمتك فإلى خدمة من أرتجي، وإن طردتني عن بابك فإلى باب من ألتجي، وعزتك وجلالك لن أبرح بابك حتى تريني آية رضاك، لأنه ليس لي رب سواك فأدعوك، ولا إله غيرك فأرجوك، ولا إله غيرك فأرجوك.
1: والحسن البصري يقول لك في الكنز ده: المؤمن أحسن الظن بربه فأحسن العمل.
0: والله والله وأقسم ألف مرة أنه ما خلقنا ليعذبنا، خلقنا لننعم بدنيا أعد فيها كل خير. ما أجملك أن تقف بين يدي الله لتقول له يا حبيبي أنظر إلى ذنوبي فأخاف، وأنظر إلى رحمتك فأفرح.
2: قال الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. انتهى كلامه سبحانه.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، من القلب إلى القلب.
4: عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب.
3: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 57 من الآية 1 من سورة الملك إلى الآية 28 من سورة نوح، بصوت القارئ جوهر الجردلي، برواية قالون عن نافع المدني.

0: صدق الله العظيم. استمعنا إلى القارئ جوهر الجردلي في تلاوة مباركة للحزب 57 من الآية الأولى من سورة الملك إلى الآية 28 من سورة نوح، برواية قالون عن نافع المدني.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. زهرة من رياض القرآن.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: يوقنون.
1: تعليم القرآن الكريم.
2: المد لورش المتصل أو المنفصل، حكمه المد الطويل بمقدار 3 ألفات.
1: تعليم القرآن الكريم رحلة في كتاب الله تعالى، يقدم فيها فضيلة الشيخ محمد مشفر ختمة قرآنية برواية الإمام ورش من طريق الأزرق.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي هدى الله به من طرق الخلاف. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي سن الله به سبيل العفاف. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي أرضى الله به أهل الزيغ والانحراف. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أمين الله المختار. يا ربي صلاة تنجينا بها من النار وتجعلنا بها من أحب الأحباب إليك وإليه وإلى القرآن العظيم، فنسعد يا ربي بهذه المحبة في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة. ننتقل على بركة الله إلى القراءة الجماعية، وذلك من الآية 83 إلى تمام الآية 93 من سورة الأنبياء بقراءة ورش من طريق الأزرق، وهذا الوجه ما نسميه في تونس بوجه الأداء، وهو قصر مد البدل على الفتح فيما يقلله في الوجه الآخر. أعوذ بالله.

فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين.

0: إدريس وذا الكفل كل من الصابرين.
1: وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين.
0: وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين.

فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات.

وبلغ رسوله النبي الطاهر الكريم. ننتقل على بركة الله إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتاب تفسير القرآن من الجامع الصحيح، باب ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. قال: وبه حدثني علي بن عبد الله قال حدثنا معن بن عيسى قال حدثنا مالك عن مخرمة بن سليمان عن كريب مولى عبد الله بن عباس أن عبد الله بن عباس أخبره أنه بات عند ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي خالته، قال: فاضطجعت في عرض الوسادة واضطجع رسول الله وأهله في طولها، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل، ثم استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يمسح النوم عن وجهه بيديه، ثم قرأ العشر

فتوضأ منها فأحسن وضوءه ثم قام يصلي، فصنعت مثل ما صنع، ثم ذهبت فقمت إلى جنبه، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذني.

ثم أوتر ثم اضطجع حتى جاءه المؤذن، فقام فصلى ركعتين خفيفتين، ثم خرج فصلى الصبح صلى الله عليه وسلم. ما هذا الحديث؟ واللي في الحصة اللي قبلها واللي في قبلها يبين أن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل ما شاء. هذه سنة في حق عند الأمة، وراه اللي واظب على قيام الليل ربي يقضي له قضيته مهما كانت، وذا يجربوه حتى ركعتين وقت مش زادة بينك وبين ربي. قوم وتوضى، مش يقيم العائلة الكل يبدأ فبتي ولا يتربق بالقبقاب وكذا وهم شيء، وكان ما عملش عركة هذا ويقول لك لا رد بالك انت ربي بلغك، معنتها حويجة في الإيمان وصلت لها درجة بشوية بشوية على وليداتك، تأمرهم وغيرهم بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك.

0: لكن شفتوا كيفاش قسم العشر الآيات في ثلاثة أحاديث، في الحصة هذه، في الحصة اللي قبلها واللي قبلها، هما معناتها العشر الآيات الأخرانيين تاع آل عمران، واختم بربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته. احنا نقولوا لا ولا تخزينا يوم القيامة، راهو اللي دخلوا الجنة ولو باش يخرج منها راهو خزاه، الله لا يخزينا، الله لا يدخلنا الجنة. هذا هو دليل أنه الإنسان ماذا به الآيتين الأخرانيين متاع سورة البقرة وكذلك آل عمران، ويا حبذا إذا حفظت سورة البقرة وحفظت آل عمران راهو يوم القيامة عبارة صحابات فوق راسه. شو معناه عبارة؟ مش يقولوا باش الشمس ما تحرقوش، لا لا، عبارة ما في حفظ ربي وما هو في جلاله حتى شيء، كان ألف خير. اقرأوا البقرة وآل عمران، اقرأوا القرآن، فإنه يأتي شفيعا لأصحابه يوم القيامة. ننتقل على بركة الله إلى القراءة الفردية. تفضل سي محمد علي مشفر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأيوب

0: أرحم الراحمين. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين.
1: ربي يجزيك كل خير إن شاء الله. آي سي وليد الفاطمي ربي يبارك فيك تفضل.
2: وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناه

فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه

0: جزاك الله ألف خير. تفضل شيخ محمد، ربي يبارك فيك.
1: والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها

0: يعبدون وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الطاهر الكريم. ننتقل على بركة الله إلى قراءة ما تيسر من كتاب النجوم الطوالة، إلى أن قال رحمة الله عليه سيدي إبراهيم المرغني، وإحنا نتكلم على الهمز وعلى عند العرب إسقاطها وتسهيلها وإبدالها، يقول: فلذا قال: لكن في المفتوحتين أبدلت عن أهل مصر آلفان، فتحصل في كل من المضمومة والمكسورة بعد المفتوحة وجها واحدا، وهو التسهيل بين بين لقالون وورش. وفي المفتوحتين التسهيل في الثانية فقط لقالون، والتسهيل والإبدال ألفا لورش، والوجهان مقروء بهما له، والمقدم الإبدال. أأنذرتهم، شقرها سيدي قالون، أأنذرتهم سيدي ورش عند وجهان، الإبدال مقدم، أأنذرتهم، ما هي أأن وقت بدلها حرف مد ولت آ وبعدها سكون، ولي باب المد اللازم حرف مد بعده سكون، أنذرتهم. وعنده وجه آخر تحقيق الأولى تسهيل الثانية دون إدخال، أنذرتهم أن ما لهذم اللي بينهم الشيخ رحمة الله عليه. قال: والإبدال ألفا لورش والوجهان مقروء بهما له، والمقدم الإبدال لأنه أقوى من جهة الرواية كما سيأتي. وقوله: ومكنت، أي مدت الألف المبدلة من الهمزة في المفتوحتين مدا مشبعا، يعني إذا وقع بعدها ساكن كما أنذرته مشبعا طويلا لأنها ساكنة، والساكن الذي بعدها لازم نون ساكنة، فيكون مدها لازما، فإذا وقع بعدها متحرك، وذلك في موضعين: أألد، شامل أألد يبدلها حرف مد، أما ما يمدهاش طويل خطر بعد الحرف شم لا مكسورة فما السكون، مال أألد عنده أألد وعنده وجه ثاني أألد، هذا يا سيدي ورش بهود. وكذلك آمنتم بالملك، كيف كيف آمنتم، آمنتم ريتو، معناتها الإبدال هو دائما مقدم والتسهيل ما فماش مد طويل، فليس إلا القصر لعدم الساكن بعدها، وليست كآلف آمنوا لعروضها بالإبدال، أصلها أأمنوا لما ولت آمنوا همستين أبدلت الهمزة الثانية حرف مد للجميع، لكن هذا خاص بورش من طريق الأزرق، آمنوا يمد بالقصر والتوسط والطويل لعروضها بالإبدال وضعف السبب بتقدمه على الشرط، معنى شرط وسبب، شرط وسبب، شرط هو المد يا جماعة تسمى شرط، والسبب في إطالته يا همز يا سكو. اليوم اتقدم معناتها في عوض الشرط وبعد سبب، لا ولا معناتها السبب وبعد الشرط، آمنوا ما لا السبب بتقدمه على الشرط، هذا هو التحقيق الذي قرأنا به وبه نقرئ، خلافا لمن جعلها كألف آمنوا فجوز فيها الأوجه الثلاثة، أألد ما تولي آلد، قال كلام مدمها ولد همزة نقرأها زادة بالتوز آلد آلد، قال هذا ما قريناش به في عند قراءنا في تونس وهو المدرسة التونسية، هذا مستثنى من المد البدل. ولذلك قال لما خلافا لمن جعلها كآل في آمن آمنوا فجوز فيها الأوجه الثلاثة. فوجه التسهيل في ذلك أن الهمزة المفردة مستثقلة حتى خففوها بجميع أنواع التخفيف، فاستثقال اجتماع همزتين أولى، وإنما خصت الثانية بالتخفيف لأنها هي التي قوي بها الثقل، وإنما خصت بالتسهيل بين بين دون غيره لأنه هو الأصل في أنواع التغيير لبقاء أثر الهمزة معه كما تقدم. ووجه إبدال الثانية من المفتوحتين ألفا لورش لواش المبالغة في التخفيف فرارا من الهمزة كلها وبعضها إلى ما هو خفيف جدا وهو الألف اللينة التي حرف مد، وإنما خص الثانية من المفتوحتين بالإبدال دون المضمومة والمكسورة لأن النطق بالألف أخف من النطق بالواو والياء. والبدل هنا وإن كان على غير قياس لأن قياس الهمزة المتحركة التسهيل بين بين، لكنه ثابت عن العربي وهو اختيار الخليل وسيبويه ونقله الأكثرون عن ورش. وقال الداني البدل أقوى من جهة الرواية، فإنكار الزمخشري له لا يلتفت إليه. وقوله بكلمة متعلق بمحذوف حال من الهمزتين والباء بمعنى في، وكلمة بكسر الكاف وسكون اللام كما هو إحدى لغات فيها. وقوله فهي مبتدأ، وبين الأول متعلق بمحذوف خبره، وبين الثاني معطوف على الأول بإسقاط العاطف، والأصل بين ذا وبين ذا، ثم حذفت الواو العاطفة والمضاف إليه منها وبنيت الكلمتان على الفتح. وقوله لكن بتشديد النون حرف استدراك، واسمها ضمير القصة والشأن محذوف، أي لكنها في المفتوحتين متعلق بأبدلت، وجملة أبدلت خبر. لكن ثم قال ومد قالون لما تسهلا بالخلف في أشهدوا ليفصلا. هذا ما سنراه إن شاء الله في الحلقة القادمة. يا أرحم الراحمين تقبل منا إنك أنت السميع العليم، احفظنا يا ربي بحفظك، اللهم احفظنا من الأشرار، اللهم باعد بيننا وبين من أراد بنا ضررا، اللهم اكفنا شر العداء، اللهم ألبسهم الرداء، اللهم احفظنا بما حفظت به عبادك الصالحين، احفظنا بما حفظت به كتابك، واسترنا بما سترت به حجابك، واجعلنا من خيرة أوليائك، فإنك أنت الذي قلت وقولك الحق، ادعوني أستجب لكم، وهذا لا يعجزك يا كريم، يا من بيدك الخير، عاملنا بما أنت أهله، ولا تعاملنا بما نحن أهله، هذا سيدنا الدعاء ومنك الإجابة، وفرج كرب أمة سيدنا محمد في كل مكان وفي كل وقت وحين بجاه القرآن العظيم ونبيك الكريم، وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الله

بالرحمه واصلح شؤون المسلمين وهب لهم من الفضل وارحم كل حي وميت بجاه الذي ارسلت للخلق رحمه.

0: يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده. كلا لينبذن في الحطمة. وما أدراك ما الحطمة؟ نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة.

الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. ألم يجعل

إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ.

أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم.

ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين،

ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم

من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

ما هو الحج؟ الحج خلاصته أنه مناسبة للإقبال على الله، وهو تدريب أنشأنا على إقبالنا الأعظم على الله بعد الموت. فلاحظ أنت أن الحاج يترك دنياه، يترك متاعه، يترك أهله، يلبس ثيابا بيضاء يتساوى فيها كل الناس. أليس هذا شبيها بمفارقتنا للدنيا؟ أننا نترك كل ما نملك ونترك أهلنا، وكل يلبس كفنه ويقبل على الله، ليذوق المسلم لذة الإقبال على الله في الدنيا قبل الآخرة.

0: لبيك اللهم لبيك. كلمة لبيك في العربية تعني أن هناك من ناداك فاستجبت له، استجابة المتأدب المستعد الخاضع لبيك، أي أنك ستأتي خادما عبدا لله، الله نادك. إذا نادانا الله سبحانه وتعالى للحج فلبينا هذا النداء، فهناك إذن عبودية قولية وعبودية فعلية أصلية.
1: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك.

0: الله أكبر
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا لك الحمد.
0: الله أكبر
1: الله أكبر.
0: الله أكبر
1: الله أكبر.

0: سيداتي وسادتي، نقلنا إليكم عبر إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم صلاة الصبح. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب.
1: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:

0: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: لا حول

0: جد.
1: ثم يقول 10 مرات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ 3 مرات آية الكرسي.

0: ثم يقرأ ثلاث مرات سورة الإخلاص.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
0: ثم يقرأ ثلاث مرات المعوذتين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

0: صدق الله العظيم.
1: اللهم يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام، نسألك يا رحمن بجلال وبنورك.

0: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: على الإنسان في حياته أن يكون مفتاحاً للخير مغلاقاً للشر.
2: شأن المسلم في وقتنا المعاصر شأنه شأن ما كان عليه سلفنا رضي الله تعالى عنه، يعني بالقرآن الكريم يستمطرون رحمات الله سبحانه وتعالى، بالقرآن الكريم يفتحون أبواب السماء في قبول الدعاء، بالقرآن الكريم يقفون على أرجلهم بين يدي الله عز وجل في ليلهم، بالقرآن الكريم يقرؤون آيات الله سبحانه وتعالى فتنشرح صدورهم لمعاني القرآن الكريم. المسلم في وقتنا المعاصر الآن مدعو وبإلحاح وبشدة رجالا ونساء بنينا وبنات أن نعود جميعا إلى كتاب الله سبحانه وتعالى، لأن الحقيقة القرآن الكريم هو جوهرة، القرآن الكريم هو نعمة.
3: محبة الله ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن تستقر في قلب المؤمن، ويجب أن تكون أهم لديه من نفسه وماله وولده والناس أجمعين.
1: يسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصر عقولنا وقلوبنا إلى الخير وإلى طريق الحق وإلى الرشاد وإلى الصلاح وإلى الفلاح.
0: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. نستمع وإياكم إلى تلاوة عطرة للحزب 58 من الآية الأولى من سورة الجن إلى الآية 50 من سورة المرسلات بصوت القارئ أنور قذوم برواية الإمام قالون عن الإمام نافع المدني.

فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم

عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. استمعنا وإياكم إلى تلاوة عطرة للحزب 58 بصوت القارئ أنور قضوم برواية الإمام قالون عن الإمام نافع المدني.

0: صدق الله مولانا العظيم وبلغ نبيه الصادق المصطفى الأمين. الآية هذه الواردة في سورة التوبة ذكر فيها المولى عز وجل بيان الأشهر الحرم وأحصى تعدادهم اللي هما 4 أشهر. هات نتعرفوا عليهم ونعرفوا بهم السادة المستمعين، ومن بعد نتبينوا الحكمة من تسميتهم بالأشهر الحرم.
1: وخلينا نتعرفوا على الأشهر الحرم بالاستناد إلى حديث نبوي شريف ورد في الصحيحين في حديث أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا، منها 4 حرم، 3 متواليات، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب شهر مضر الذي بين جمادى وشعبان. ولكن نجموش معاك نتعرفوا على الحكمة من تسميتهم بالأشهر الحرم؟
0: سؤال وجيه، وللإجابة عنه نتبينوا أشقال في هذا السياق. ابن عباس رضي الله عنهما قال: اختص الله 4 أشهر جعلهن حرما وعظم حرماتهن، وجعل الذنب فيها أعظم، وجعل العمل الصالح والأجر أعظم، ونهى عن الظلم فيها تشريفا لها وإن كان منهيا عنه في كل زمان.
1: عندي إضافة لو كان تسمح ويسمحوا السادة المستمعين، أنه التسمية هذه كانت على أساس أنه ذو القعدة تسمى بالتسمية هذه لقعود المسلمين عن القتال والترحال استعدادا لموسم الحج، والشهر الثاني وهو شهر ذو الحجة تسمى بالتسمية هذه، والشهر الثالث محرم تسمى بالتسمية هذه تأكيدا لحرمته. أما الشهر الرابع رجب كانت تسميته بالصفة هذه بالرجوع إلى الترجيب وهو التعظيم.

0: في فضل الأشهر الحرم.
1: في سياق ذات لسائل أن يسأل: هل ترى كان الرسول عليه الصلاة والسلام يصوم فيها الأشهر هذه ولا لا؟ الإمام أحمد في المسند متاعه ذكر حديث عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم 9 ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر، الاثنين من الشهر والخميس.
2: اللهم صل وسلم وبارك على سيد السادات وفخر الكائنات سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا عندي إضافة في الموضوع هذا استنادا إلى جمهور الفقهاء من المالكية اللي أشاروا إلى استحباب صوم الأشهر الحرم المحرم ثم رجب ثم بقيها ذو القعدة وذو الحجة. والأصل في هذا بالطبع مستند إلى حديث نبوي شريف يقول فيه عليه الصلاة والسلام: أفضل الصلاة بعد الصلاة المكتوبة الصلاة في جوف الليل، وأفضل الصيام بعد شهر رمضان صيام شهر الله المحرم.

اللهم صل على سيدنا محمد نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى أهله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك.

0: هذا الشهر أعني شهر ذي الحجة أن أفضل أيامه هي الأيام العشر التي تكون في أوله،
1: والفجر وليال عشر
0: أقسم الله تعالى بها في كتابه، فقال جل في علاه:
1: والفجر وليال عشر.
0: قال ابن كثير رحمه الله: الليالي العشر المراد بها عشر ذي الحجة، كما قاله ابن عباس وابن الزبير ومجاهد وغير واحد من
2: السلام. والله ذو الكرم.
0: وروي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن العمل في العشر يعدل عمل سنة كاملة.

0: قال ابن حجر في الفتح الذي يظهر أن السبب في امتياز عشر ذي الحجة على بقية الأيام لمكان اجتماع أمهات العبادة فيها، فإنها يجتمع فيها الصلاة والصيام والصدقة والحج، ولا يأتي ذلك في غيرها. وهذه العشر هي التي خصها الله تعالى بعبادات متنوعة، من فضائلها أن فيها ذلك اليوم العظيم، أعني يوم عرفة، وهو يوم عظيم بين النبي صلى الله عليه وسلم أن صيامه يكفر سنتين، كما في حديث أبي قتادة عند مسلم قال عليه الصلاة والسلام: صيام يوم عرفة إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. ويوم عرفة هو اليوم الذي أقسم الله تعالى به في كتابه، فقال جل وعلا:
1: وشاهد ومشهود.
0: قيل الشاهد هو يوم عرفة والمشهود يوم الجمعة.

أيها الإخوة الكرام، وآخر عشر ذي الحجة هو اليوم العاشر الذي أكمل الله تعالى فيه الدين وأتم فيه الشريعة، كما قال سبحانه وتعالى:

سعيد بن جبير رحمه الله تعالى الذي روى الحديث عن ابن عباس في فضل عشر ذي الحجة قالوا كان إذا دخلت العشر عليه اجتهد اجتهادا حتى ما يكاد أحد أن يصل إليه. وروي عن ابن جبير أنه كان يقول لا تطفئوا سرجكم أيام العشر، كناية عن المواصلة في القراءة والقيام والصلاة.

0: مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة للحزب 59 من الآية الأولى من سورة النبأ إلى الآية 17 من سورة الطارق، برواية قالون عن نافع المدني للقارئ أحمد بن عياد.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

فجره. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت، وإذا الوحوش حشرت، وإذا البحار سجرت، وإذا النفوس زوجت، وإذا الموءودة سئلت، بأي ذنب قتلت، وإذا الصحف نشرت، وإذا السماء كشطت، وإذا الجحيم سعرت،

واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود.

إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون.

محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ.

ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما

0: مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، استمعنا وإياكم إلى تلاوة مباركة من المصحف المرتل للقارئ أحمد بن عياد.
1: من رياض السنة النبوية.
2: صلى عليك الله يا خير الورى.
3: باب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. عن أبي عبد الله طارق بن شهاب البجلي الأحمسي رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقد وضع رجله في الغرز: أي الجهاد أفضل؟ قال: كلمة حق عند سلطان جائر. رواه النسائي بإسناد صحيح. الغرز بغين معجمة مفتوحة ثم راء ساكنة ثم زاي، وهو ركاب كور الجمل إذا كان من جلد أو خشب، وقيل لا يختص بجلد وخشب. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل أنه كان الرجل يرقى الرجل فيقول: يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك، ثم يلقاه من الغد وهو على حاله، فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده. فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض، ثم قال: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، لبئس ما قدمت لهم أنفسهم. إلى قوله: فاسقون. ثم قال: كلا، والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه على الحق أطرا ولتقصرنه على الحق قصرا أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ثم ليلعننكم كما لعنهم. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن. هذا لفظ أبي داود ولفظ الترمذي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما وقعت بنو إسرائيل في المعاصي فنهتهم علماؤهم فلم ينتهوا، فجالسوهم في مجالسهم وواكلوهم وشاربوهم، فضرب الله قلوب بعضهم ببعض ولعنهم على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان متكئا فقال: لا والذي نفسي بيده حتى تأطروهم على الحق أطرا. قوله تأطروهم أن تعطفوهم، ولتقصرنه أي لتحبسنه.
1: من رياض السنة النبوية.
4: من رياض السنة النبوية.
2: صلى عليك الله يا خير الورى.
3: عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: يا أيها الناس إنكم لتقرؤون هذه الآية وتضعونها على غير موضعها. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه. رواه أبو داود والترمذي والنسائي بأسانيد صحيحة.
2: صلى عليك الله يا خير الورى.
4: من رياض السنة النبوية.

0: يا ابن آدم لا تخش من ضيق الرزق، وخزائني ملآنة وخزائني لا تنفد أبدا. يا ابن آدم خلقتك للعبادة فلا تلعب، وضمنت لك رزقك فلا تتعب.
1: أكبر غلطة يعملها الإنسان إنه يحمل هم الرزق ويقعد يخمم وش مش نعمل غدوة، كيف ايش الخدمة بعد غدوة والعام الجاي وكذا وكذا وكذا. توخى إلى الرزق أسبابه ولا تشغلن به بالك، فإن كنت لا تعرف عنوانه فرزقك يعرف عنوانك.

0: النعمة تحب صاحبها أكثر من حب صاحبها لها، ولذلك لا تذهب إلى كارهها عند صاحبها. مش ممكن تروح وتعلم يا ابني إن كنت عايز نعمة أي واحد تيجي لعندك حبها عندك.
1: يا رزاق يا كريم يا عظيم بمشيئتك الشمس نسيم.
2: من ترك أمره لله أعطاه الله فوق ما يتمنى. اللهم وكلتك أمري وأنت خير وكيل. اللهم اختر لي ولا تخير.

إني أسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، وأعوذ بك من شر ما فيه. اللهم إني أسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم. مستمعي الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال لي صاحبي وهو يحاورني: أحسبك استفدت عمليا من درسي ماء من نور، أليس كذلك؟ قلت في فرح كفرح طفل بهدية تعجبه: نعم والله، وجزاك الله عني خير الجزاء، لقد أصبح للوضوء عندي متعة ولذة ما كنت أحسب أني سأجدها يوما. ابتسم صاحبي وقال: والآن تعال نخطو خطوة إلى الأمام. كم مرة يغتسل الناس في فصل الصيف؟ قل لي. عند اشتداد حرارة الجو. قلت: أحسب أن أكثرهم يغتسل مرتين، وكثيرون يغتسلون أكثر من ذلك. قال: طبعا، وبعد ذلك يطيبون ثيابهم ويرشون على أجسادهم رشات عطرية جميلة. والسؤال: لماذا يفعلون كل ذلك يا ترى؟ أجبته: بسبب كمية العرق التي تتصبب من أجسادهم، وربما بسبب الجو الخانق والرطوبة والغبار وحرارة الشمس الشديدة. اتسعت ابتسامته وقال: احفظ هذه الخطوة وتابعني. قلت وأنا أضحك: أنا معك، لن أتركك ما دام طريقك إلى الفردوس. قال: أيهما أولى بالاهتمام والعناية، جسد السيارة الخارجي أم محركها الذي لا تدور إلا به؟ قلت على الفور: بل محركها والله. قال وهو يكاد يضحك لعجلتي في الرد: ولو قلت كلاهما ينبغي الاعتناء به بدرجة واحدة لكنت أيضا أصبت. على كل حال، تخيل إنسانا يجعل كل عنايته واهتمامه بجسد السيارة فقط، تزيين وتلميع وتنظيف ومسح وغسيل و إلى آخره، يبذل من أجل ذلك مالا كثيرا وجهدا واضحا ووقتا كبيرا، ثم تكتشف أن محرك السيارة أصلا لا يعمل. قلت على الفور وبصوت حاد: هذا مجنون رسمي أو أحمق أبله، وهل يفعل ذلك عاقل؟ صمت قليلا وهو يحدق في وجهي، ثم قال: اسمع المفاجأة إذن، يفعل ذلك بالضبط أكثر الناس، وربما أنا وأنت منهم. ارتسمت على وجهي علامات استفهام كثيرة وكبيرة، وقبل أن أنطق قال: نعود الآن إلى النقطة السابقة، أيهما أولى بالاهتمام والعناية، جسد الإنسان أم قلبه وروحه؟ كعادتي
أجبته بسرعة، بل قلبه وروحه، لأنهما بمثابة المحرك للسيارة. أجاب: ومع هذا تجد أكثر الخلق يعتنون بأجسادهم غاية الاعتناء والاهتمام، ولا يلتفتون إلى قلوبهم وما يصيبهم فيها من مقاتل وجراح. قلت: زدني توضيحا. قال: ألم نتفق أنهم في الصيف يغتسلون كثيرا لتنظيف أجسادهم مما علق بها من عرق وغبار ونحو ذلك، ثم يطيبون ثيابهم ويعطرون أجسادهم، وذلك ليكونوا مقبولين في مجالس الناس فلا ينفر منهم الآخرون؟ قلت: بلى. قال: فلماذا لا يغسلون قلوبهم ويطيبونها ويعطرون أرواحهم من غبار وصدأ المعاصي والذنوب والغفلات والهفوات والهمزات والهمسات وسماع ما لا ينبغي سماعه ونحو هذا كثير مما يدمر عليهم قلوبهم وهم يضحكون؟ إنهم لو فعلوا ذلك لكانوا مقبولين عند سكان السماء والأرض أيضا. نعم يا صديقي، اعلم أن كل ما لا يرضاه الله تعالى يكون له أثر خطير على هذا القلب، والعاقل الذكي يجتهد دائما، يجتهد أن يغسل قلبه باستمرار حتى يبقى مسؤولا، ليسهل عليه بعد ذلك أن يتلقى أمداد السماء في يسر. هل فهمت الآن؟

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. صدق الله العظيم.
1: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب الستين من الآية 1 من سورة الأعلى إلى سورة الناس بصوت القارئ محمد العبدلي برواية قالون عن نافع المدني.

والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر.

ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد

0: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب الستين من الآية 1 من سورة الأعلى إلى سورة الناس بصوت القارئ محمد العبدلي برواية قالون عن نافع المدني.
1: إذاعة الزيتونة هي المحبة والعشرة، هي المحبة والعشرة، والعشرة. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
2: من روائع التلاوات.

لأنه أورثه من اصطفى. يكفيك شرفا يا حامل القرآن أن نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم قال في شأنك: أشرف أمتي أصحاب القرآن. صلى الله على سيدنا محمد.

هجين.

0: صدق الله العظيم.
1: من روائع التلاوات.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: رائع التلاوات.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد.

أباهي، وقال في القرآن عنهم وكفى بأنه أورثه من اصطفى. يكفيك شرفا يا حامل القرآن أن نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم قال في شأنك: أشرف أمتي أصحاب القرآن، صلى الله على سيدنا محمد.

إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب.

0: من عشق لربي الدمعة تسير.
1: صباحك أجمل، منوعة صباحية تصحبك، ترافقك، تأخذك إلى أوقات طيبة.

0: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صباحا زاهيا مشرقا تطوقنا فيه رحماتك وترافقنا فيه بركاتك. اللهم صباحا تصفو فيه النفوس وتطمئن به القلوب وتشرق فيه الوجوه بنور الإخلاص لك وبالأمل فيما عندك، ويحل علينا فيه توفيقك وتقرب لنا فيه كل خير. اللهم صباحا يتجلى فيه لطفك ويتسع فيه رزقك وتمتد فيه عافيتك. اللهم أمين يا رب العالمين. مستمعينا وفيانا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صباح الجد والكد وكذلك الاجتهاد، صباح السعي المحمود والتوكل على الحي القيوم الذي لا يموت، صباح العطاء الخفي والأثر المثمر سرورا في القلب أو في قلوب الآخرين. أصدقائنا أوفياء إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إن شاء الله تكونوا بألف ألف خير. منوعة صباحك أجمل لهذا اليوم السعيد المبارك، يوم طبعا السبت 6 ذي الحجة 1447 هجري الموافق ل 23 ماي 2026 ميلادي. تسجل حضورها من جديد معكم أينما كنتم في تونس أو خارج حدود هذه الأرض الطيبة، وأكيد معنا فريق من العمل يتكون من محمد فرجاني في مستوى الإخراج التقني، سوسن فرجاني في الإخراج الرقمي، وسندس هلالي خلف المسدح. أكيد التحية موصولة لجميع متابعينا اللي اختاروا موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم باش نعديوا معاهم تقريبا 120 دقيقة من البث المباشر تحت عنوان صباحك أجمل. وبالفعل هذا العنوان إن شاء الله يكون كل أيامكم جميلة، فيها الفلاح، فيها النجاح، فيها التألق، فيها البركة، وفيها الرحمة والتعاون خاصة، وإحنا في أيام فضلة. إن شاء الله يا رب هذه الأيام تمر بسلام وبطاعة وبمضاعفة هذه الحسنات حتى نكون دائما الأفضل على الدوام. مستمعينا الكرام، أولى الفواصل طبعا باش تكون بالقرآن الكريم، ندعوكم للاستمتاع بأولى تلاواتنا ثم لنعود إن شاء الله مع فقرة الكلم الطيب.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صباحك أجمل،
1: صباحك أجمل
0: مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. الكلم الطيب، الكلم الطيب.
2: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في أولى فقراتنا الكلمة الطيب، وعنوان حديثنا معكم هذا الصباح هو أهمية شكر الناس وأهمية أصحاب الفضل والمعروف اللي أكيد نلقيهم في كل وقت وفي كل حين، وأثرهم يبقى قابع في الذاكرة ولن ينسى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يشكر الناس لا يشكر الله. هكذا هو التوجيه النبوي لنا، وهكذا حاله صلى الله عليه وسلم، فهو من أرشد الأمة إلى مكافأة المعروف بالقول الصادق، كالدعاء مثلا: لمن أسدى إليك معروفا بقولي، من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له. أكيد الدعاء لصاحب الفضل هذا نابع من قلب تقي نقي يخاف الله سبحانه وتعالى، وهذه الخصلة الحميدة وهذا السلوك البسيط أكيد يكرس مبدأ التحابب والمودة بين الناس، وينشر روح التراحم والاعتراف بالجميل. فشكر الناس يؤدي إلى شكر الله، وهذا الشكر من أسباب الألفة، وله رابط وثيق لتعزيز الأخوة بين أفراد المجتمع. والشكر مستمعينا ومشاهدينا الكرام هو من أسباب دوام المعروف ورفع منسوب الثقة بين أفراد المجتمع. تختلف الآراء وتتنوع المواقف، يحدث النزاع، ولكن كل هذا لا يفسد للود قضية، فهو يجمعنا دائما على الألفة وعلى أعمال الخير التي تتحقق دون سابق إعداد. كل فرد موجود على هذه البسيطة أكيد في سجل حياته يوجد شخص أو أكثر صنع له معروف، مهما كان نوعه، حتى وإن كان في شكل نصيحة مثلا في وقت الشدة والضيق، أو ابتسامة، أو جبر للخواطر. كل هذه المواقف ستبقى ولن تمحى من الذاكرة الإنسانية، لأنها تعكس الروح الطيبة وتعكس الرحمة وتعكس كذلك نبل المشاعر ونقاء السريرة. الواجب إذن شكر هؤلاء على صنيعهم الطيب، شكرهم على وجودهم في حياتنا ووجودهم بيننا، لأنهم يمثلون النبراس المنير الذي نحتاجه في كل الأوقات لإنارة سبيلنا وأيضا لإنارة دروبنا. قال ذنون المصري: الشكر لمن فوقك بالطاعة، ولنظيرك بالمكافأة، ولمن دونك بالإحسان والإفضال. إذن نسق أو وتيرة الحياة مستمعين الكرام التي يتواجد بها أناس يسعون دائما إلى الخير، وربما يعتبرونه كأولوية، ويتواجد بها من يشكر فضل هؤلاء، أكيد ستكون حياة هنية مستقرة طيبة بإذن الله تعالى. شكر الناس هو مفتاح تحسين جودة الحياة وبناء مجتمع سوي مستقر، مجتمع تنتشر بين أفراده الثقة وكذلك الرحمة. شكر الناس يعتبر من مكارم الأخلاق، وأكيد هذا الإحسان الذي يؤسس إليه أفراد المجتمع سيكون وقع إيجابي إلى درجة، وسيكون انعكاسه طيب إلى أبعد الحدود. فإن شاء الله نكون ممن يشكر الناس ويقدمون المعروف، ولا ينتظرون حقيقة لا ينتظرون المقابل فالجزاء العظيم من الله سبحانه وتعالى. احنا اليوم اخترنا هذا الموضوع لانه حاجتنا كبيرة، الناس تعيش من أجل الخير ولناس تقدر قيمة هذا العمل الخيري مهما كان بسيطا. مستمعينا الكرام، لنا عودة لمواصلة بقية فقراتنا إثر هذا الفاصل مع فضيلة الشيخ الدكتور جمال الوسلاتي في فقرة أسرار الكتاب.

0: فهالمكان هذا انقلوا له ربي يكون في عون أيها التاجر الصدوق المخلص. فإلا من اتقى الله فإن شاء الله يكونوا تجارنا من المتقين الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه.
1: أنت باش تاخذ حقك إذا كان ما تخدمش وما تعرقش حتى الفلوس اللي تاخذهم يطلعوا شتيت وش عابرة.
2: الفلاح الذي يفلح أرضه ينتج منها خيرات عظيمة تنتفع بها جميع البشر، الفلاح الذي لا ينتهج نهج القيوم لا تنتج أرضه. وإن الله تعالى لا يعطي الإنتاج لفلاح لأنه مؤمن وصادق مع الله تعالى وهو لا ينتهج نهج القيوم والنهج السليم. إذن فلا بد من الأخذ بالأسباب والأسباب الحقيقية حتى ينجز عمله. ففي أي عمل وفي أي شيء وفي أي وظيفة نريد أن نؤديها نحن في بحث متواصل.
1: جعلك أمين الدولة على كل البير واللي أنت قاعد فيه باش تقضي مصالح الناس أمانة وصدق، ينجحك ربي ويبارك لك ربي في فليسات ويبارك لك ربي في فليسات.
0: إلا من اتقى وبر وصدق يكون البيع متاعه بيع مبرور ويصدق فيه، ما يكذبش ما يطففش ما يغشش ما يخدعش ما يمشيش بالغرر وبالخديعة.
3: إن الإتقان سمة أساسية في الشخصية المسلمة يربيها الإسلام في كل عمل من الأعمال عبادة كان أو معاملة أو سلوكا.
0: فالتاجر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء.
4: صباحك أجمل، صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
5: أسرار الكتاب، أسرار الكتاب.
6: معنا في هذه الفقرة فضيلة الشيخ الدكتور جمال الوسلاتي، نستقبله ونحييه بأجمل التحيات. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
7: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، حية طيبة وصباح جميل ويوم مشرق إن شاء الله بالتوفيق والسداد.
6: اللهم آمين. شكرا على هذه التحية شيخ جمال. ننطلق في بقية رحلتنا مع أسرار الكتاب، واليوم نحاول توضيح أسرار البسملة التي وردت في الكتاب 113 مرة، ولماذا 113 مش 114 عدد الصور الموجودة في الكتاب شيخنا؟
7: بالفعل بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سلم. ذكرت البسملة بسم الله الرحمن الرحيم في القرآن الكريم هي في الحقيقة 114 مرة، لأنه 113 مرة في فواتح السور عدا سورة التوبة، ومرة واحدة في الآية 30 من سورة النمل في رسالة سليمان عليه السلام إلى ملك سبا، يعني في سورة النمل. هنا تبين أن البسملة هي مفتاح القرآن الكريم.
6: نعم.
7: يعني أول ما يقول الإمام الطبري أول ما نزل جبريل يعني قال يا محمد قل بسم الله الرحمن الرحيم، ثم بدأت يعني اقرأ باسم ربك، يعني تأكيد. يعني فالبسملة هي مفتاح القرآن الكريم وتكمن أسرارها العظيمة في كونها استعانة بالله. نعم. وبركة لكل عمل يعني لا غرو في ذلك، فهي تشمل على ثلاثة من أسماء الله الحسنى، الله والرحمن والرحيم. وسميت لذلك سميت مفتاح الكتاب لأن القرآن الكريم ابتدأ بها، فقد أودع الله تعالى في البسملة أسرارا عجيبة، منها أن فيها اسم الله الأعظم وهو لفظ الجلالة الله.
6: نعم.
7: يعني في كثير من الروايات يقول أن اسم الله الأعظم هو اسم الله، وفيها اسمان وصفتان من صفات الجمال والكمال لله سبحانه وتعالى وهما الرحمن والرحيم. الرحمن يعني رحمة عامة، والرحيم رحمة للمؤمنين خاصة يوم القيامة. أول آية نزلت على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ باسم ربك، يعني وبسم الله الرحمن الرحيم، هي هوية المسلم وعهد بينه وبين الله. فقد روى أبو هريرة رضي الله عنه أن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع، وفي رواية فهو أبتر يعني ناقص. يعني الحديث رواه ابن حبان وابو داود وابن ماجه والإمام النسائي. البسملة سر من أسرار الله تبارك وتعالى، فقد بدأ بها الوحي، فبدأ القرآن الكريم بها، ففتحت بها البصائر وتكونت بها ببدايتها حضارة، حضارة الإسلامية امتدت من الهند شرقا إلى الأندلس غربا، ولا تزال وستبقى إلى يوم القيامة هذه الحضارة الإسلامية لن تزول. الذين يعتقدون أن الإسلام فترة معينة مثل الحضارات الأخرى هؤلاء يعني واهمون، لأن الإسلام باق بحول الله وبقدرته. فالبسملة هنا تيسر كل عسير، بها نجى الله سيدنا نوح عليه السلام ومن معه في الفلك المشحون، قال بسم الله مجراها ومرساها. وبها ملك الله سيدنا سليمان اليمن لما بعث برسالة إلى ملكة اليمن بلقيس، إنه من سليمان وإنه بسم الله
6: الرحمن الرحيم.
7: وبها فرق الله البحر لسيدنا موسى ونجاه من فرعون وجنوده. وبها أحيا سيدنا عيسى الموتى بإذن الله سبحانه وتعالى. والرسول عليه السلام أمرنا أن نذكر البسملة يعني قبل النوم وعند دخول المنزل والخروج منه وعند الأكل وعند الوضوء والغسل وقراءة القرآن وعند ذبح الأضحية وعند أي ذبيحة
6: نظرا لما فيها من بركة،
7: كل أعمالنا
6: لما فيها من بركة وخيرات كثيرة شيخ هذه البسملة.
7: بالطبع يعني سنرى الفوائد بحول الله. يعني باختصار يعني قيل في معنى بسم الله الباء بهاء الله سبحانه وتعالى، والسين معناها سمو الله، والميم معناها مجد الله، وكلمة الله هي أول أسماء الله الحسنى، ويرجح أنها اسم الله الأعظم. كأن الله سبحانه وتعالى يريد أن يبلغنا أن بهاء الله وسموه ومجده سبحانه وتعالى يكمن في التلفظ باسمه الأعظم. يقول الإمام الطبري في ذلك، جاء في كتابه تفسيره جامع البيان عن تأويل آي القرآن، وأنه أراد بقيله بسم الله أقوم بسم الله وأقعد بسم الله وكذلك سائر الأفعال، يعني في الجزء هو في تفسير سورة الفاتحة. يعني وحين سندس حين قال الله سبحانه وتعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، يعني جزء من الآية 122 من سورة الأنعام، نهى الله سبحانه وتعالى المؤمنين عن أكل الذبائح التي لم يذكر اسم الله عليها يعني وقت ذبحها. ولذلك قال جمهور الفقهاء أن التسمية على الذبيحة واجبة، فإن تركت عمدا حرمت الذبيحة. فالبسملة ذكر عظيم لها أسرار عديدة لا بد أن يرددها المؤمن في كل أقواله وأفعاله، فهي تجلب البركة وتجلب حفظ الله سبحانه وتعالى، وهي تساعد على الأخذ بالأسباب كذلك. يعني لا نقول بسم الله ونقعد، وإنما نأخذ بالأسباب، يعني اعتماد القلب على الله يبدأ بالكلمة بسم الله، ولكن يقولها عادة، لا يقولها المؤمن عادة يعني باللسان فقط، وإنما يقولها عبادة عن وعي، ويقصد بها الاستعانة بالله وجلب البركة لكل عمل يقوم به. يعني رونا تساءل أخت سندس لو تسمح يعني لحظات، يعني قد يقول قائل الكافر يقبل عن الأشياء بدون اسم، بدون أن يقول بسم الله، ومع ذلك تنفعل له الأشياء ومتطور دنيويا وما إلى ذلك. فعطاء هنا الجواب هو أن عطاء الربوبية يعني يعطي، والاسم الرحمن يعطي المؤمن والملحد والكافر وغيره، ولكن المؤمن البسملة عنده حركة عبودية تضمن للمؤمن ثواب العبودية لله سبحانه وتعالى، وحفظا للمؤمن، وأجر عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. فالبسملة ما قالها مسلم بإخلاص إلا حفظته من كل سوء، وبارك الله له في أعماله وفي عمره، وجعل أعماله كلها عبادة بسم الله. يعني لذلك نحن نقول يعني في حتى في الرقية الشرعية، يعني بسم الله أرخيك من كل شر يؤذيك، يعني نقول في أي عمل نقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء قبل النوم يعني باسمك اللهم وضعت جنبي وبك أرفعه وما إلى ذلك يعني من أعمالنا في أعمالنا كلها يعني لابد أن نبدأ بسم الله فهي يعني استهلال واستفتاح يعني يضمن بحول الله وبقدرته النجاح والفلاح مع الأخ بالأسباب. ربي يبارك فيك
6: وفيك بارك. يا ريت شيخ كل هذه المبادئ نحاول تلقينها وتعليمها إلى فلذات أكبادنا حتى تكون نور لهم في الدنيا وفي الآخر إن شاء الله. جزاك الله كل خير. شكرا جزيلا على جل هذه المعلومات. بارك الله فيك. مستمعينا الكرام لنا موعد إثر هذا الفاصل إن شاء الله.
4: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. زهرة من رياض القرآن.

0: الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب. صباحك أجمل، صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
1: صحتك بالدنيا مع المختصة في التغذية وفاء حداد.
2: صديقتنا وفاء حداد على الخط مباشرة من ولاية بنزرت، واليوم حديثنا معها حول أكيد أضحية العيد. نحب نسبقه بمعلومة شافية وضافية ترجع بالنفع على صحتكم مستمعين الكرام. وفاء حداد، صباح النور.
3: صباح الخير، صباح النور صندوق، صباح الخير صدى المستمعين كل.
2: مرحبا، ندخل مباشرة في موضوعنا، تفضل وفاء.
3: بنصائح حول عيد الأضحى، طبعا ديما ننصحوا معناتها باش يتعدى في ظروف آمنة. دونك الحمل العلوش بالطبيعة فيه برشا منافع، فيه نسبة عالية من البروتينات، فيه برشا حديد، ولكن ديما الكمية الاعتدال، الاعتدال في الكمية هي أهم حاجة. دونك بعض النصائح، دونك هنا كل عائلة راهي تونسية وشنو عاداتها في العيد. احنا ننصحوا معناتها باش يكون العيد يعني يكون الحمل العلوش يكون معاه حنفضة خضراء، أكيد لازم لأنه هو فيه نسبة عالية من الدهون، دونك فالهضم نتاعو باش يكون صعيب شوية. فقد ما نحط معاه الياف قد ما يحسن لي شكل الهضم هذاك ويخفض لي من امتصاص الكوليسترول اللي فيه. فماذا بينا صحين الخضرة الخضراء هذيك ديما موجودة، نعرفوا برشا توسة مغربية في الفطر مشوية، ما فيها باهية، فطر مشوية تبدا باهية، ما نحطولهاش برشا زيت زيتون وكهو، طريف خبز قمح ما فيها باهية ماذا بينا معاه. هنا فما شكون عائلات تزيد تقلي مثلا بطاطا فريت، هذه مثلا حاجة زايدة، أنا راها يوم العيد بالحق يعني ديجا ما شاء الله العلوش فيه برشا مواد دسمة، باش نزيدوا ناخذوا معاه بطاطا مقلية في الزيت، الحقيقة حاجة مش منصوحة جملة واحدة. كيف فما شكون بار اكزومبل اكيد الجازوز معناتها باش يكون حاضر وكل، فهنا احنا ننصحوا ماذا بينا المشروبات الغازيه اللي راهي تقلق ياسر في المستمر الشينا، فيها برشا سكر كما نعرفوا. السيترونات باغ كونتخ تهضم الفيتامين سي قارص به كل، ولكن كيف فيها برشا برشا سكر. انا ننصح انه نعملوا سيترونات نقص السكر، والا حتى اللي خاصه اللي عاملين ريجيم اللي عندهم سمنه اللي عندهم مشاكل مرض سكري هنا اللي عندهم امراض مزمنه ياخذوا سيترونات من غير سكر، ولكن يخففوها بالماء، معناتها ياخذوا شطر يعبيه ومعناتها شطر كيس سيترونات من غير سكر والباقي كله يخففوها بالكدا بالماء، حطوا عليها عرش نعناع، تولي حاجه ياسر هايله تعاول برشا على الهضم، تحاسب امتصاص التحديد اللي في العلوش، يعني تولي حاجه باكر نشربوها بالطريقه هذيا. ولا ما نساوش تدخل التفاح، سدى به برشا، خل التفاح نجم نشربوه نص ساعة قبل الأكل، به برشا يعاون على الهضم، ينقص امتصاص الدهون اللي في العلوش، دونك حاجة باهية. وماذا بينا ديما اللي عنده أمراض مزمنة، اللي عنده القلب، اللي عنده ضغط الدم، اللي عنده سكر، اللي عنده سمنة، يمشي أكثر للفخذيات اللي ما فيهاش برشا دهون كيما الكتف ولا القفص، أقل بالطبيعة فيه دهون من الضيف الآخرين. وبالطبيعة ديما الحمل العلوش ما يلزمش يقليه، باش العبيد يقليه معناتها
2: مشوي انفع،
3: مشوي اكيد مشوي، والا مصور في الكليل في دياس حاجه بنينه ويجي طري على الاخر وهي معناتها يعني خير من بيصير نستديو انه نقليه معناتها.
2: واضح وفاء، ربي يبارك فيك، يعطيك ألف صحة، شكرا على هذه النصائح الثمينة اللي إن شاء الله الناس كل ناخذوها بعين الاعتبار باش يتعدى عيد الأضحى دون مضاعفات صحية خطيرة، خاصة على أبائنا وأمهاتنا وزاد الناس اللي عندهم أمراض مزمنة. شكرا لك مستمعينا الكرام، بعد شوية بعد هذا الفاصل مباشرة باش يكون عنا لقاء مباشر مع فضيلة الشيخ والإمام الخطيب بجامعة مع غزة ولاية باجة شيخنا مروان الفرشيشي، ومعاه باش نحكيو على المواسم الدينية وفضائلها في حياة المؤمن.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب إلى القلب.
4: إشهار.
5: من صغرتي نحب المامو وريت بالكبير بني تحياتي، وديما نقول شيء ما هو مستحيل. مع بنك الوفاق حطينا اليد في اليد وادخرنا باش نحقق طموحات الغد. بنك الوفاق، بنك الجميع.
4: إشهار.

أصبحنا وأصبح الملك لله وحده. آمنت باسمك يا ربي فخذ بيدي واغسل فؤادي من غش ومن حسد، أنير طريقي بخيط من سناك، أجد ما ضاع من أملي

0: إلى ولدي، هدرت أمسي فيما ليس ينفعني، يا ليت ينفعني بعد الضلال غدي.
1: صباحك أجمل، صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
2: مرحبا بكم مستمعينا الكرام، مرحبا بشيخنا. نطلب منك تقرب المصدح شيخ مروان الفرشيشي، مرحبا بك. إذا شيخنا منورنا وسعداء باستضافته أسبوعيا معنا في برنامج صباحك أجمل. في جل مواضيعنا اليوم اخترنا أنه نكون مواكبين لهذه المواسم الدينية ولهذه المحطات الاستثنائية في حياة المؤمن، كيف يجب استثمارها وما هي الحكمة من وجودها أصلا في حياتنا كمسلمين. أول سؤال نوجهه ليك شيخنا مروان الساعة، مرحبا بك.
3: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وهذه ظروف المباشر يعني. ربي يعاوننا إن شاء الله، وربي إن شاء الله يفقهنا.
2: أمين يا رب.
3: وربي إن شاء الله ينفع بينا، وربي إن شاء الله يجعلنا من المقبولين، وربي إن شاء الله يجعلنا ممن يستثمرون هذه الأيام وهذه الساعات، وربي إن شاء الله يكرمنا بحج بيته الحرام، وربي إن شاء الله يحفظ بلادنا ويحفظ المسلمين ويأخذ بأيدينا للبر والتقوى، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
2: ماذا نقصد بمواسم الطاعات، ولماذا وجدت شيخ مروان؟ ما الحكمة من وجود هذه المواسم بيننا وهذه المحطات الخاصة والخاصة جدا؟ لأنه في بعض الأحيان تمر مرور الكرام والبعض منا لا يبالي أصلا بوجودها بيننا.
3: نعم، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. يقول صلى الله عليه وسلم: إن لربكم في أيام دهركم نفحات فتعرضوا لها. الله عز وجل اختار أياما واختار ساعاتا واختار لحظات واختار أزمنة،
2: نعم،
3: عظمت فيها الطاعة وعظم فيها الخير، وبورك لمن فعل ذلك ووفق من فعل ذلك. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: إن لربكم في أيام دهركم نفحات فتعرضوا لها. شوف لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، قال: عرضوا أنفسكم لها، ادخلوا فيها،
2: أحسنوا استقبالها،
3: اجعلوا أنفسكم مطمورون مطموسون في هذه الأيام. لماذا؟ لأن فيها خير، فيها بركة، فيها رحمة، مصداقا لقول الله سبحانه وتعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. فكل المواسم جاءت من أجل التزود، جاءت من أجل حفظ البشرية وحفظ المسلمين،
2: ومن أجل تحصينهم، ومن أيضا
3: من أجل أيضا تقويتهم، ومن أجل نزع كل ما يبعدهم عن ربهم والتقرب والأخذ بأيديهم إلى الله عز وجل.
2: لأن المؤمن بين قوة وضعف شيخ، وهذه أمور طبيعية جدا.
3: النفس جبلت على ماذا؟ النفس جبلت على أنها يعني على الفتور وعلى العمل، فتجدها تارة مقبلة وتارة مدبرة، فكلما كانت مقبلة فتزودت وملأت هذه النفس بكل ما يقربها من ربها، حتى وإن أدبرت فإن يكون إدبارها قليل، ويكون إدبارها لا يؤذيه، ويكون إدبارها يعني يأخذ يعني يعود به إلى الله ابتداء. ولذلك يا بني احفظ الله، أو يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، صنائع المعروف تقي مصارع السوء. كلما صنعت، كلما بذلت، كلما أعطيت، كلما وقفت لله ومع الله، فأنت عند الشدائد، عند المصائب، تجد نفسك في حفظ الله. هذا ابتداء. ثانيا، جعل الله مواسم الطاعات من أجل تضاعف الحسنات، ومن أجل تكفير السيئات، ومن أجل

0: رفعت الدرجات، ومن أجل أنه الله عز وجل يجعل لك أعمالا. لذلك يقول ابن مسعود، يقول إن عمرة في ذي الحجة، عمرة في عشر ذي الحجة بالنسبة له أفضل من عمرة في رمضان، مع العلم أن عمرة في رمضان تعدل حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن أيام ذي الحجة أيام عظيمة، لأن أيام ذي الحجة أقسم الله سبحانه وتعالى بها في صدر سورة الفجر، والفجر وليال عشر والشفع والوتر، والله عز وجل قال والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود، قال صلى الله عليه وسلم اليوم الموعود هو يوم القيامة، والشاهد هو يوم الجمعة، والمشهود هو يوم عرفة. هذه الأيام أيام، وهذه المواسم مواسم الطاعات، على كل مسلم أن يقبل فيها على الله عز وجل. ولذلك الشيطان لا يريد منك ذلك، لا يريد منك الإقبال على الله عز وجل، لا يريد منك أن تتقدم في سلم أو تصعد إلى الله عز وجل،
1: أو أن تظفر بأجر وثواب هذه الأيام.
0: أحسن. فالدنيا هي مزرعة الآخرة، الدنيا في الأخير هي مزرعة للآخرة، فكلما عظمت هذه الحسنات، كلما صنعت الكثير من الحسنات، فإنها ستأتي يوم القيامة وستنفعك في قبرك قبل يوم القيامة.
1: نعم.
0: ويوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. ربنا سبحانه وتعالى جعل وخلق الليل والنهار، والجعل هنا بمعنى الخلق أيضا، أنه جعل لنا الليالي وجعل لنا الساعات. من أجل ماذا؟ من أجل أن نتذكر. نتذكر ماذا؟ نتذكر الله، نتذكر الآخرة، نتذكر العمل الصالح.
1: نعم.
0: نتذكر القرب من الله، وأيضا من أجل أن نشكر الله سبحانه وتعالى على نعمة الإسلام وعلى نعمة الإيمان. ولذلك من أعجب ما قرأت قول شاعر، عندما جن الليل عليه، وعندما غارت النجوم، وعندما نامت العيون، فقال لبست ثوب الرجاء والناس قد رقدوا، وبت أشكو إلى مولاي ما أجد، فقلت يا أملي في كل نائبة، ومن عليه لكشف الضر أعتمد، أشكو إليك أمورا أنت تعلمها، ما لي إلى حملها صبر ولا جلد، وقد مددت يدي بالذل مبتهلا إليك يا خير من مدت إليه يد، فلا تردنها يا رب خائبة، فبحر جودك يروي كل من يريد.
1: نعم. شيخ مروان، فقط المؤمن الذي يدرك قيمة هذه المواسم، مواسم الطاعات والعبادات، هو من سيشحذ هممه للمزيد من العمل الصالح ونيل هذا الأجر الذي تحدثت عنه منذ البداية. أما البقية فسيمر حال هذه المواسم كسائر الأيام، وبالتالي لن يحسن استغلالها. وكأنه هذا الفرق بين الإنسان المدرك الواعي والإنسان الضعيف.
0: هنا لفتة مهمة، أن الله عز وجل جعل موسم الطاعات حتى تعود البشرية إليه.
1: بالضبط.
0: وكأن الله عز وجل يريد أن يخرج البشرية من الضيق،
1: من الغفلة أيضا،
0: من الغفلة، من الهموم، من الغموم، إلى ما يرضيهم وإلى ما يرضى به عنهم. فانظر إلى الله عز وجل يهديك إلى هذا الموسم، ثم يوفقك فيه إلى الطاعة، ثم يتقبل منك الطاعة، ثم يكرمك فيعظم بك أو يعظم لك الحسنات، ويغفر لك الذنوب والسيئات، وربما يبارك لك في ذريتك وفي أوقاتك وفي فعلك. فهذه لفتة مهمة، أن الله يختار مواسم الطاعات لعباده حتى يتقربوا إليه، وحتى يردهم إليه، وحتى يوقظهم من الغفل. الذي يغفل عن مواسم الطاعات هذا ما عرف قدر ربه، هذا ما عرف قدر الدنيا التي يعيشها، هذا ما عرف قدر القبر وغمته.
1: من يذكرنا بقيمة وفاعلية ودور ونجاعة هذه المواسم شيخ؟
0: الأصل فيها أن نتذكر، أن نذكر أنفسنا بعضنا البعض. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول اغتنموا خمسا قبل خمس، يذكرنا بالاغتنام الأوقات والساعات، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل مماتك، ونعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. يعني كثير من الناس يغفل عنه. هاتين النعمتين هما الصحة
1: والفراغ.
0: والفراغ. فكلما كان الإنسان مقبلا على الله عز وجل في ساعات التي تضاعف فيها الحسنات، في ساعات البركة، في أوقات الرحمة، في أوقات التي كما لا يمثل في الدنيا، عندما تستمع أن هناك جائزة توزع، أن هناك ملك،
1: أبواب مفتوحة،
0: أبواب مفتوحة، أحسنت، أبواب مفتوحة من أجل قضاء الحاجات، أبواب مفتوحة من أجل أن تعطى الرفعة في الدنيا. لو قيل لك أن مديرك في شغل اليوم هو زاهي، فتدخل أنت عليه وتطلب منه وتقول أنا اليوم سأخذ مطلبي وبإذن الله لا يردني. هكذا لا يمثل الله عز وجل. فعليك أن تطرق بابه في مواسم الطاعات، وعليك أن لا تغفل. لماذا؟ لأن الله عز وجل قال واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. مجرد أن تجعل نفسك في هذه البيئة، مجرد أن تجعل نفسك مطمورا مطموسا في هؤلاء الناس، مع هؤلاء الناس، ولو لم تتحرك، مجرد جلوسك معه، كما قال صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. هذا مجرد. فما بالك لو صنعت، فما بالك لو فعلت، فما بالك لو
1: شاركت،
0: عبدت، لو شاركت، لو صمت، لو فتحت. كل الأشياء التي ستفتحها ستعود إليك. وما تفعل من خير فإن الله يعلمه.
1: نعم.
0: وما تفعل من خير تجدوه عند الله.
1: نعم. شيخ مروان، قلنا منذ البداية والكلنا نعرف أنه الإنسان بين ضعف وقوة، قديش مهمة البيئة في التحفيز، قديش مهم الصاحب الطيب الصالح في أنه ياخذ بأيدينا للظفر ونيل الأجر العظيم في هذه المواسم الاستثنائية والتي تأتينا يعني في وقت محدد. وما يجب على الإنسان إلا أن يحسن استثمارها واستغلالها الاستغلال الجيد.
0: البيئة مهمة برشا.
1: نعم.
0: والصحبة الصالحة مهمة، والزوجة والأبناء والأب والأخ والأخت والوالد والوالدة، كل ما كانت البيئة تساعدك على الطاعة.
1: هو كذلك الاستغلال الإيجابي لوسائل التواصل الاجتماعي.
0: نعم.
1: وبعض المحتويات حقيقة المحمودة فيها ما يشجعنا على حسن استغلال هذه المواسم.
0: لكن احنا أصبحنا منغمسين كثيرا في وسائل التواصل الاجتماعي، وما بعثنا الله وما جعلنا الله مستخلفين في الأرض من أجل مشاهدة الأشياء. الإشكال اليوم الأمة تشاهد فقط، لا تصنع، لا تفعل،
1: لا تتحرك،
0: لأنه أصبحنا لدرجة الاستهلاك الكثير لوسائل التواصل الاجتماعي، أصبحنا لا نصنع في الواقع، لا نتحرك. لذلك أنا أقول
1: نستهلك فقط.
0: نعم. حتى في المساجد فتجده يمسك الهاتف عوض أن يمسك المصحف، تجده يعني يمسك الهاتف عوض أن يسبح أو يستغفر أو يصلي.
1: نعم.
0: تجده يمسك الهاتف عوض أن يمسك المصحف، وهذا يجعله ماذا؟ يجعله دائما مرتبطا بهذه الوسيلة. وهذه من الأمور
1: المستعبد من طرف الهاتف.
0: أحسن. وهذه أمور تفسد. نعم، تحسن في بعض الأحيان، ربما تزيدك أشياء، لكن اجعل لها وقتا معينا، كلما كان لها وقتا محددا.
1: لكن شيخ مروان، أنت تدعونا دائما للعودة للواقع.
0: نعم، لابد أنك أنت تنغلق شوية، لابد أنك أنت تمشي الرب سبحانه وتعالى، لابد. نعم. أن تكون لك خلوة مع الله. روشوف النجاح الحقيقي في مواسم الطاعات هي في خلوتك مع ربك، في خلوتك مع الله. لماذا؟ لأنك أنت مقبل على أيام، هذه الأيام كما قال صلى الله عليه وسلم
1: قد لا تتكرر،
0: قد لا تتكرر لك، قد تموت، قد ربما
1: اليوم في صحة،
0: في صحة جيدة،
1: غدا
0: لست في صحة جيدة. أحسنتي. فقال صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام. قيل يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. فهذا دليل على ماذا؟ دليل على أن الله، وانظر هنا إلى لفظ ما من أيام العمل الصالح أحب فيها إلى الله، الله يحبه، يحب العمل فيها. فأنت مثلا لو أمك تعرفها أو ابنك أو زوجتك أو إنسان تحبه تعرف أنه يحب ذلك الفعل، ستصنعه إكراما له.
1: نعم.
0: وستصنعه من أجل أن ترى في وجهه السعادة.
1: صحيح.
0: ومن أجل أن ترضيه، ومن أجل أن يعني توطد علاقتك به. فما بالك بأرحم الراحمين، يحب منك الأعمال الصالحة. من الأعمال الصالحة أن تخلو مع الله.
1: نعم.
0: أن تجلس مع الله. الخلوة مع الله لها تأثير عجيب على النفس، لها تأثير عجيب على العقول، على القلوب، على النفوس. ولذلك الإحسان هو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن أنت تراه فإنه يراك. فمواسم الخيرات ومواسم الطاعات هي مواسم للاستثمار، هي مواسم حتى تأخذ بيديك إلى الله عز وجل. ما أحلاها أن تجعل لنفسك في هذه المواسم يعني باب مع الله، باب مع العمل الصالح، باب مع الخير، باب مع الصيام، باب مع القيام، باب مع النفقة، باب مع الصدقة، مفتاحا للخير مغلاقا للشر.
1: فهمت من كلامك أنك بطريقة غير مباشرة حبيت تمشي بينا مباشرة إلى أنه الصلاح الحقيقي للإنسان نابع من تعلقه بالله سبحانه وتعالى. صحيح، الصحبة الصالحة والبيئة تنجم تأثر، ولكن المحفز الحقيقي هو الذات الذات الإنسانية. وما دامك إنسان أو مؤمن متعلق بربي سبحانه وتعالى، فأكيد سوف تشحذ هممك من أجل مرضاته وطاعته في هذه المواسم وغيرها. شيء
0: من وجد الله وجد كل شيء.
1: نعم.
0: ومن فقد الله فقد كل شيء. كلما كان الإنسان قلبه متعلق بالله، كلما كان الإنسان نفسه جبلت على حب الله وعلى حب الطاعة. ولذلك الله عز وجل ما فتأ وما ترك لنا في القرآن إلا ويذكرنا بهذه الأمور.
1: نعم.
0: يذكرنا بحب الطاعة، يذكرنا قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون.
1: هذا هو شيخنا. نعم، نمشي وفاصل ونتواصل مع الأستاذة المختصة في علم النفس مدام كوثر بن خلف بن غانم.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، أصالة وانفتاح، تجذر حضري وتنوير زيتوني من القلب.

0: صباحك أجمل، صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
1: مرحبا بكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام، نحيي الأستاذة المختصة في علم النفس مدام كوثر بن خلف بن غانم. صباح النور، مرحبا بك.
2: صباح النور، صباح النور بيك ونشيخ كمان في المستمعين.
1: شكرا لك. إذن تأتي مواسم الطاعات فتنفض على المؤمن غبار النسيان والغفلة وتذكره بيوم الميعاد حتى يصعد ويعمل ويجتهد، ولكن ما هو السبيل للثبات؟ لأنه من طبيعة البشر مدام كوثر أنه مرة الفوق مرة اللوطة، مرة قوي مرة ضعيف، فسبحان الله هذه طبيعة في البشر، ولكن كيفية الالتزام بهذه الثوابت، كيفية الالتزام بمستحقات هذه المواسم، مواسم الطاعات في مستوى الطاعة والعبادة والتوبة وطلب المغفرة وغيرها من الضروريات المتاحة للجميع، ولكن الفرق فقط في هذه القوة وهذا الضعف الذي ينتابنا بين الفينة والأخرى.
2: نعم، هي كما كنت تقول أنت وشيخ مروان مدام تندس، هي حالة عادية تنتاب كل إنسان.
1: نعم.
2: ولعله المواسم معناها والمواسم الدينية، ثم من جمعة إلى جمعة، ثم من الثالث إلى الثالث، هي طريقة ولا آيات باش الإنسان يعاود يجدد الإيمان متاعه، يعاود يجدد الثبات متاعه. احنا اذا كان نذكر احنا كيفاش كنا في شهر رمضان من حالة التقوى والعبادة والالتزام وكل الروحانيات اللي كانت
1: مدام كوثر.
2: نعم،
1: تحاول اذا كان حتى اوت بارلور تحاول تنحيه لان الصوت ماهوش واضح للاسف.
2: والله مانيش حتى اوت بارلور، اما نحاول نبدل المكان.
1: نعم افضل.
2: دونك اللي كنت نقول فيه مدام سندس هو انه الانسان الصوت واضح توا
1: اوضح.
2: بس اللي كنت نقول فيه هو أنه معناها الحالات الإيمانية اللي تنجم تكون عند الإنسان ويبدأ فرحان بيها وشيخ بيها وعندها الأثر الإيجابي متاعه، طبيعي أني ينجم يصيبها نوع فتور.
1: نعم.
2: ولكن فما فرق بين الإنسان اللي معناها
1: يستسلم لهذا الفتور وبين الإنسان. نعم. اللي حاول ينقذ الموقف.
2: بالضبط، اللي يحاول يدارك روحه تلقى بصفة عامة عنده احساس بالذنب، عنده احساس بعدم الرضا، عنده احساس بالمحاولة، عنده احساس
1: تأنيب الضمير.
2: نعم. وهذه حاجة طبيعية ومعناها ويظهر لي شيخ مروان أدرى مني باش يفسر معناها كيفاش أنه معناها الصحابة كيفاش كانوا عند الرسول في حالة ثم يمشي ويعود ويعيش حياتهم ويبدأوا عندهم الإحساس أنه بعد مريضة. أنا نحب نفسر لهم شو اللي يصير عند الإنسان باش حالة الفطور علميا، شو اللي قاعد يصير وراه اللي نحكي عليه على في جانب العبادات ولا والالتزام الديني متاعنا، نجم نحكي عليه زادة في القرارات الكبيرة اللي نجم ناخذها في حياتنا بنقابل مثلا باش نبطل التدخين، باش ندخل في الرياضة، باش نعمل الأوراد اليومية إلى آخره إلى آخره. شنو اللي يصير؟ فما زوز آليات الإنسان للأسف ما تخدمش لصالحه، هذاك علاش احنا نقوله مجاهدة، خط العركة بين الإنسان وروحه. ثم ما يسمى بالتعود لابيتواسيون، وهو التعود المحمود. وقتاش احنا في حياتنا اليومية آلاف المحفزات تجينا، دي ستيمولاسيون، آلاف الصور تجينا، آلاف الأصوات تجينا، إذا كان المخ متاعنا يحاول يستوعب الآلاف متاع الستيمولاسيون هذية رانا باش نتعب. وقت هنوليه معناها المهم ما عادش نوصلوا له. نعطيك مثال، احنا اذا كان قاعدين في مكان وسمعنا صوت مثلا جارنا عنده دي تخلو في الدار متاعه، من الاول الصوت هذاك باش ننتبهوا له باش يقلقنا، لكن مع الوقت ما عادش ننتبهوا له،
1: نتعود به.
2: صحيح، هذه عمليه التعود، هذه اليه المخ متاعنا يستعملها جوستمون باش يفلتر باش ينتقي المؤثرات اللي حاجته بها، يخليها يستعملها ويخلي الاخرى في معناها على جانب. فهمت؟ كي تصور ملي انسان يخرج من داره حتى شلين يخلط مكان العمل نتاعو قداش من صوره شافها.
1: نعم.
2: لكن كان تسأل شنو اللي مرات يقول لك اي حق والله فما حاجه شفتها معناها المخ فما سيستم اوتوماتيكي يمشي على روحه فعند اي معناها يوجه في الانسان. هنا وين الاشكال؟ الاشكال انه احنا في المؤثرات هذية احنا زدنا تين بلا. انتم حكيتوا قبيلة على وسائل التواصل الاجتماعي الاليات السمعية البصرية بصفة عامة.
3: مشتتات هي في
2: أصل. مشتتات بالضبط. مشتتات وللأساس انسقنا وراها. خاطر المشتتات هذية ومجعولة بصفة علمية ومدروسة باش تجلب الانتباه متاع الانسان.
1: وتضيع علينا برشا فرص زيادة مدام كوفة.
2: خاطر مدام فما ان سيستيم اتونسيونيل ريفليكس. هو اللي خاطب فيه الفيسبوك وغيره فهمت. دونك لهنا هذه العركه الاولى اللي لازمنا ننتبهوا لها باهي لازمنا نتعلموا وهذا من ترويض النفس انه في المشتتات هذه الكل ننتقي الحاجه معناها فما مينيموم تاع ديسيبلين لازم يكون عند الانسان باش ينتقي المعلومه اللي حاجته بها. الحاجه الثانيه الاليه الثانيه اللي هي نوعا ما مش في صالحنا اللي هو ما نعبر عليه باللوميوستازي يسميوها التوازن ولا الاستتباب. استتباب بمعنى أنه استتب معناها الحالة بقيت على ما هي عليه.
1: نعم.
2: هي لم يستزيف الأصل جاية في الفيزيولوجيا ولكن في علم النفس احنا شو نقوله أنه الإنسان يسعى أنه يحافظ على التوازن متاعه من خلال المحافظة على الغبار متاعه ويزمش يتحرك الراحة متاعه ميزمهاش يتتمثل فهي. في العبادات متاعنا كمان فما مجاهدة متاع النفس فما مجهود فما أني أنا أقوم بكري شوية معناها نخرج من فرشي باش نجم نقوم نصلي صلاتي في وقتها
1: فما طاعات متكررة مدام كوثر هذا عنده شأن إيجابي وعنده أثر إيجابي نجم يخلق نوع من التوازن في شخصية المسلم في حد ذاته.
2: نعم وقت إيش مدام سندر؟ وقت اللي يبدأ هل الجهد هذايا مقترن بالوعي وبالموتيفاسيون وبالعارف روحه شنو يعمل. وسبحان الله يا مدام سندس احنا المواسم متاعنا في اخرها فما مكافأة معناها نشو معناها نسيم شهر رمضان فما العيد العشرة ذي الحجة فما عنا العيد. علاش العيد؟ على خاطر علميا باش تثبت عادة حتى عند ولدك تحب تثبته في عادة بعد المجهود اللي يعملو أعطيها كالمكافأة هذيك خاطر تولي البليزير المتعة متاع المكافأة مقترنة بكل مجهود اللي عملو هو فهمت. ولذا معناها ما نجموش نقعدو نحافظو على مستوى ولا مش نحافظ احنا ماذا بينا نقدمو مش نحافظ.
1: نعم
2: دونك العادة نبداو بشوية معناها بأهداف صغيرة متوازنة في المقدور متاعنا ما هيش إجهاد كبير لنا احنا إن فوا دخلت في العادات متاعنا نتعديو بالي بالي نزيدو ان ندعمو هل معناها المواسم هذه اللي نزيدو ندعمو الاهداف اللي خلطنا لها فهمت.
1: هذا هو بالضبط قداش مهم احترام المراحل في حياتنا بشكل عام فيما بالك واحنا نحكيو على مواسم الطاعات لانه حرق هذه المراحل ماهوش باش يجيب حتى ثمره وماهوش باش نحصلوا من وراه حتى نتيجه اكيد.
2: معناها في عجالة ثلاثة النقاط يجب ننتبهوا لها باش ندعموا رواحنا ونتدرجوا في مراتب العبادات متاعنا. حاجة الأولى قلنا التدرج.
1: نعم.
2: يلزمناش نبداو بقوة وبعدين نفشل. الحاجة الثانية وانتم نبهتوا له اللي هو الالتفاف مع المجموعة يلزمنا ديما نقعدوا مع الناس اللي تدزنا في الاتجاه اللي احنا نحافظوا عليه. نعم. الحاجة الثانية نحفز رواحنا ما فيها باس. أنا أقول لسيدي عندي مثلا زوز أحزاب ولا زوز ما نعرفش نجيب نحفظهم أي كي نكمل نحفظهم نجازي روحي بحاجة أنا نحب عليها برنامج ولا أي حاجة فهمت. هكذا يكون أنه الإنسان يقعد يقدم رأوا ذلك نقول فيه في العبادات وفي الدين متاعنا وفي الجانب الروحاني يتره النجم أن تبقوه زيدا في كل المشاريع وفي كل الحاجات اللي نحبه الأعمال اللي نحبه العادات الحميدة اللي نحبه ندخلوها في الحياة اليومية متاعنا.
1: نعم يعطيك الصحة شكرا على هذه الأفكار الإيجابية الناجعة.
2: نتمنى الفرصة هذه باش نتمنى لكل المسلمين عيد مبارك إن شاء الله يا ربي إن شاء الله بالنصر والتمكين للأخوان في غزة في كل
3: أمين
1: أمين كل عام وانت بألف خير انت والعائلة. شكرا لك مدام كوثر بن خلف بن غانم فاصل ثم سنتواصل بإذن الله تعالى مع فضيلة الشيخ مروان الفرشيشي.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب.
1: إشهار.
4: من صغرتي نحب المامو وريت بالكبير بني تحياتي، وديما نقول شيء ما هو مستحيل. مع بنك الوفاق حطينا اليد في اليد وادخرنا باش نحقق طموحات الغد. بنك الوفاق، بنك الجميع.
1: إشهار.
5: لا تحزن إن الله معنا.
6: روى الطبري عن أنس أن أبا بكر رضي الله عنه قال: بينما أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار وأقدام المشركين فوق رؤوسنا، فقلت: يا رسول الله، لو أن أحدهم رفع قدمه لأبصرنا. فقال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ وكان سبب حزن أبي بكر خوفه على رسول الله، فنهاه الرسول صلى الله عليه وسلم تسكينا لقلبه. لما قال هذا الكلام قال له: لا تحزن، إن الله معنا، إن الله معنا، إن الله معنا، إن الله معنا، تطمينا وتطيبا لفؤاده. لما الإنسان يؤدي ما هو منوط بعهدته تجاه خالقه سبحانه وتعالى ويقول يا رب، يطمئنه الله سبحانه وتعالى ويقول له: يا عبد لا تحزن، تطمينا وتطيبا للقلوب.

0: صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
1: بأجمل التحيات أحييكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بصدد الحديث عن أهمية مواسم الطاعات وكيف يمكن لهذه المواسم أن تكون بوابة خير وبركة للمؤمن حتى تصير أو تصبح كل حياته طاعات وعبادات وأعمال صالحة، تحدثنا مع الأستاذة كوثر بن خلف بن غانم وعطتنا الحقيقة مجموعة من التوجيهات الإيجابية إلى أبعد الحدود اللي تعاوننا أنه نكون على خطى الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم اللي كان وسيظل قدوتنا الطيبة في حسن استغلاله لهذه المواسم. وذكرت على سبيل المثال العادات المحمودة، التدرج والانغماس مع مجموعة فاعلة والتحفيز. شيخ، العادات الحميدة وأهميتها في حياة المؤمن قديش يمكن أنه تكون عندها وقع وأثر في نفسية المؤمن خاصة بخصوص هذه المواسم وحسن استغلالها؟
2: نعم، العادات هي عادات يعني محمودة إذا كان تعود عليك، فكمثل هذه الأيام، أيام ذي الحجة ورمضان أو يعني كل المناسبات الدينية التي تعود على الأمة البشرية، هي مناسبات من أجل ماذا؟ من أجل أن تعود الأمة إلى ربها، من أجل أن ينقذها الله عز وجل من غفلتها، من أجل أن يوقظ فيها شيء من طاعة ربها سبحانه وتعالى. والخطير اليوم أنه العادات أو العبادات أصبحت عادات، العبادة أصبحت عادة، هذه مشكل. العبادة لن تكون عادة، العبادة هي أصل،
1: نعم، ومتجددة،
2: متجددة ولها أثر. يعني الصلاة أنت تصلي خمسة أوقات في اليوم، وهذه الصلاة وإن عادت عليك في اليوم اللي بعد ويزم تأثر فيك ويزم تغير فيك ويزم تقربك. إذا ما تقربتش، إذا ما تغيرتش، معناه ثم إشكال فيك أنت، ثم إشكال في تطبيقك أنت للصلاة، ثم إشكال في دخولك على ربك في الصلاة،
1: نعم.
2: ثم إشكال في معنى الله أكبر، ثم إشكال في كيفية أنك تصلي، كما قال صلى الله عليه وسلم للرجل: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. هذه مصيبة، مصيبة أن تجعل العبادة كالعادة. لا، العبادة لها وقع آخر، العبادة لها فتح آخر. لذلك كان صلى الله عليه وسلم يأتي إلى بلال، يأتيه بلال فيقول: يا رسول الله صلت، فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم لبلال: أرحنا بها يا بلال، مش رتحنا منها، أرحنا بها. الصلاة راحة، الطاعة راحة، الصيام للصائم فرحتان: فرحة عند فطره، وفرحة يوم لقاء ربه. الحج له فرحة بنجاحك فيه، بالقبول في يوم عرفة، بتمام الحج وتمام النعمة، يعني كل الأفعال، الزكاة، الصدقة، كل الأمور تؤثر فيك،
1: وفيها مجاهدة للنفس شيخ،
2: وفيها تغيير للنفس،
1: نعم.
2: لأن الإشكال أنه اغتنام مواسم الخيرات هو فتح من الله،
1: أكيد،
2: هو استفاء من الله، نعم، عز وجل. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يقول: إن الله قد قال: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه،
1: نعم.
2: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي ينظر به، ويده التي يبطش بها، وساقه التي يمشي بها،
1: نعم.
2: ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. سبحان الله، وما تردت على شيء، وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن قبض روحي نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. سبحان الله، فالعبد هنا لا غنى له عن ربه سبحانه وتعالى طرفة عين. ولذلك من الأمور المهمة أن النبي صلى الله عليه وسلم مش قال: إذا أراد الله بعبد خيرا يوفقه، وفي رواية يستعمله، وفي رواية يعسله. فقالوا: يا رسول الله، وكيف يستعمله؟ قال: يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه.
1: سبحان الله،
2: أن يوفقك الله سبحانه وتعالى لفعل الخير، أن يوفقك الله سبحانه وتعالى لمواسم الطاعات، أن يوفقك الله سبحانه وتعالى للفقه أنك عبد من عباده.
1: هذا هو الاستفاء الحقيقي، ومسؤولية شيخ.
2: هذا فعل، لأن الله عز وجل يريد أن يغيرنا، نحن إذا أنتم ما كنتم تتغيروا في سائر الأيام، أنا أريد أن أغيركم في مواسم الطاعات، أريد أن أذيقكم شيئا من
1: حلاوة الإيمان.
2: من حلاوة الإيمان، حسنت، ذاق طعم الإيمان.
1: نعم.
2: من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم
1: نبيا ورسول.
2: الإيمان له طعم، الإيمان له حلاوة.
1: نعم.
2: الإيمان له تأثير، الإيمان له حب، الإيمان له سعادة.
1: نعم.
2: الإيمان له راحة. القرب من الله عز وجل يأخذك إلى كل شيء تحبه وترضاه. روي إخواني، هناك سعادة، هناك راحة في الأنس بالله، في الالتجاء إلى الله. يا أبا بكر، كما كان يقول شيخنا الله يرحمه عبد الرحمن الحفيان، يا أبا بكر ما ظنك باثنين؟
1: الله ثالثهما.
2: ما ظنك باثنين؟ هل الله عز وجل مع أبا بكر ومع النبي صلى الله عليه وسلم فقط؟ هو مع كل خلقه. عندما قال موسى، قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدي. أمنا هاجر،
1: نعم،
2: تركها إبراهيم في صحراء، قالت يا إبراهيم إلى من تتركنا، يا إبراهيم إلى من تتركنا، يا إبراهيم إلى من تتركنا، فسكت رضي الله عليه السلام، فقالت آه الله أمرك؟ قال نعم. قالت إذن لا يضيعنا. شوف الجواب محله، إذن لا يضيعنا،
1: فمش حتى نقاش ولا
2: الله
1: خلاف.
2: يعني ونحن في هذه المناسبة، مناسبة العيد، تجد ناس يقول لك والله كما جيتش على الصغار والمرأة ما نشريش العيد، ما تشريوش، ها نقول لك ما تشريوش، خليك ما تشريوش،
1: مادام شري نيتك باش تردي
2: شري إرضاء لله عز وجل. مش إرضاء للناس، مش إرضاء لجارك ولا لأمك ولا لأبيك ولا لأبنائك. يا إخواني، الله عز وجل قال ومن يعظم شعائر الله، هذه مواسم الطاعات، من يعظمها فإنها من تقوى القلوب، فإنها تصلح القلوب، فإنها تحفظ القلوب، فإنها تأخذ
1: تغير
2: القلوب
1: حالنا إلى الأرض،
2: تغيرها إلى الله عز وجل. ولذلك في القلب أو في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. الله عز وجل يريد في مواسم الطاعات أن يصلح هذه القلوب، أن يداويها، أن يصلح ما فيها من عيوب.
1: نعم. ومن لأنه خوارم، يعرف حالنا بين غفلة
2: وتقلب وبين ضعف وقوة
1: وانسياق مع أهواء النفس والشهوات. نعم.
2: فبالتالي العودة إلى الله عز وجل في مواسم الطاعات هي من أكثر أبواب الفتح التي يفتحها الله عز وجل. وأيضا هناك أمر مهم برشا، أن الجزاء عند ربي عز وجل هو جزاء أعظم من جزائك في الدنيا. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وبالتالي كان النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة من الغزوات يقول الله مولانا ولا مولى لكم، الله خالقنا، الله رازقنا. وبالتالي لابد أن نستغل هذه المواسم، ولابد أن نجعل هذه المواسم بوابة للعودة والتوبة والأوبة إلى الله عز وجل.
1: وتعالى. نعم، شكرا لك شيخ مروان. فاصل ونتواصل مع المعهد الوطني للرصد الجوي.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب. النشرة الجوية مع المعهد الوطني للرصد الجوي.
1: سليم بن ميلاد حاضر معنا مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. صباح الخيرات سليم.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام.
3: بخير سندس، بخير، كيف مستمعين داتي؟
1: مرحبا بك سليم. ما الجديد في بخصوص أحوال الطقس، خاصة يعني خلال الأيام القادمة بإذن الله؟ تفضل.
3: اليوم نحن مازلنا تحت تأثير المرتفع على الطقس الجوي، وبالتالي استقرار في العوامل الجوية، ويكون طقس اليوم عامة صافي لأقل شبه. بالنسبة للريح توصل مقطع الشمالي ضعيفة معتدلة، الحر يكون متوج بخليج تونس وأقل اضطراب بقية السواحل، بينما الحرارة في استقرار نسبي وتتراوح القصوى بين 22 و 27 درجة قرب السواحل والمرتفعات، بين 28 و 33 درجة بقية البيئات. اليوم إن شاء الله في نص العاصمة سجلوا 28 درجة كحرارة قصوى، وهي في حدود المعدلات العادية لشهر ماي. بالنسبة للغدوة كيف كيف مازال الاستقرار مازال متواصل تبع عبر بقية المناطق.
1: نعم.
3: الريح مازالت مقطع شمالي شمال الوسط 12 جنوب تكون ضعيفة مواطنة، أما آخر العشية أو خاصة بمناطق الجنوب والحرارة غدوة في ارتفاع نسبي، والأيام الجاية تواصل في سقط تصاعدي تكون في ارتفاع طفيف وتدريجي، وتواصل الرياح قوية خاصة بمناطق الجنوب والاستقرار بدأ متواصل في المناطق.
1: نعم، نختم بأوقات الصلاة.
3: اليوم السبت 23 مايو 2026 الموافق 6 ذو الحجة 1447 هجري، صلاة الظهر على الساعة 12:23، صلاة العصر على الساعة 4:00، صلاة المغرب على الساعة 7:29، صلاة العشاء على الساعة 9:30، صلاة الصبح اليوم الغد على الساعة 3:19، غروب الشمس هذا اليوم على الساعة 7:27، وشروق الشمس يوم الغد على الساعة 5:05.
1: شكرا لك، بارك الله فيك سليم بن ميلاد، كنت معنا مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إفادة واستنارة ودعوة إلى المبرات.

0: صدق الله العظيم.
1: إنها الرحلة إلى الله.
2: إنها الرحلة إلى الله. إنها الرحلة
3: إلى الله. في هذا المكان يستوي الجميع. في هذا المكان لا تلبية إلا لله ولا دعاء إلا لله. تساوى الكل. تساوى الكل.
4: أشرف وأعظم مكان في الكون تنزل فيه المعاني على قلبك قذفا من الله عز وجل هي مكة والمدينة، فربنا يحب الناس تيجي.
1: الرحلة إلى الله، والله ما أحلاه من صوت ضجيج.
3: وأنا أطوف أستشعر أنني صرت ملكا من الملائكة كما تطوف الملائكة حول البيت المعمور.
5: وأنا أطوف أستشعر أنني صرت ملكا من الملائكة كما تطوف الملائكة حول البيت المعمور.
6: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم ترجو لحجاجنا الميامين حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا.
0: صباحك أجمل. صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
7: مرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام في الجزء الختامي من منوعات صباحك أجمل. أكيد يعني كل عبد يكتسب مكانته عند الله سبحانه وتعالى بأعماله الصالحة، وما أحوجنا إلى تضافر كل المجهودات من أجل العمل الصالح في هذه الأيام المباركات، أيام ذي العشر ذي الحجة. شيخ مروان، أهم الأعمال اللي واجب على كل مؤمن أنه يقتدي بها.
8: أنا لست في الحجاج، أنا لست في الحجاج يا رب الورى، لكن قلبي بالمحبة كبرى. لبيك يا ذا الجود ما قلب هفى، للعفو منك وبالخضوع تدثر. عندما تأتي مواسم الطاعات، عندما تأتي هذه المواسم، على كل مسلم أن يحاول قدر المستطاع أن يأتي بفرائضه في وقته، ثم بعد ذلك يذهب إلى النوافل، ثم بعد ذلك يذهب إلى كل الأعمال الصالحة الدالة التي دل عليها الشرع في القرآن وفي السنة. لماذا قلت قول أنا لست في الحجاج يا رب الورى لكن

0: بأنا لست في المكان، أنا لست في عرفة، أنا لست في مكة، أنا لست في المدينة، لكني أنا معهم بروحي بنفسي
1: بقلبي
0: نعم. بعقلي. هذه من الأمور عندما ترى مواسم الطاعات حتى وأنت لم تستطع أن تدخل فيها، فاجعل نواياك فيها، فاجعل نفسك مطمورا فيها، فاجعل نفسك يعني يعني متدثرا خاضعا فيها. علاش؟ حتى يقبلك الله عز وجل، وحتى لا تكون من المحرومين. وتأكدوا يقينا أنه ينال بالنوايا ما لا ينال بالأفعال. الأعمال، نحن يعني قادمين إن شاء الله تعالى على يوم عرفة ويوم العيد، وأنا أقول لكم أقل الأشياء أن تصوم يوم الاثنين ويوم الثلاثاء. لماذا نقول تصوم يوم الاثنين مع الثلاثاء؟ لأنه تجمع بين سنة صيام الاثنين، وأيضا تقدم شيئا بين يدي يوم عرفة، فالحجاج سيقصدون الله عز وجل وهم في مكان مقدس، وهم لا يصومون يوم عرفة، لكنك أنت ستصوم يومين من أجل أن تقدم شيئا لله عز وجل، من أجل أن يقبلك في يوم عرفة.
1: نعم، تحدثت عن النية وهي أولى الأولويات في هذه الأعمال الصالحات التي نقوم بها لأجله سبحانه وتعالى.
0: ومن أجل ذلك علاش قلنا احنا بكري في الأضحية؟ قلنا لله.
1: نعم،
0: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم.
1: صحيح.
0: إنها لا تعمل أبصار لكن تعمل القلوب التي في الصدور. أنت كي تأخذ في الأضحية تأخذ فيها امتثالا لأمر الله عز وجل، فصلي لربك وانحر، امتثالا لقول النبي صلى الله عليه وسلم، امتثالا لما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، امتثالا لقول الله عز وجل، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فأنت عندما تضحي لست في الأصل أنت، هي تجارة مع الله عز وجل. الله عز وجل لا يريد منك أن تذبح خروفا أو تذبح بقرة أو إبلا من أجل أنك أنت تذبحها فقط، لا، هي عندها تأثير أكثر من ذلك، هي تعظيما لشعيرة الله عز وجل. كذلك النية في صيام يوم عرفة، أن تنوي صيام بصيام يوم عرفة، أن تنوي أن الله يغفر لك ذنب سنة سابقة والسنة الباقية كما قال صلى الله عليه وسلم، هذه نية أيضا من أجل الصيام، من أجل أن يقبلك الله وأن يغفر ذنوبك. ثالث الأشياء أنك أنت تأتي بالفرائض، فلا يمكن أن تترك فرائضك، وما تقرب إلي شيء عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه.
1: نعم.
0: يعني أن تأتي بالفرائض ثم تأتي بالنوافل. ثم من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين النار 70 خريفا. تخيل أن تصوم يوما بينك يعني في سبيل ربك سبحانه وتعالى، يباعد الله بينك وبين النار مسيرة 70 سنة، ثم 10 أيام، ثم 20 يوما، ثم 30، ثم 40، ثم 60 يوما. هذه الأيام ستجدها يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. لكن حتى تصل إلى هذه الدرجة لابد أن تجعل لمواسم الطاعات يعني تعيد ترتيب أولوياتك في مواسم الطاعات. أنا قلت لهم يوم عرفة رتبوا أولوياتكم، أولوياتكم مع ربي عز وجل مش مع الناس. يوم عرفة يوم لله، يوم عرفة عندما ترى الحجاج في ذلك الموقف كيف هم وقوف في ذلك الموقف، كيف يباهي الله عز وجل بهم الملائكة.
1: نعم.
0: أنت تقف مع وقوفهم، أنت تدعو بدعائهم، أنت يعني تشاهد وتبكي ببكائهم، أنت يعني تطلب رحمة ربك بطلب رحمتهم.
1: نعم، هناك من يتعلل بمسؤولياته في الحياة الدنيا، خاصة وأنه فما ناس تشتغل نهار وقفة عرفة شيخ مروان، فكيف توازي بين هذا وذاك؟
0: كف أذاك عن الناس، وحتى وانت تشتغل تقرب إلى الله عز وجل.
1: نعم.
0: بالذكر، تقرب إلى الله عز وجل بفعل الخير، تقرب إلى الله عز وجل بتجاوز الأمور السفاسفة.
1: اجعل يومك طاعة،
0: اجعل يومك لله عز وجل.
1: نعم.
0: وخاصة أكثر كما قال صلى الله عليه وسلم، خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. فهذه دعوة التوحيد، هذه حتى يعني ترسخ في قلبك أنه لا قادر إلا الله، لا غالب إلا الله، لا أمر إلا الله، والله على كل شيء قدير. ثم تدعو الله عز وجل بكل دعائك. كان السلف يدخرون دعواتهم إلى يوم عرفة، يدخرون كل دعواتهم إلى يوم عرفة. لماذا؟ لأنه ما رؤي الشيطان أدحر ولا أذل من يوم عرفة. علاش؟ لأنه يرى رحمات الله تتطاير على خلقه.

0: هل هي تتطاير على الحجاج فقط؟ لا، هي تتطاير على كل خلقه.
1: نعم.
0: لكن من عرض نفسه لبيئة الرحمة، من عرض نفسه لبيئة الله عز وجل، من عرض نفسه وجعل نفسه يعني في بيئة الطاعة، في بيئة الرحمة، من جعل نفسه يعني أقبل على الله عز وجل بقلبه وبعقله وبجسده، وقدم لنفسه من الأعمال التي ينظر الله إليه، كما قلنا في أول المداخلة، إن لربكم في أيام دهركم نفحات فتعرضوا لها عسى ألا تشقوا بعدها أبدا.
1: نعم، أكدت على الأعمال الصالحة، لو نذكر بعض الأمثلة
0: كما
1: لهذه
0: قلنا
1: الأعمال.
0: الصيام، قراءة القرآن، الدعاء، الدعاء، الدعاء، الأكثر من الدعاء في يوم عرفة وفي هذه الأيام، الذكر، الذكر كثيرا. هذه أيام ذكر، هذه أيام ذكر، أيام ذكر مطلق، علينا أن نذكر الله عز وجل.
1: نعم.
0: لأنه من السنن المنسية أن نعلي أصواتنا وألسنتنا ونلهج بالتكبير، كما قال شاعر: كبروا في الأرجاء والأنحاء، كبروا في البنيان والخلاء، كبروا في العمران والفضاء، كبروا في الصباح والمساء، كبروا ليبلغ تكبيركم عنان السماء، كبروا فإن الله عظيم يستحق الثناء. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد.
1: الصدقات شيخ.
0: نعم، هذه من الأمور، داووا مرضاكم بالصدقات، والصدقة تطفئ غضب الرب.
1: نعم.
0: والصدقة يعني المتصدق يعني الله عز وجل ينظر إليه نظرة رحمة، ينظر إليك. فأما من أعطى، أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. الصيام،
1: نعم،
0: الذكر، الصلاة، صلة الأرحام،
1: بر الوالدين،
0: بر الوالدين، فتح الخير للناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس، قال: يا ابن عباس، هذا يوم من ملك فيه سمعه وبصره ولسانه غفر له. يحكي على يوم عرفة.
1: نعم.
0: من ملك فيه سمعه لا يسمع إلا خير، ومن ملك فيه بصره لا يبصر إلا خير، ومن ملك فيه لسانه لا يقول إلا خيرا، غفر له بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم.
1: صلى الله عليه وسلم.
0: وأيضا من الأمور الأخرى أن تجعل لنفسك خلوة مع الله، اشكو إلى ربك وطرح نفسك بيد الله. يعني راه الاعتراف والتذلل والخضوع إلى الله عز وجل من أعظم الأمور التي يتقرب بها العبد إلى ربه.
1: نعم.
0: عندما يعني تشكو ضعفك إلى الله، تشكو ذنوبك، يا رب نشكو إليك
1: تقف عند أخطائك
0: أيضا. هذه كلها بماذا؟ هذه كلها باب يفتح لك للرحمة.
1: نعم، التوبة شيخ
0: من الأمور العظيمة،
1: التوبة إلى الله،
0: الاستغفار، أنت توب إلى الله عز وجل، كلنا مقصرون. ولذلك الحاج قال: قال لهم الله عز وجل: فإذا فضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم. ومن الأمور أيضا أنه يستغفر بعد الصلاة، احنا لما نقول السلام عليكم بعد الصلاة ونخرج من الصلاة، أول الأمور نصنعها ماذا؟ نستغفر، نستغفر من كل نقص، من كل عيب، من كل سهو، من كل زلة، من كل شيء أضعناه، حتى يتقبلنا الله عز وجل. وكلما تسلح المؤمن بسلاح الاستغفار والتوبة إلى الله، كلما قبله الله عز وجل. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا.
1: وبالتالي هذه المواسم هي عبارة على بوابة تفتح على مصراعيها في وجه المؤمن، حتى يصير دائما على عهد الطاعة والعبادة والعمل الصالح المثمر، ويؤكد وجوده وفاعليته ومسؤوليته والأمانة اللي من المفروض أن يؤديها في هذه الأرض، حتى تكون سائر أيامه كلها كذلك شيخ.
0: لأنه مواسم الطاعات هي التي ستقويك في باقي الأيام وفي باقي الأزمنة. والله عز وجل
1: الله
0: جعلها تعود وجعل بينها فاصل، حتى حتى يقربك إليه عز وجل، فتظل في بعض الأحيان ثم تعود،
1: حتى تجدد الإيمان في قلب تجدد الإيمان. المؤمن
0: جددوا إيمانكم في قلوبكم، جددوا الإيمان بالتوبة، جددوا الإيمان بالعودة إلى الله، جددوا الإيمان بقراءة القرآن، جددوا الإيمان بالدعوة، جددوا الإيمان بأن تفعلوا الخير، جددوا الإيمان بأن تعرفوا قدر ربكم وتعرفوا شرف زمانكم وشرف أيامكم، جددوا الإيمان في هذه العشر بذكر الله عز وجل، بالتوبة والأوبة، بالاستغفار، بفتح وإعانة الناس، بقضاء حوائج الناس، راهي من الأمور المهمة لأنها تصيبك براحة نفسية. وقدموا لأنفسكم من الأعمال الخير، قدموا لأنفسكم صدقات، قدموا بين يدي ربكم صدقات، قدموا بين يدي ربكم أفعال خير تجدوها عند الله عز وجل، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. لذلك كان يعني حكيم بن حزام كان إذا جاء يوم عرفة ماذا يصنع؟ يأخذ 100 من الإبل ويأخذ 100 من العبيد، فيأخذ بالإبل فينحرها في بطن مكة، ويأخذ 100 من العبيد فيعتقهم لله، ثم يرفع وكف ضرعتي إلى الله ويقول: يا رب، ها أنا أعتقت عبادك، فاعتقني يا رب، فاعتقني يا رب، فاعتقني يا رب حتى تغيب الشمس. سبحان الله. الفضيل بن عياض كان إذا مضى يوم عرفة مع الغروب ماذا يصنع؟ يمسك بلحيته ويقول: واسوءتاه يا رب وإن عفوت، حتى وإن عفوت عني واسوءتاه، كيف سأقابلك، كيف سأقف أمامك حتى وإن عفوت عني؟ وأنا أقول لكم إذا عفى الله عنكم سيستركم ولن يفضحكم، سيأخذ بأيديكم إليه، سيتوب عليكم، سيرحمكم، سيفتح لكم أبوابا عظيمة. ولذلك عودوا إلى الله عز وجل، هذه أيام خير، أيام مباركة، أيام
1: استثنائية بكل استثنائية. المقاييس.
0: أسأل الله أن يحبب إلينا الإيمان،
1: أمين يا رب،
0: وأن يزينه في قلوبنا، وأن يكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان.
1: أمين يا رب.
0: أسأل الله أن يصلح حالنا وأحوالنا، أسأل الله أن يبارك لنا في ذرياتنا،
1: أمين.
0: يبارك لنا في أعمالنا، يبارك لنا في أوقاتنا، يجعلنا من المقبولين. اللهم اجعلنا من المقبولين، اللهم اجعلنا من عتقائك من النار، اللهم اجعلنا من أوليائك وصفيائك وخيرة خلقك، اللهم اجعلنا مباركين أينما كنا، اللهم لا تحرمنا من الوقوف على عرفات، اللهم لا تحرمنا جميل ما عندك بقبيح ما عندنا يا رب العالمين. اللهم اكرمنا بصيام يوم عرفة، واكرمنا فيه بالقبول، واكرمنا فيه بإجابة الدعاء يا أرحم الراحمين
1: يا رب
0: العالمين. اللهم أعد علينا هذه الأيام مرات عديدة وكرات مديدة. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان يا رب العالمين، احفظ بلادنا وجميع بلاد الإسلام والمسلمين
1: يا رب العالمين.
0: ردنا إليك ردا جميلا، تقبل توبتنا واغسل حوبتنا يا رب العالمين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: بارك الله فيك شيخ مروان الفرشيشي، شكرا جزيلا على حضورك وإفادتنا الناس الكل. بارك الله فيك، بارك الله في مستمعينا ومشاهدينا. شكرا محمد فرجاني، سوسن فرجاني، مع تحيات سندس هلالي، في أمان الله.

0: صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، من القلب إلى القلب.
2: الحمد لله الذي اصطفى حملة كتابه من عباده وجعلهم أهله وخاصته ومن ذوي قربه ووداده، وجملهم بمحاسن تجويد حروف ذلك الكتاب وآياته، وأتحفهم بمعرفة قراءاته ورواياته، فحازوا بذلك من الشرف أغلاه ومن الفخر أعظمه وأسناه.
3: مساعدة القارئ والسامع في آن واحد على مزيد إتقان قواعد الترتيل وحسن الأداء.
1: إذاعة الزيتونة للفنان.
4: حتى أنا واحد من الناس نمشي بحض أمي ولا حاجة نلقى حتى وتسمعها وتغذيت منها كل شيء، غذيت منها برشا حاجات بالنسبة لديني وبالنسبة لحياتي بالنسبة كل شيء.
1: إذاعة الزيتونة للفنان.
5: واعلموا أن لكل واحد منا في جسده مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب.
6: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما العلم بالتعلم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية.
7: القرآن الكريم حبل الله المتين. نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب الأول من بداية سورة الفاتحة إلى الآية 75 من سورة البقرة برواية قالون عن نافع المدني للقارئ محمد معرف.

ولا تسقي الحرف مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون

0: استمعنا إلى تلاوة مباركة من المصحف المرتل للقارئ محمد معرف للحزب الأول من بداية سورة الفاتحة إلى الآية 75 من سورة البقرة برواية قالون عن نافع المدني. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: لبى

0: بركة من الكتاب العزيز ينثرها على مسامعكم المقرئ الشيخ الأستاذ أسامة الوهبي مصحوبا بثلة من الأطفال.
1: الحمد لله مانح الأعلاق، والحمد لله فاتح الأغلاق، والحمد لله الذي أنزل كتابه على 7 أحرف وسعت وجوه الإنطاق بأيسر الألسن وأفصحها على الإطلاق. هذا ونصلي ونسلم على سيدنا محمد الأجود بالخير من ثقال السحاب، وآية الاهتداء إلى كل ما حل وطاب، سليل أطهر الأصلاب، وجليل أشرف الأنجاب، ومطلق الخيرية في من تعلم وعلم الكتاب، وعلى آله الأطهار وسائر الأصحاب ومن ترسم هداهم إلى يوم الحساب. وبعد، مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة الزيتونة القرآن الكريم، أحييكم بتحية الإسلام، وتحية الإسلام هي السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونلتقي معكم في هذا البرنامج الأسبوعي والذي هو بعنوان رياض الإملاء، نتعلم من خلال هذا البرنامج في ختمة تعليمية مباركة برواية حفص عن القارئ عاصم الكوفي رحمه الله جميعا: اللهم بارك لنا في أعمارنا لنحفظ كتابك ونعمل به ونعلم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وقد وصلنا بفضل الله وعونه إلى الحصة رقم 499 من هذه الختمة المباركة التعليمية، نسأل الله جل في علاه أن يجعلها في موازين حسناتنا وحسناتكم يوم نلقاه. ونقرأ إن شاء الله تعالى في هذه الحصة من بداية سورة الأنفال إلى الآية 8 من نفس السورة. في بداية هذا اللقاء أرحب بأبنائي
2: آدم المجري،
3: ياسين المجري،
1: مرحبا بكم وبالسادة المستمعين. ونبدأ على بركة الله تعالى مع القراءة الجماعية التعليمية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول.
4: يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول.
1: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين.
4: فاتقوا الله وأصلحوا

0: وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون.
1: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم

0: مما رزقناهم ينفقون
1: الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون
0: أولئك هم المؤمنون حقا
1: أولئك هم المؤمنون حقا
0: لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم
1: لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم
0: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن

0: ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون.
1: يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون.
0: يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون.
1: وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم.
0: وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم.
1: ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين.
0: ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين.
1: ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون.
0: ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون.
2: بارك الله فيكما، فتح الله عليكما وعلى السادة المستمعين. ننتقل إلى التلاوة الفردية مع ابننا آدم، تفضل.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون.
2: بارك الله فيك، فتح الله عليك، تفضل ياسين.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون.
2: أحسنت، بارك الله فيك. مستمعين الأوفياء، نواصل شرحنا لأبيات المقدمة الجزرية، وقد وصلنا إلى البيت 24 حيث يقول الناظم عليه رحمة الله: صفيرها صاد وزاي سين قلقلة قطب جد واللين. هنا الصفير مصدر الفعل صفر يصفر، وحروف الصفير هي ثلاثة: الصاد والزاي والسين، ذكرها المصنف في النظم، وسميت بذلك لصوت يخرج عند النطق بها يشبه صفير الطائر. ثم قال: قلقلة. القلقلة هي مصدر الفعل قلقل الشيء أي حركه فتحرك واضطرب.

0: الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون صدق الله العظيم مستمعين الأوفياء ننتقل على بركة الله إلى حصة التحفيظ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
0: بسم الله الرحمن الرحيم
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول
1: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول
0: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين
1: فاتقوا الله وأصلحوا

0: ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون
1: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم

0: ومما رزقناهم ينفقون
1: الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون
0: أولئك هم المؤمنون حقا
1: أولئك هم المؤمنون حقا
0: لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم
1: لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم
0: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن

0: ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون.
1: يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون.
0: يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون

0: وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم
1: وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم
0: ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين
1: ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين
0: ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون
1: ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون
2: مستمعين الكرام مستمعي إذاعة الزيتونة القرآن الكريم بهذه التلاوة نصل إلى نهاية هذه الحصة على أمل أن نلتقي معكم في حصة جديدة دمتم في حفظ الله ورعايته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
3: رياض الإملاء رياض الإملاء رياض الإملاء, رياض الإملاء. حلقة إملاء مباركة من الكتاب العزيز ينثرها على مسامعكم المقرئ الشيخ الأستاذ أسامة الوهبي مصحوبا بثلة من الأطفال
4: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم زهرة من رياض القرآن.

طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها.

من فوق الأرض، اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. يثبت الله

وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. ألم تكن

وبئس القرار. وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله، قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار.

رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار

وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام ربي.

إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تخاطبك، تؤانسك، تمتعك، وتسعى إلى إفادتك.

0: اللهم إني أسألك يا الله بأنك الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد أن تغفر لي ذنوبي، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، المنان يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد، رب اغفر لي وتب علي، إنك أنت التواب الغفور. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، وأسألك القصد في الغنى والفقر، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم ارزقني حبك وحب من ينفعني حبه عندك. اللهم ما رزقتني مما أحب فاجعله قوة لي فيما تحب. اللهم ما زويت عني مما أحب فاجعله فراغا لي فيما تحب. اللهم طهرني من الذنوب والخطايا، اللهم نقني منها كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم إني أعوذ بك من حر النار ومن عذاب القبر. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. اللهم إني أعوذ بك من البخل والجبن وسوء العمر وفتنة الصدر وعذاب القبر. وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: إشهار.
2: عندك مشروع تحب تكبر وطموح تحب تحقه؟ وفاق بنك يحط على ذمتك تمويل الإجارة، تمويل مطابق لمبادئ المالية الإسلامية، يمكنك باش توسع نشاطك وتطور أعمالك في بارشة مجالات: إيجارة سيارات، عقارات، تجهيزات مهنية، تكنولوجية، طبية، وحتى فوتوفولتايك، باش هكاك تخدم مرتاح وتطور مشروعك بثقة. بالإيجارة نرافقوك وبخبرة سنين نفيدوك. لمزيد من المعلومات تلقاونا في أقرب فرع البنك الوفاق. بنك الوفاق، بنك الجميع.
1: إشهار. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
3: وأهل القرآن هم أهل الله وخاصته.
4: القرآن به القلب اطمان.
3: ونشكر الشعب التونسي اللي هو حقيقة تجاوب بكل حزم وعزم، هو سباق إلى الخير.
4: إنسان نبي شريف عفيف.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ثقافة قرآنية لمجتمع أفضل.
3: اللهم علمنا كتابك. اللهم علمنا كتابك. اللهم علمنا كتابك.

0: أقرينا ما تيسر من كتاب الله، أقرانا من أول البقرة.
1: تعاهد القرآن، تعاهد القرآن، دعوة متجددة للإقبال على تعليم القرآن الكريم بقراءة سليمة. تعهد القرآن سير من جديد في طريق المعاهدة، طريق سلكه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن الحفيان رحمه الله. تعهد القرآن
2: مع الشيخ الدكتور أسامة بن العربي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي زين بفهم القرآن عقول العارفين، وجعل آياته واضحات بينات للعالمين العاملين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين، المبجل المعظم المفضل المكرم المخصوص بالنعمة المستمرة على ترادف السنين، صلاة وسلاما يصلان إليه في كل آن وحين. مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حصة متجددة من برنامج تعاهد القرآن. نسعد باستقبال اتصالاتكم على رقم الإذاعة 71136000، ونسعد كذلك بمشاركاتكم وتفاعلكم ومتابعتكم على صفحة إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم على موقع التواصل الاجتماعي. يرافقني في هذه الحصة ككل أسبوع الأخ الأستاذ محمد الفرجاني والأخت سوسن الفرجاني، فتحية لهما في طليعة هذه الحصة. إذن قبيل استقبال أولى اتصالات هذه الحصة، نواصل ككل أسبوع حديثنا عن توجيهات وقفات الشيخ الإمام ابن أبي جمعة الهبطي، وتقييدنا لهذا الأسبوع من الآية 47 بعد 142 من سورة البقرة، من قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله. وصل الشيخ الهبطي رحمة الله عليه قوله تعالى وانصرنا على القوم الكافرين بقوله فهزموهم بإذن الله، ولم يعين وقفا على قوله تعالى على القوم الكافرين. ومرد هذا الوصل وعدم تعيينه لوقف على قوله الكافرين سببه تعلق ما بعده به، وهو قوله تعالى فهزموهم بإذن الله. وقوله تعالى فهزموهم بإذن الله متعلق بمحذوف هو جواب الدعاء أو الطلب في قوله تعالى على لسانهم وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. وانصرنا على القوم الكافرين جاء بعده قوله تعالى فهزموهم بإذن الله، فقوله فهزموهم بإذن الله يتعلق بمحذوف، وهذا المحذوف هو جواب السؤال المتقدم، فكأن تقديرا فاستجاب لهم ربهم ونصرهم فهزموهم بإذن الله. فلما كان قوله تعالى فهزموهم بإذن الله متعلق بمحذوف هو جواب السؤال، قدر الشيخ الهبطي ورحمة الله عليه ألا وقف على قوله تعالى الكافرين، وهذا كثير في القرآن الكريم أن يتعلق المذكور من الآية بمحذوف فيوصل بما قبله تقديرا لذلك المحذوف. إذن فالآية الكريمة على تقييد الشيخ رحمة الله عليه: ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. تقدير هذا السؤال وهذا الطلب تقديره: فاستجاب لهم ربهم ونصرهم، فجاء الجواب أو جاء النصر فهزموهم بإذن الله. فهذا المحذوف في الآية تعلق بقوله فهزموهم بإذن الله، فالأنسب أن يوصل فهزموهم بإذن الله بالطلب والسؤال، وهو قوله تعالى وانصرنا على القوم الكافرين، تقديرا لهذا المحذوف. إذن تصير الآية هكذا: وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله. هذا هو تقييد الشيخ في وصله لقوله تعالى على القوم الكافرين بقوله تعالى فهزموهم بإذن الله. فما توجيه هذا الوقف؟ هو تقدير المحذوف في الجملة، وبهذا يكون المعنى أوضح في ذهن السامع عندما تقرأ الجملة بالوصل، فينتبه السامع إلى وجود محذوف وهو جواب السؤال تعلق به فهزموهم، وهذه الفاء التعقيبية التي تأتي بعيد الطلب والسؤال، وبالله تعالى التوفيق. إذن على بركة الله مستمعينا الكرام، نشرع في استقبال أولى اتصالات هذه الحصة، فنقول وبالله تعالى التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: مرحبا، اسم الكريم.
4: آلاء بن خليفة من ولاية بن زرد.
3: آلاء من ولاية بن زرد. هيا آلاء تفضلي على بركة الله.
4: ما تيسر من صورتنا إن شاء الله.
3: نعم تفضلي.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى.
3: اصطفى قصرا.
4: الذين اصطفى.
3: لا، قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، يعني قصرا.
4: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. الله خير أما تشركون.

0: حاجزة.
1: حاجزة.
0: لا تزيدي يا ألا على القصر. حاجزة قصرا، يعني بالألف فقط، ألف فقط. نعم.
1: حاجزة.
0: مهم.

0: والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين.
1: أحسنت يا ألا، جزاك الله خيرا، تلاوة جيدة ما شاء الله. فقط انتبهي انتبهي إلى الوقوف على المدود الطبيعية بزيادة يعني الصوت على القصر، وهذا خطأ. ينبغي أن تحافظي على مقدار القصر، مثلا وسلام على عباده الذين اصطفى، فقط بلا زيادة. كذلك قوله تعالى وجعل بين البحرين حاجزا، حاجزا زا، فقط لا تزيدي على القصر. هذه الملاحظة الأولى. وللفائدة لك وللسادة المستمعين والمستمعات، قوله تعالى الله خير، الله خير، هنا دخلت همزة الاستفهام على همزة الوصل، وكانت حركة همزة الوصل كحركة همزة الاستفهام أي بالفتح لو ابتدأ بها، فهنا لا تسقط همزة الوصل بل تلين تخفف تغير بنوعين من التغيير. النوع الأول هو إبدالها ألف كما فعلت أنت، فتلتقي مع حرف مشدد فيكون المد لازما. والوجه الثاني التسهيل، هكذا الله خير، الله خير، والباقي جيد يا ألا، فتح الله عليك.
0: الله يبارك.
1: اللهم آمين يا رب العالمين. اتصال موالي، السلام عليكم ورحمة الله.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا سيدي الغالي.
2: بارك لك. فيصل معك من
1: أريان. فيصل من أريان، كيف حالك يا سي فيصل؟
2: والله بخير الحمد لله.
1: الحمد لله، الحمد لله، بارك الله فيك. أي سيدي
2: نبدأ إن شاء الله من ما تيسر من صورة النادي بحول الله.
1: نعم تفضل على بركة الله.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما.
1: حرام ما، ولا تقول حرام، حرام.
2: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام.
1: والشهر
2: والشهر والشهر الحرام والهدي والقلائد، ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم.
1: انتبه إلى الها من اسم الجلالة، ذلك لتعلموا أن الله ها ها ها نعم واصل اعلموا
2: اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. ما على الرسول إلا البلاغ، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث.
1: أرقق الثاء، كثرات كثرات، ولو أعجبك كثرة الخبيث،
2: ولو أعجبك كثرة الخبيث. فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدَ لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدَ لكم عفى الله عنها.
1: حسنت.
2: والله غفور حليم. قد سألها قوم قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون.
1: جزاك الله خيرا يا سي فيصل، في الغالب القراءة جيدة ما شاء الله. عندك مشكل سي فيصل خفيف وإن شاء الله يمكن تلافيه، وهو مجاورة المفخم للمرقق أو المرقق للمفخم. عندك يتأثر دائما المرقق خاصة مع المفخ. مثلا آخر جملة قرأتها في قوله تعالى ما جعل الله، ما جعل لا لا الله، لا تقول ما جعل الله، جعل الله، جعل
2: اللام تاع جعل اصبحت مفخمه.
1: احسن، تاثرت بلام اسم الجلال. اعدها، ما جعل الله من بحيره فقط. نعم،
2: ما جعل الله من بحيره.
1: احسنت احسنت. اذا هذه الملاحظه الوحيده والباقي تلاوه جيده يا سي فيصل، فتح الله عليك وفيكم، بارك الله. لا ما شاء الله سي فيصل، قراءه جيده الحمد لله. فقط هذا الانتباه من مجاوره المفخم للمراقق والمراقق للمفخم. اتصال موالي. السلام عليكم ورحمه الله.
3: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمه الله. ما اسمك؟
3: مي بوعتو.
1: مي بوعتو من أي ولاية؟
3: من صفاقس.
1: من صفاقس، مرحبا بك يا مي. كم عمرك يا مي؟
3: 8 سنوات.
1: ما شاء الله 8 سنوات، الله على بركة الله. اقرأي.
3: باش نقرأ الصفحة الثانية من سورة صاد.
1: الصفحة الثانية من سورة صاد، نعم تفضلي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اصبر على

إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف

تشتط فاحكم بيننا بالحق ولا تشتط واهدنا إلى سواء الصراط. إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه،

0: الجناب.
1: أحسنت يا مي، ما شاء الله ما شاء الله، جزاك الله خيرا على هذه القراءة التلاوة المتقنة، ما شاء الله، مخارج وحروف وأداء وقواعد، أحسن الله إليك ولمن علمك يا مي، ما شاء الله لبنتي، يعني حقيقة تلاوة نموذجية هذه في هذه السن 8 سنوات، ما شاء الله. طبعا مادام هذه تلاوة ممتازة يا مي، عشان تيك شوية ملاحظات خفيفة، هي دائما الابتداء، تسمع فيها مي؟ دائما الابتداء يكون بكلام منقطع عما قبله، إن شاء الله هذية يكون لك وللوالدة أو الوالد الذي علمك أو للأستاذ الذي يعلمك أو الأستاذة، وستفسره لك إن شاء الله جيدا. عندما تبتدئين اصبر على ما يقولون، هذا هناك كلام متعلق بما قبله اللي هو قوله تعالى، اللي هو قوله تعالى: وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. جاءهم التعقيب: اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. فهمتي ما هي الملاحظة؟
0: نعم.
1: إذا ابتدأنا مباشرة بسم الله الرحمن الرحيم اصبر على ما يقولون، فأنت تتوجهين بكلام مبتور موصول بما قبله، قطعته عما قبله وتوجهت به إلى السامع. لكن هذا في هذه المستوى في هذه السن هذا لا يعد يعني إخلالا كبيرا، ما شاء الله. المهم في هذه السن الأداء الجيد، ما شاء الله. كم تحفظين يا مي من القرآن الكريم؟
0: نحفظ رباعي.
1: ما شاء الله ما شاء الله، ربي يفتح عليك، ما شاء الله عليك يا مي، ربي يجزيك كل خير ولمن علمك. وهذه ليست مجاملة يا مي، وهذه على الحقيقة، هذه ملاحظات وانطباع وثناء عليك على الحقيقة، ففتح الله عليك وزادك توفيقا. الله يبارك فيها مي، ما شاء الله على بنتي، ما شاء الله. اتصال الموالي. السلام عليكم ورحمة الله.
2: السلام عليك شيخ.
1: وعليكم السلام ورحمة الله
2: وبركاته. محمد عليه الصلاة والسلام.
1: مرحبا مرحبا. الاسم الكريم؟
2: غضيفة بن ماء.
1: غضيفة.
2: غضيفة.
1: شاركتي معنا سابقا.
2: غضافة هي الحمد والشكر.
1: نعم نعم، أتذكر هذا الاسم، ما شاء الله. تفضلي غضيفة.
2: سأقرأ ما تيسر من سورة الكهف.
1: نعم.
2: شاء الله.
1: الولاية غضيفة، الله يبارك فيك.
2: ولاية نابل.
1: نابل. نعم نابل. نعم. تفضلي غضيفة، سورة الكهف.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه يبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا.
1: أن لهم أجرا حسنا.
2: أن لهم أجرا حسنا.
1: أجرا حسنا.
2: أجرا حسنا.
1: لا لا تقولي أجرا حسنا، أجرا حسنا.
2: أن لهم أجرا حسنا.
1: باقي عندك الغنة. أجرا حسنا.
2: بيت نعود. أن لهم أجرا حسنا.
1: باهي، أنت ما فهمتنيش. أنت غضيفة تقول أجرا أجرا، وهي
2: هي لازمها تكون مربوطة بعضها.
1: أي لا لا، مش على مربوطة، على النون. النون. أجرا حسنا، رن حسنا، رن حسنا.
2: أن لهم أجرا،
1: مش أن لهم، أن لهم،
2: أن لهم أجرا حسنا.
1: هكك. نعم.
2: ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ
1: قالوا
2: الله
1: اتخذ
2: قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من
1: ما
2: علم
1: لهم
2: ما لهم به من علم ولا لآبائهم.
1: شوف
2: كبر
1: في عقلك، في عقلك. ما لهم به من علم ولا لآبائهم. وقفي على هذه الجملة.
2: ما لهم به من علم ولا
1: علم علم
2: علم علم ولا لآبائهم.
1: في عقلك، في عقلك، علاش تزرب؟ ما تزربش، ما تزرب. انت باش تقف على ولا لا لا ميسالش، انت باش تقف على ولا لآبائهم. مد واقف، ما تكملش كبرت كلمة، تنجيوها كبرت.
2: ما لهم به من علم ولا لآبائهم.
1: آبائهم. قفي.
2: ولا لآبائهم كبرت كلمة.
1: لغديفة تاش معناها قفي؟ معنى تنفس. نفس. ولا لآبائهم.
2: ولا لآبائهم
1: كبرت كبيرة. أنا أقول تنفس وهي تقول وهي توصل. علاش توصل؟ قفي قفي تنفس. أسمعني، ولا لآبائهم، هاني وقفت أنا تو، يلا.
2: ولا لآبائهم،
1: لا لا لا لا لا لا، ولا لآبائهم فقط،
2: ونقف شوية بعد نكمل.
1: أيك أعمل كيما عملت أنا تو،
2: ولا لآبائهم،
1: خلاص واصل تو.
2: كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون
1: لا. كبرت كلمة تخرج من أفواههم، انتهى الكلام هنا، إن يقولون إلا كذبا. السيارة في الطريق يا غضيفة كي تسير، فما علامات وقف، تقف ثم تعاود هكذا قارئ القرآن الكريم.
2: ما أنا من الشيخ، ما نقراش في جمعية،
1: خلينا من الجمعية، خلينا من الجمعية، هني أنا قاعد نقول لك تو، تبعني. كبرت كلمة تخرج من أفواههم، قفي.
2: كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باقع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا.
1: لا آثارهم إن، لا لا مش على الوقف، آثارهم إن، هذه قاعدة الإظهار.
2: على آثارهم إن لم يؤمنوا،
1: إن لم يؤمنوا،
2: إن لم يؤمنوا،
1: إن لم، إن لم،
2: إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. إنا جعلنا ما على الأرض،
1: جعلنا، جعلنا،
2: إنا جعلنا الماء على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا.
1: باه عادي، فأسمعني تبارك الله فيك وجزاك خيرا. شوف أنا أثمن حرصك، فما حرص ما شاء الله عليك، عندك حرص، لكن القرآن الكريم لا يمكن يا غديفة، لا يمكن بأي حال أن تتعلميه وحدك، لا يمكن، لا يمكن. إذن أنت الآن ذكرت جمعية قرآنية عندكم في نابل، بسم الله ما شاء الله، الكثير من الفروع المحلية والجمعيات القرآنية أو المساجد أو أخت، يعني لابد أنها أتعلمك القواعد الأساسية. شو أنت شاركت معنا سابقا وعطيتك نفس الملاحظات، الآن ينبغي أن تطبقي هذه الملاحظات يا غديفة، الله يبارك فيك.
2: احنا نسكن في، انا نسكن في بير مروه، معنا الجمعيه ما تقريبا فما في كل، واحنا ولا نخدم مرضى غبينا بحذانا، وقديش مره عملنا نداءات، انا عملت قديش من نداءات الزيتونه، معنا الجمعيه في بير
1: مروه. المكان وين المكان؟
2: بير مروه.
1: في
2: بير مروه، طريق قربص،
1: الطريق قربص، باي هاو دو هاي دعوة،
2: نعم
1: هاي دعوة من إذاعة زيتون القرآن الكريم، طريق قربص، أختنا غديفة الله يبارك فيكم، من يكون من المشايخ أو الأساتذة قريب لابد أن يعني نسد هذا الثغرة.
2: تقع جمعية في هذه المنطقة،
1: نعم، وانت أسعى، أسعى من جهتك أنك تخصص ولو ساعة في الأسبوع. بارك الله فيك وجزاك خيرا يا غديفة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لابد القرآن الكريم من تعلمه مشافهة من شيخ أو شيخة أو أستاذ أو أستاذة. السلام عليكم ورحمة الله.
3: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: مرحبا، الاسم الكريم؟
3: محمد.
1: محمد من أي ولاية؟
3: من ولاية أريانا.
1: من ولاية أريانا، عايسي محمد تفضل.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط،
1: ويعلم ما في البر والبحر، قف،
3: ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يأس إلا في كتاب، ولا رطب ولا يأس إلا في كتاب مبين، وهو الذي يتوفاك بالليل ويعلم ما جرح، ويعلم ما جرح بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرقون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق لا له الحكم وهو أسرع الحاسبين قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخشية لئن أنجينا
1: بارك الله فيك وجزاك خيرا سي محمد. حقيقة ما شاء الله اسمعني مليح، الصوت عندك متقطع بالكاد، أنا أسمعك جيدا ولكن ما سمعته، ما شاء الله عندك صوت وخامة صوتية ما شاء الله، يعني تجعل المستمع يعني ينجذب إلى هذه التلاوة الجميلة مع الأداء الجيد. يبدو عندك فكرة على الطبوع، الطبع يعني تقرأ بالطبع؟
3: أي عندي فكرة، أي
1: لأن الصوت هذا صوت طبع يعني ما شاء الله.
3: كنت نقرأ في مدرسة النخل.
1: ما شاء الله، أي ما شاء الله. تحفظ القرآن؟
3: في التسعينات.
1: أي ما شاء الله، ربي يفتح عليك. إن شاء الله سعدت بهذه المكالمة سي محمد، أنتظر منك مكالمة أخرى، أنت أول مرة تشارك معنا.
3: أول مرة.
1: أنتظر مكالمة أخرى بصوت وتغطية أفضل. باهي؟ ربي يفتح عليك، لكن أداء ممتاز، أداء ممتاز. ملاحظة واحدة فقط يا سي محمد، عندك الوقوفات الاضطرارية كي تقف لا تعد من من من جملة بعيدة، مثلا قوله تعالى قبل قليل عندما وصلت إلى قوله تعالى ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس، عد ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، ولا تعد ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس، فهمتني؟
3: حاضر.
1: ربي يفتح عليك ويجزيك كل خير، سعدت بهذه المكالمة، شكرا جزيلا سي محمد. أي ظهر الصوت، الخامة الصوتية، خامة الطبع، الطبوع التونسي هذا في القراءة يضفي على القلب الانشراح وعلى الصدر القلب، يعني الغبطة وعلى القلب وعلى الصدر الانشراح، ويجعل المستمع منتبه مع الأداء الجيد، الحمد لله مع الأداء الجيد هذا هو المطلوب. قبل قليل ابنتنا مي بعدت أنسيت أن أذكرها بملاحظة مهمة جدا تتعلق بحرف الجيم، عندها حرف الجيم إن كانت تستمع إلي، يعني لا تتعسفي فيه يا مي، أنا يعني أعجبتني قراءتك حتى أنسيت هذه الملاحظة، لا تقولي جي جي جي، لا لا، انتبهي إلى حرف الجيم، أخرجيه شديدا لكن بلا مزج بحرف الدال، هذه ملاحظة خفيفة فقط فيما يتعلق بقراءة ابنتنا مي. اتصال موالي، السلام عليكم ورحمة الله.
4: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: مرحبا، من معنا؟
4: آمنة عمامو من ولاية المنستير.
1: آمنة عمامو من المنستير، هيا يا آمنة تفضلي.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: ذريتي
1: ذو
0: قال
1: ذو لحظة يا آمنة ذري ذريتي قال ومن ذريتي وقفي عليها
0: قال ومن ذريتي
1: لا تكرري حرف الراء ذريتي
0: ذريتي
1: لا مش ذو ذو ذو ذريتي
0: ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى

0: والعاكفين للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر.
1: آخر رقي صوت الراء
0: اليوم الآخر. قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. صدق الله.
1: جازك الله خيرا يا آمنة، انتظرتك أن تقرأي، انتظرت أن تقرأي أكثر. قراءة جيدة يا آمنة، جزاك الله كل خير، أداء جيد. فقط انتبهي إلى تكرار أو عدم الوقوع في تكرار حرف الراء، خاصة إذا كان مشددا أو متحركا بالكسر وسبق بحرف الذ. هذه كلمة ذرية صعبة بعض الشيء. ذو إخلاص الضم في الذال، ذو لا نقول ذو، ذو ثم ذري، ذرية، وينزل الفك ويتسفل الصوت ذريتي. والباقي جيد يا آمنة، فتح الله عليك من المنستير.
0: شكرا
1: لك يا آمنة. اتصال موالي. نعم انقطع الاتصال، لا بأس. طيب، إذن حرف الذال في قوله تعالى في أي موضع من مواضع القرآن؟ ذريتي، ذريتنا، ذو، لابد من إخلاص الضم في الذال ثم تشدد الراء متحركة بالكسر فينسفل الفك فيكون صوتا مرققا مشددا. ذريتي، ذريتي، هذه من المواضع التي ينبغي على القارئ أن ينتبه إليها أثناء النطق. والأخطاء فيها إما أن تفخم الذال تأثرا يعني بالراء ذو، أو أن تكرر الراء ذر، أو أن لا يخلص ضم

0: الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم.
1: اهدنا الصراط المستقيم، لا تزد في حرف الراء في الصوت.
0: اهدنا الصراط

0: ولا الضالين.
1: بارك الله فيك، فاتحة جيدة الحقيقة، ما شاء الله لك سي شهاب، هذا هو المطلوب في سورة الفاتحة. أي هات مطلع سورة
0: بسم الله
1: بقرة.
0: الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت.
1: سي شهاب، السورة هذه تقريبا كلها بالتاء هكا ولا؟ إذن ينبغي أن يظهر صوت الهمس قليلا هكذا. انفطرت، انتثرت، فجرت، فهمتني؟
0: فهمت،
1: تفضل.
0: إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت.
1: لا، ما سمعت الهمس.
0: انتثرت.
1: أنت تسمعني؟ انتثرت. تسمع في هذا؟ تسمع في الهمس؟
0: نسمع
1: فيه. أي أنا لا أسمع، تفضل.
0: إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت.
1: جيد.
0: يا أيها الإنسان إنك يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك.
1: أحسنت يا سي شهاب، هكذا القراءة تكون ما شاء الله جيدة جدا، قراءتك جيدة، أحكامك مطبقة، إذا أتممنا هذه القراءة بهذه القاعدة في حرف التاء، لأن حرف التاء لا يظهر صوته مع شدته إلا بظهور هذا الصوت في النفس، هو نفس خفيف يسمى الهمس، لكن إذا كان هذا طبق والحمد لله طبقته وأنت في أجل الآيات فالحمد لله تصير قراءة جيدة ممتازة يا سي شهاب، جزاك الله خيرا.
0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتصال موالي. السلام عليكم ورحمة الله.
2: السلام عليكم
1: ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. من معنا؟
2: حياة من بوم هل.
1: الاسم؟
2: حياة من بوم هل.
1: حياة من بوم هل. آية حياة، تفضلي.
2: أعوذ بالله، مش نقرأ سورة الفجر.
1: أي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر.
1: يسر.
2: والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر.
1: قسم لذي، لا تنطق النون.
2: قسم لذي حجر.
1: ألم
2: ترى كيف.
1: ألم ترى كيف. ترى كيف.
2: ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد.
1: القلقلة يا حياة. بعاد عماد.
2: إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين

0: نجاب الصخر بالواد.
1: وثمود الذين جابوا الصخر بالواد. جابوا الصخر.
0: وثمود الذين جابوا الصخر بالواد. وفرعون ذي الأوتاد الذين تغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد.
1: به جزاك الله خيرا يا حياة. انتبهي لا تقول إن ربك إن ربك إن ربك إن ربك لبالمرصاد. أعيدي هذه الآية.
0: إن ربك لبالمرصاد.
1: به بارك الله فيك وجزاك خيرا. قراءة جيدة. حرف الراء في الآيات الأولى يا حياة راه مفخمة. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر كلها مفخمة هذه الرأيت باهي؟ خلاص خلاص جيد جيد بارك الله فيك وجزاك خيرا يا أختنا حياة من هما. اللهم آمين يا رب. يسر الله لك حفظ كلامه وكتابه يا حياة. اللهم آمين بفضل هذه الأيام المباركات. اللهم آمين وعلى السادة المستمعين والمستمعات. اتصال موالي. السلام عليكم ورحمة الله.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: مرحبا اسم الكريم.
2: منذر من المنستير.
1: شاركت معنا سابقا يا سيد منذر ليس كذلك؟ اي لان الصوت مش غريب عليك ان شاء الله. مرحبا.
2: عندي نحب نشارك معك كيما خاطر ديما تصلح لي.
1: مرحبا مرحبا يسعدني ذلك. تفضل سيدي.
2: اللهم صل وسلم وبارك وعظم سيدنا محمد. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطأ وأقوى مقيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا
1: قليلا. سي المنظر زيدها شوي. قليلا
2: قليلا
1: هكك.
2: إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم
1: إن كفرتم
2: يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تسوى فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا.
1: جزاك الله خيرا يا سيد. أي اسمعني مليح.
2: نعم.
1: قراءتك سلسة. سلسة يعني تخرج بسهولة الحمد لله الجمل والحروف. عندك ملاحظة تعتني بها هذا الأسبوع اللي هي ملاحظة الإخفاءات. الإخفاءات ينبغي أن يكون صوت الغنة كاملا. نأخذ الكلمة الأخيرة هذه التي قرأتها في قوله تعالى: فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. شفت الزمان؟ فمن شاء منفطر به. قل:
2: فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا.
1: السماء منفطر به.
2: السماء منفطر به.
1: إذا كان طبقت هذه الملاحظة سي المنذر تصير قراءتك إن شاء الله الحمد لله جيدة جدا. باهي ربي يفتح عليك إن شاء الله وربي جزيك. اللهم آمين يا رب العالمين. شكرا يا سي المنذر من المنستين. الاتصال الموالي. السلام عليكم ورحمة الله.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: يا مرحبا يا مرحبا. الاسم الكريم
3: يرحم والديك. أم أسماء من راد.
1: أم أسماء من رادس. أول مرة تشارك معنا يا أم أسماء.
3: أي
1: مرحبا. حللتي أهلا ونزلتي سهلا.
3: والديك يبارك لك.
1: تفضلي.
3: مش نقرأ سورة سورة البقرة
1: الكل؟
3: لا وين
1: متى يسر
3: متى يسر
1: تفضلي.

0: هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون.
1: غا أو غا؟ غا بالغا بالغيب، فخمي صوت الغي. يلا

0: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى
1: أقف على سمعهم.
0: ختم الله على قلوبهم
1: ختم الله على
0: وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة.
1: أحسنتي.
0: نعم
1: أحسنتي واصلي.
0: ولهم

0: يدعون إلا أنفسهم وما يشعرون.
1: جزاك الله خيرا يا أم أسماء، قلت لك قفي ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم ثم وعلى أبصارهم غشاوة، هي ليست غشاوة، لو كانت غشاوة لا وصلنا الكلام بعض ببعض، لكن قراءة جيدة، قراءة جيدة يا أم أسماء. لا ما شاء الله عليك، إذا كلم مبتدأ هكا قراءة، بارك الله فيك وجزاك خيرا، قراءة جيدة يا أم أسماء، أسعد باتصالك وانتظر منك اتصالات أخرى يا أم أسماء. مهين ربي يفتح عليك. عنا اتصال أخير، نعم، قبل انتهاء الحصة. السلام عليكم ورحمة الله.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله، من معنا؟
2: دليلة الخنوسي من جربة.
1: دليلة من جربة، تفضل يا دليلة سريعا.
2: نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فاطر السماوات والأرض، جعل لكم من أنفسكم أزواجا وبن الأنعام
1: ومن
2: أزواجا،
1: بين الميم ومن،
2: جعل لكم

ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا

0: فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب.
1: دليل جزاك الله خيرا على هذه القراءة الجيدة، ما شاء الله، أحكام جيدة وأداء جيد، فتح الله عليك وجزاك خيرا. ولا تبتدئي من فاطر السماوات والأرض، إنها متعلقة بقوله تعالى ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب فاطر السماوات والأرض. فهمتني يا دليلة؟ الله يفتح عليك وربي يجزيك كل خير. مستمعينا الكرام، هكذا نأتي إلى نهاية هذه الحصة من برنامج تعاهد القرآن في هذه الأيام المباركات. أتمنى لكم عيدا مباركا، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وتقبل الله منا مناسكنا ومناسككم. إلى أن ألقاكم في حصص قادمة، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: الزيتون للقرآن الكريم. تلتقي مسامع المستمعين وتترنم، ومن قطرات ندى برامجها تسمو الأرواح وتتعلم. إذاعة الزيتون، هي المحبة والعشرة.

في المال والأعمال، برنامج من إعداد وتقديم هيثم الإمام على موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

0: هذا البرنامج برعاية مصرف الزيتونة.
1: مصرف الزيتونة، قيم تجمعنا.
2: هذا البرنامج برعاية
1: مصرف الزيتونة، قيم تجمعنا.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه ثقتي وأستعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبة الكرام، أعزائنا المستمعين، مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حصة جديدة من برنامجكم في المال والأعمال. هذه الحصة طبعا تجيكم كل نهار سبت من 11 إلى منتصف النهار، وتعاد ليلا بعد صلاة العشاء، وتجدون كذلك الحصة على صفحة اليوتيوب إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، الصفحة الرسمية. ومرحبا بتفاعلاتكم كذلك التي نسعد بها كالعادة. الله لا تقطع لنا، كل عادة طيبة وباهية. ضيوفنا القارين في الحصة معنا الحمد لله رب العالمين. نرحب اليوم معايا سي محفوظ اللباروني، الخبير الدولي المختص في الاقتصاد الإسلامي. صباح الأنوار، والسلام عليكم سي محفوظ.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تحياتنا لكل المستمعين الأوفياء السادة والسيدات.
3: الله يبارك لك سيدي، ثم منكم أقلعوا نحو سيرشيد تمر، الخبير المحاسب المختص في قانون المؤسسات. صباح الأنوار، والسلام عليكم سيرشيد.
5: تحية وسلام على مستمعين الأعزاء ومستمعات الأعزاء.
3: نعم،
5: وضيفنا المباشر اليوم.
3: أكيد، أنا ما تقولش عاد ضيف، خلينا نقول بعدين.
5: ضيف راه ينجم يكون ذكر أو أنثى.
3: أيوه. شنو بالك؟ قل ضيفك هاكا صلحناها، لكن ضيف. نرحب سي محمد فرجاني من وراء الأجهزة التقنية، رافقنا في حصة اليوم. طبعا ضيفنا المباشر هو مش أول مرة يجي للإذاعة ويكون حاضر معنا. الحقيقة حضر معنا قبل، وانا في الكواليس عرفت انه زاد محب لجمعيه رياضيه مش نذكر اسمها.
5: ما تذكرش، ما كاينش في مشكله مع سي المخرج وبرا عاد ايش تلزنا،
3: كل حد عنده فريق
5: مالش نو ترسلش نحجزوا فيه اليوم.
3: لا لا لا بأس، لا بأس، في اطار هكا التفاعل الايجابي بحول
5: المداعبه.
3: ضيفنا اليوم هو خبير محاسب، وخذ خبير زاد في المؤسسات الناشئه. الحقيقه احنا استفدنا من خبرته في حصه فارت، اعطانا برشا نصائح، واليوم مازلنا باش ناخذوا منه بعض النصائح. اش نحكيوا على حاجه مهمه ومهمه جدا. ترى
5: هو سي عبد الرحمن الفندري الغني عن التعريف.
3: تعريف. واضح واضح. سي عبد الرحمن، مرحبا بك وشرفتنا وانستنا يا سيدي. مرحبا بك.
6: السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمه الله.
6: السلام على مستمعينا.
3: الله يبارك لك سيدي، احنا شرف كل مره تكون بحذانا، ويعطيك الصحه على قبول الدعوه. يعطيك الصحه سيدي. احنا باش نناقشوا امر مهم، وانا نعتبره امر مهم. النسيج المؤسساتي في بلادنا هو متكون اغلبه من المؤسسات المتوسطه والصغرى الحقيقه، وهذه ما تخفى على حتى حد مهتم بهذا الشأن. ومن بين الصعوبات اللي الناس الكل تقريبا تحكي عليها، خلينا نقول السواد الأعظم مر بها، هي هالأمور المالية خاصة، والهيكلة المالية في المؤسسات. ولذلك أنا باش نمشي به من الخطوة الأولى، مدى أهمية الهيكلة المالية عند التأسيس متاع أي شركة وأي مؤسسة. عبد الرحمن خلينا نبدأ، منحبش نبدأ من المرسى نقذف.
5: سؤالك دليل لأن أحسن الاختيار، لأن هذا هو صلب اختصاصه
3: ومجاله بحول الله.
5: خبر المحاسبين لأنه عنده اختصاص.
3: أي نعم،
5: هذا اختصاصه سي عبد الرحمن هو الأمور المالية.
3: أي نعم.
4: لو تسمح لي،
3: عبد الرحمن يدير فيك الصناديق زادة، وحدثنا وقتها على الطريقة والخبرة معنا.
4: نعم، أنا حبيت أن نقول هو مش شركة، هو مش تأسيس، تأسيس مشروع.
3: مشروع
4: لو تسمح. مشروع.
3: حاضر.
4: الشركة
5: هي اللبسة،
4: هي جبس، هي جبة. أيوة، جبل قانونية، فهمتي؟ أماكن المشروع،
5: جبة تجربة،
4: مشروع أوسع. لا خليهم نشيلها، كنت نحكي لك معهم.
3: كدرون الجرب
4: مع سي عبد الرحمن، تو عندنا بعض قواعد هو يعرفهم وأنا نعرفهم، تو نحكي فيها بعض.
5: باش يغلبنا اليوم.
3: هو عاد. تفضل سيدي سي عبد الرحمن.
6: سيدي مرة أخرى شكرا على الدعوة، وشرف لي أنا
3: أن
6: نساهم باللي نعرف في الحصة متاعكم الممتازة.
3: بارك الله فيك.
6: إن شاء الله نكونوا مفيدين لمستمعيكم.
3: إن شاء الله يا رب.
6: سألتني على الهيكلة المالية وأهميتها عند تأسيس المؤسسة.
3: المؤسسة أو المشروع كما يقول يحب سي محفوظ.
6: أيوة. المسألة ذات أهمية قصوى، لأنه جرات العادة أنه المؤسسة يوقع تمويلها بالأموال الذاتية، أيوة. نقولوا احنا رأس المال،
3: صحيح،
6: وبالتدين،
3: إما بالدين أو بالتمويل الذاتي،
6: التمويل الذاتي
5: بالأموال الخارجية،
3: الخارجية أو الذاتية متاع الأسرة متاع إمكانيات إمكانياته الخاصة، أيوة.
6: هذا علاش أي خطأ في الهيكلة متاع طريقة تمويل المؤسسة ينجم باش يخلق صعوبات عند استغلال المشروع.
3: جيد.
6: يعني احنا نعرفوا كون التدين بصفة عامة هو توقع الريمونيراسيون نتاعو،
5: التكلفة
6: نتاعو بصفة قارة تقريبا، بنسبة قارة،
3: نعم،
6: متفق عليها بين المؤسسة متاع الاقتراض وصاحب المشروع. هذا بصفة عامة نحكيها، ثم
3: نعم. ثم
6: استثناءات. لهنا كأنه قاعدين نقولوا الإنسان اللي يجلب الأموال هذيك ومشي تصلح للاقتراض عنده الاختيار بين المشروع هذا والمشروع هذا والمشروع هذا، ونسبة المخاطرة متاعه هي نسبة ضعيفة للأخر. بينما صاحب المشروع مش يطلب عائد على الرأس مال متاعه يناسب نسبة التوظيف بدون مخاطرة، ويطلب نسبة
5: أرفع
6: أرفع باش
5: لأنه ماخذ مخاطرة،
6: لأنه ماخذ مخاطرة
5: نسميه لتو دو ريسك،
6: لتو دو ريسك. هذا علاش ثم لو برينسيب دو لوفي فينانسيي، الإنسان يجيب شوية راس مال ويطلب عائد مرتفع ويدعم التمويل نتاع المشروع بالاقتراض بنسبة أقل من نسبة اللي يطلبها المستثمر
5: اللي يطمح لها، مش مضمونة مهما كان هي.
6: لهنا عندنا ماذا بينا، وكأنه قاعدين نقولوا ماذا بينا لو كان بكل تدين مال، أنت بما أنه
5: رأس المال
6: المشكل أنه قالوا مية الجمعة يتحاسبش، قالوا يجي السبت ويتحاسب، يفرح بالديون هذيك، لكن بعد مش يخلصها هي
3: والفائض نتاعها
5: ورأس المال،
6: رأس المال والفائض نتاعه. ما لا يقول قائل ملام الأحسن يحط أقصى شيء
3: من الأموال الذاتية.
6: طيب لهنا معناها وكأنه الرنانس، وكأنه على الفارق بين اللي كان هو طالبه واللي يمكن باش يتكلف له، بحيث ثم تعديل ضروري وهيكلة ضروري باش توقع بين الأموال الذاتية والتدين.
5: هذا نحبوا سر ذيك الموازنة، سر التوازن اللي هنا مثالش احنا بيناتنا،
6: خلينا احنا تواسي سي
5: خليه يبسط،
6: سي محفوظ بنكاجي كبير قالوا لنا في تونس منذ عهد سي الهادي نويرة انه المشروع اللي 30% راس مال ذاتي
3: 70% تدين،
6: هذا مشروع متوازن. والحقيقة ما ينجمش يكون
3: متوازن
6: الكل أنواع الأنشطة
5: بالضبط. المؤسسة والدليل في السياحة ردوه 40-60
6: مثلا
5: لا وهالقاعدة هذه غير صحيحة
6: بكل ماش، هذي تبسيط الأشياء هامة برشا. وقعت سامحوني نستعمل الكلمة الفرنسوية لا باناليزاسيون دو لا ستركتوراسيون دو فينانسمون دو بروجي،
5: بالضبط
6: اون باناليزاسيون. انت 30 جبت 30% خذ 70%،
5: ما عرفتش شنو الاسباب،
6: ثم الاسباب نتاعها انه في هيك الفتره هذيك احنا التوانسه
5: حابوا نشجعوا
6: احنا شنو ما فلاحه تجار وصنايعيه بالمعنى لا في الستينات، صنايعيه بمعنى
5: حرفيين
6: وفي هيك الوقت هذاك سياسة الدولة أنه نشجع على تصنيع ونشجع على بناء النزل والسياحة إلى آخره.
4: وكالة النهوض بالصناعة وقتها
6: جيت الدولة اللي كانت عندها البنوك البنوك
4: التنمية
6: العمومية بنوك التنمية من بديات وبي ان دي تي كانت قبل الكوفيت إلى آخره وبقرار من عند الدولة من عند الحكومة اللي يجيب 30% بربي سايبوه فهمتني
3: كملوا له
6: 70% كملوا له البقية. لكن اللي يبني مشروع العائد متاعه على مدة طويلة كيف ما مصنع متاع سيمان وإلا نزل وإلا كذا
4: النسبة هذه ما تكفيش
6: النسبة هذه ما تتلائمش مع مردودية المشروع
3: صحيح.
6: بحيث في الخلاصة كل مشروع
4: كل قطاع
6: يتطلب هيكلة اللي هو بالذات
3: على حسب الحاجيات
6: تعتمد على التقديرات متاع شنو المشروع هذايا مش يعمل فائض يعني
3: ينتج
6: فائض معناها ان كاش فلو انت وهيك الكاش فلو هذاك مش نستعملوه بور لو سيرفيس دو رادات باش نخلصوا
4: بيه
6: راس المال والفوائض نتاع المؤسسه والمؤسسه اللي ما تنجمش باش تنتج هالفوائض هذه الفوائض معناها دون لو سونس اكسيدون
3: واضح
6: انت ما تنجمش تدين
3: نعم
5: هذيك علاش
4: التدفقات ماليه كافيه
3: بالضبط
6: التدفقات
3: ماليه هذا هو
5: كاريش عبد الرحمن الناس بعض مرات اول ما تخمم على الربح وتنسى السيوله هل ان هالتمشي هذية خطير ولا
3: هو هذا باش نخليه يجاوب عليه سي عبد الرحمن باستفاضه معك كذا
5: شيء انت تو
3: همو باش نخليها لا باش نشوق
5: العكس
3: هذه عمليه تشويقيه للمستمعين لانه من خلال سؤالك انت باش نربطه زاد بسؤال اخر لانه هل بعض الناس ترتكب بعض الاخطاء ومن خلال خبره سي عبد الرحمن نحب نعرف اهم هالاخطاء هذه التي ترتكب حتى يقع تلافيها مستفيد من خبرته في هذا المجال. لكن بعد الفاصل أحبة الكرام أول فاصل في حصة اليوم ثم لنا عودة فلا تذهبوا بعيدا.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، عدنا إليكم من جديد أحبة الكرام، أعزائنا المستمعين مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، أنتم في الاستماع لبرنامج في المال والأعمال. واليوم ضيفنا المبجل سي عبد الرحمن فندري، الخبير المحاسب وخبير المؤسسات الناشئة، وبدينا نحكيه في بداية الحصة على الهيكلة المالية وأهميتها عند تأسيس المشروع أو المؤسس المشروع كما يقول سي محفوظ على كل، وهي كلمة ربما أعم وأفضل تلبي الحاجة. وقبل الفاصل قصينا على سير شيت الله غالب، هو يحب يسأل سؤال
1: بالعسل
0: لا يبهي، كان وقت الفاصل جاء فحب يسأل على سؤال في مسألة السيولة هذه
1: والربح.
0: عودنا السؤال بعجالة بنذكر المستمعين،
1: سؤالي أغلبية الناس اللي يعملوا مشاريع هدفهم الأول هو الربح، وهذا شيء مشروع
0: أكيد،
1: لكن ما يليش اهتمام كافي المسألة السيولة.
0: نعم،
1: أن في كل الحالات التزاماتي بس نلقى كيفاش نوفي بها.
0: نعم،
1: هذا سؤالي.
0: واضح سي عبد الرحمن.
2: واضح. الربح ما هوش الفائض التدفقات المالية الإيجابية، لأنه قبل كل شيء عندنا الإهلاكات لزمرتيسمان
0: الاستهلاكات
2: نحن نقول الإهلاكات.
0: نعم،
2: هذه هي أعباء تأثر على النتيجة المحاسبية، لكن ما فيهاش مقابل خروج نتاع فلوس. هذه مسألة هامة، لكن المسألة الأهم من هذا هو ثم الأموال المتداولة باش نحن نستغلوا مشروع بين النهار اللي نبدأ نخرج في الفلوس والنهار اللي نبدأ ندخل في الفلوس
1: ثم مدة
2: أكيد. أنت
0: طبيعة المشروع
2: وطبيعة النشاط ثم من بعد أنك أنت وقت اللي تبيع، وخاصة في الجمهورية التونسية ما تقبضش فلوسك بالحاضر.
0: صحيح، الأغلبية أنت والاتفاق
1: كما قلنا شي يبتع عليك في الخلاص.
2: يلزم عندك
0: توصل 6 شهور.
2: يلزم عندك ما يكفي من المخزونات باش تشغل المصنع متاعك مثلا بين الأجل اللي تبدأ تستهلك والأجل اللي تعاود تخلط لك البضاعة هذيك. نعم، من مواد أولية وغيرها، فهمتني؟ لازم يكون هذاك موجود، فهمتني؟ ستوك دو سيكوريتي.
0: نعم،
2: وستوك اللي مشي تبدأ تخدم به السلعة ماهيش بجنبك أنت. نعم، في أغلب الأحيان المواد الأولية هي مواد موردة.
0: نعم،
2: بحيث النشاط متاع المؤسسة يتطلب تمويل رأس المال المتداول لو فون دو رولمون. ينجم يكون ثم مؤسسة تربح في الفلوس لكن تستهلك في الفلوس.
0: نعم،
2: حتى أنه للنكتة ثم مؤسسات كل دينار إضافي في رقم المعاملات متاعها يلزمك توظف له 6 ولا 7 مئة من رأس مال متداول إضافي. لأنه يشري تلقاه بالحاضر ويقبض الفلوس من عند الحرفاء متاعه على 6 شهور ثم حتى 6 شهور وثم حتى
1: 9 شهور باش نجم يبيع معناتها
2: بالطبيعة. أنت لهنا نحل قوس صغير، هذا علاش المؤسسة التونسية استعملت الصك الشيك استعملته
1: اللي هو غير قانوني تمويل باش غطيت الفوند رول ممتاح
2: بالطبيعه. دونك الفرق بين النتيجه والفائض المالي واضح. الفائض المالي الاهلاكات اكثر تقوي في التدفقات الماليه الايجابيه، و لي بيزوان فون دو رولمون الحاجيات في راس المال المتداول ينقص في هذيك الوحده.
1: باش نتاكد لي انا فهمت، اذا كان يجيك انسان يقول لك شوف هالمشروع هذا انا متاكد انه رابح، شوف وتلقاه رابح، لكن ما يعطيكش مخطط نتاع خزانه بلان تريزوري
3: سيولة.
1: بالنسبة لك توافق وتقول توكل على الله؟
2: لا مش هكا بالكل، معناها مش هكا. يلزم المؤسسة تربح باش المستثمر يتشجع ويعمل المشروع متاعه، ويلزمها
3: ويلتزم
2: تفضل
1: باش
2: فلوس
1: باش تضمن استمراريتها،
2: باش تضمن استغلالها ثم استمراريتها. ما احنا ما حكيناش على انه الماكينه هذيك اللي قاعدين نستهلكوا فيها هذيك
1: مرور
2: الزمن
0: نجددها
2: بعد مده نجددها.
1: فكره
0: واضح أنا مش باش نتخلى على السؤال اللي ذكرته قبل الفاصل سي عبد الرحمن، ونحب نستفيده من خلال تجربتك وخبرتك في المجال هذا، على تحكينا على أهم الأخطاء الشائعة اللي يرتكبها أصحاب المشاريع في مرحلة بعث المشروع، واللي قد تهدد حياة المشروع واستمراريته.
2: أهم الأخطاء
0: أهم
2: هي أهم. نخصها في في في كلمة واحدة.
0: أيوة.
2: بعد يعمل الله.
0: يعني ما فماش رؤية ولا تخطيط.
1: ما تقوم ناس يا عبد الرحمن. خلي ماش يعمل الله. نعرف يعمل الله ما تقولين عليهم.
2: خلي نبنيه والمعمل. نهبطوا الماكينات. وتو نشوفوا من بعد شنو اللي مش يوقع. مش هذا هو التمشي الصحيح. التمشي الصحيح هو أنه وقت اللي أنا تلفت فلوس الناس يلزم تكون عندي تصور
0: نعم
2: وتقديرات
1: مستقبلية.
2: تقول لي راكد ماشي تنجم توفي بالتعهدات متاعك من ناحية، ومن ناحية ثانية وأغلب المؤسسات التونسية تبدأ المشروع متاعها بنقص في رأس المال المتداول في الفندرولمون. لهنا يلقى روحه من نهار لولاني ما ينجمش باش يشري المواد الأولية متاعه، باش يخلص خدمته، باش يخلص الكريم متاعه كذا. بحيث الأخطاء الموجودة هي كما قلت لك معناها ندرة الموارد.
0: نعم.
2: في ندرة الموارد تخلي الناس يقولوا يحييني اليوم واخدني غدوة،
0: يلا هذا ما يمشي يستوي،
2: خلي ندوروا الماكينة ومن بعد يرحم الله. فهمتني؟ وهذا علاش حتى البنوك شريكة فيها الوضع هذي. فهمتني؟ يجيه يقول له تعرفش كيفاش فهمتني؟ اهو تو نعطيك مبلغ
0: ابدا بيه
2: في في في في في الكورتير، معناها
0: المدى القصير،
2: في المدى القصير فهمتني، باش نجم تدور.
1: يعني واضح. يعني في نص الفندر المون بار دي كريدي
2: اللي هو في نسبة معينة ممكن
3: مكلف،
2: لكن جستمان فهمتني هو
0: مكلف برشا،
2: وخاصة في النسب نتاع التداين اليوم.
1: أي.
2: معناها اللي هي تخلت 10 ولا 12% فهمتني. انا المشروع اللي فضل
0: انت ذكرت نسبة التداين سي عبد الرحمن، انا باش ناخذها الكلمة منك هذه، فما سؤال ولكن قبل ذلك احنا فما الآية اللي تلخص المشهد سي محفوظ، أفما يمشي مكبا على وجهه أهدى أما يمشي سويا على صراط مستقيم. المسلم لازم تكون عنده ديما رؤية، قرارات اللي يأخذها اليوم استتبعاتها بشكل استراتيجي. رأوا هذا مش كان في المؤسسة فقط، حتى في حياتك اليومية هذا دين نراه، لكن احنا نبعد شوية على هالأمور هذية ما نحكي وش فيها. طيب حكيت على مسألة نسبة رأس المال الذاتي ونسبة التدين، تقريبا شنية حسب رايك التركيب الأمثل والمواتية الباهية للمؤسسات اللي تو يحبوا وخيانا يسمعونا عنده هو فكرة مش يعمل مشروع أو مش يعمل مؤسسة، نسبة رأس المال الذاتي مقارنة بنسبة التدين؟ يقول لك شنية تركيبة الأمثل سي عبد الرحمن؟
2: أنا أقول لك ما تهمش تركيبة
0: مثلا
2: تهم الشركات الكليكة والمؤسسات الكليكة والمشاريع الكليكة، مش ممكن. ضروري أنه نقوم بالتقديرات متاعي على مدى معقول، لانه بعد 5 سنين الله اعلم
0: شنو معاش تو هذه 5 سنين تو
2: واحد ممكن
0: احنا عام وعام وشوف شوف.
2: أما يعني لازم تكون عندي التقديرات تظهر لي كوني انا كي نداين بالنسبه هذيك مش نجم نوفي بالتعهدات نتاعي. اليوم عندنا في الجمهوريه التونسيه عديد المؤسسات اللي الحرفاء موجودين، يعني السوق موجوده والسافوار فير، اي هذا المنتوج مطلوب فهمتي، وهو عنده لو سافوار فير وكذا باش يصنع هذاك الانتاج هذاك، وما ينتجش لانه ما لقاش باش يمول الاستغلال نتاع المؤسسه هذيك.
0: مشكله حقيقيه زاد.
2: بحيث ربما ثم مشروع ب 10% تمويل ذاتي و 90% تداين
0: ينجح،
2: وربما ثم مشروع ب 50-50 وما
0: ينجحش.
2: انت وطبيعه المشروع وقدرته على انه يضر فوائض ماليه معناها متدفقه تخليه يوفي بالتعهدات نتاعه.
0: واضح. سي عبد الرحمن هذه شكون نجم يقوله لي الكلام هذا؟ بمعنى يعني نمشي للخبير محاسب، نمشي للخبير مستشار جبائي، ما نعرفش انا شكون اللي نجم يقوله لي انا عندي فكره نتاع المشروع بديت نحضر بديت كذا، لمن التجئ باش يجي؟
2: انا نقول لصاحب المشروع قبل كل شيء استفتي نفسك.
0: شوف امورك انت.
2: شوف روحك انت، لانه
0: نعم
2: شوف شعري ابيض
0: انا ما شاء الله شباب شباب
2: وعشت وعشت وعشت المؤسسات
0: نعم
2: نقول لك اغلبيه المستثمرين اللي لقوا انفسهم في صعوبات ماليه بعد ما انطلق المشروع نتاعهم
0: نعم
2: كانوا منتظرين انه مش يمروا بصعوبات ويقول لك كما قلنا قبيله يحلها ربي ويقول لك البنك دو توت مانيير توا تتجبر
0: تجبر انها تعاون
2: مش تخسر راس مالها فهمتني معناها الديون نتاعها فهمتي كذا
3: تو تصبر عليها
2: تو تصبر عليها
3: وتو تزيدني وزيد تعطيك
2: معناتها وهذاك يوقع فهمتني عاد تجدله وكذا وندرش كاني بحيث صاحب المشروع يزمو يكون عنده التقديرات نتاعو للمستقبل نتاع النشاط نتاعو واذا كان يستعمل خدمات مختص باش يحط له هذيك التصورات نتاعو في معناها
0: حاجة محاسبية ولا
2: وثيقة علمية
0: علمية خلينا نقول
2: ما فيها باس يستعمل اهل الاختصاص اما الصحيح يجي من عنده هو اللي يعرف المشروع نتاعو كيفاش ينجم باش يتطور
0: واضح طيب انا سي محفوظ باش نعطيك سؤال اما تسمح لي بعد الفاصل ايش رايك
3: تحب لا لا اخي لا لا نحب فسحه انا
0: تحب تاخذ مجال
3: فسحه بالكذا
0: طيب مجال فسحه بحول الله
3: هي فرصه باش نلقى سي عبد الرحمن معايا
1: نسيبه وكانه حاب يقول لي اتك على شير راهو ميدين
3: لا لا لا, لا, لا. فسحه انا باش ناخذ باي شويه وبعد خليك
0: كل حد يطرح اسئله بحول الله انا بعد الفاصل باش نرجع يكون عندنا 20 21 دقيقه نحاولوا نستغلوها ان شاء الله بحول الله تعالى في اكثر اسئله تطرح على سي عبد الرحمن احبتي الكرام اخر فاصل في حصه اليوم ثم لنا عوده فلا تذهبوا بعيدا

0: إشهار.
1: هذا البرنامج برعاية
2: مصرف الزيتونة، قيم تجمعنا.
0: إشهار.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، عدنا إليكم من جديد أحبة الكرام أعزائنا المستمعين، مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. حصة اليوم معنا ضيف مبجلس عبد الرحمن الفندري. من بداية الحصة لتو تحدثنا على الهيكلة المالية وأهميتها عند تأسيس المشروع، تحدثنا على الأخطاء الأكثر شيوعا اللي يرتكبها أصحاب المشاريع في مرحلة بعث المشروع، سألت على التركيبة الأمثل كذلك من حيث نسبة رأس المال الذاتي مقارنة بنسبة التداين، وكنت تسمع قبل الفاصل هذا في جواب السي عبد الرحمن، وعدت سي محفوظ قبل الفاصل باش نعطيه الكلمة، وأنا زاد عندي ما نسأل زاد سي محفوظ.
4: نعم. تفضل سيدي. شكرا جزيلا. أولا سي عبد الرحمن مرحبا بك، لأنه لا هو يلهمني سي عبد الرحمن بوجوده، ليش؟ لأني كما قال نتكلموا نفس اللغة.
3: نعم.
4: ولكن هو من خليه ناخذه من باب الخبرة وأنا من ناحية المهنية. أنا مش حط روحي في الجانب المهني الزوز صاحب المشروع والمؤسسة المالية اللي باش تمول.
3: واضح.
4: تعليق صغير برك على نسبة أو الهيكلة المالية ونسبة التداين وغيره، يلزم الناس كلها تفهمه. هو أحسن حاجة الحل في القدرة على توفير التدفقات المالية الكافية لمواجهة نسبة تداين معقولة على قدرة المشروع. كما قال سي عبد الرحمن، رأوا ثم مشاريع 10% رأس مال، خاصة اللي فيها تجارة وفيها كشف فلو كبير ورشة، و90% حتى معنا نقول احنا 60% متوسط المدى و30-40% قصير المدى، ينجم تعدى. ثم مشاريع الكبرى الرأسمالية يسموها كابيتاليستيك ب 80% رأس مال و20% تدين ومتخرش. دونك هذه حسب الطبيعة وحسب القطاع،
5: وتم 100% يا كسي عبد الرحمن
4: وحسب القطاع. تو انت بربي اللي باش يعمل مصنع سيمان، شو الهيكلة المالية تاعه؟
6: هو مصنع سيمان مجهود باش يعيش 40 سنة
4: وعندك
6: 7 سنين
4: وهو وإلا ثم موارد اللي هي على 15 سنة و20 سنة، وهذه في المشاريع الكبرى اللي تدخل فيها مؤسسات حتى عالمية.
3: واضح.
4: أهم حاجة عندي. نعم. أنا هنا تو باش نتكلم على تجربة. ثم إنسان يجي يقول لك يا أخويا أنا هاو عندي الفكرة وهاو المشروع، أول غلطة عملوها، ولكن مشيت عام 72 حتى تقريبا التسعينات ماشي، أنا عندي مشروع أعطيني قرض باش نعمل الشركة، ده قرض شخصي باش نمول بها رأس مالي، وقرضك.
3: اي نعم.
4: هاتوا انا سي عبد الرحمن بعد باش نقول له ثم شي قرض، مش مساهمه، مش مشاركه، مش كذا.
5: سلفني من نلعب معك.
4: وبعدها هاني كونت الشركه، اعطيني للشركه باش تخدم، باش تجيب لها ماتريالها، جيب لها ماتريالها، اعطيني باش تدور.
3: اي نعم.
4: ونعيش ويمكن تقريبا مش 10%، يمكن 0.00 تمويل ذاتي والبقيه كلها قروض. وهذه كانوا عند البنات نتاع سياسه التصنيع في تونس. نعم. ما كانتش هكاك، على الاقل ثم 10% هو وعباب وكذا كذا، والبقيه مشات لانه مازلنا في التصنيع.
3: نعم.
4: السوق مازال موجود، وعلاش كنت ترضى؟ واحنا وقتها عندنا مشكل كيفاش نعوضوا على التوريد الى غير ذلك. توا هذا كله ما عادش. انا نقول لهم، قلت لهم هذه برشا مرات، وقت يجيك انسان وانا تو بشير الاخرى.
3: نعم.
4: جاب الملف بتاعه وغيره، ساعات من باب، وهنا العامل هام جدا هو النصح، يا انسان يا راجل متقدم لك على انه جاي مشروع راهو غدوه باش يلقى روحه الناس تتبع فيه على خاطر مش باش يخلص. نعم. تنصحه من الاول وتقول وين الغلطه.
3: جميل.
4: هنا النصح. ساعات نقول لهم وقت يجيك حريف وجي يتقدم وتقعد معه وتوصله وهو يفهمك اللي انت راك تنصح فيه، يلزم يحس هذا، يخرج قلت له يقبلك يبوسك منه ويبوسك منه مهنا، وهو خارج
3: شيء.
4: خارج يد فارغه والاخرى ما فيها شيء،
3: البنكاج صحيح
4: وهذا ينصحك.
3: واضح.
4: باهي التو باش نكمل
3: اي خاطر انت انت الهمتني بسؤال كلام
4: بعد بعد بيه. بعد ما نكمل الفكره تاعي هذا
3: تفضل
4: به الان شفتك الفكره هذه دونك انا ثم انا سامحوني سامحوني زملائي اللي باش تتكلموا يعرفوني مين انا ثم مسؤوليه نتاع المؤسسه الماليه اللي تمول
3: نعم
4: مشروع تشوف فيه خطر على صاحب المشروع انت في علمك اللي ثم برشا قضايا في امريكا وفي فرنسا خاصة نعم. اتعاملت على الكريدي ابيزيف
3: نعم
4: انت تعرف المشروع هذا تعطي فيني الفلوس ليش تحب تهلكني تحب تبيلكني وخذا قرارات من المحاكم اللي عاقبوا بها المؤسسات المالية ولهذا ما نحبوش الوصول غادي لابد من التفكير ماليا انه الرجل هذا راهو غلط راهو ماشي في خط صحيح يجب توقف معه اقل حاجة تقوله سمحني المؤسسة تاعنا هذه ما تمشيش في السياسة هذه
3: واضح.
4: شوف غيري ثالث حاجة ونختم من هنا
3: نعم.
4: أنا بالحق بالحق فهمت اللي ثم في النظام البنكي والحمد لله توا توجدت المؤسسات راهو ثم مؤسسات لتمويل رأس المال لود بيلان
3: نعم.
4: ثم مؤسسات خاصة ماهوش بنوك البنوك عندها معايير رقابة عند البنك المركزي وكذا كذا تنجمش تعطي أكثر من هناك ثم معايير كذا اللي هي صناديق الاستثمار اللي هي السيكار اللي هي السوق المالية وقت أنت موجود وتحب تكبر رأس مالك تنجم تدخل السوق المالية إلى غير ذلك هل أدوات هذه سي عبد الرحمن هو بالنسبة لي أنا جابه ربي
3: يجب يحكي عليه
4: طيب. مش في وقتها عندي أنا ولذلك سي عبد الرحمن خصص لي على الأقل 3-4 دقائق على تمويل لود بيلان رأس المال
3: واضح طيب أنت سي محفوظ تحدثت تقريبا في 4 نقاط أنا باش ناخذ من الكلام اللي أنت قلته ونطرح بعض الأسئلة على سي عبد الرحمن وسير شدي إذا أنت تحبوا معاش يتكلم قل لي خاطر شديت له أنا تو قداش تكلم
5: أوكي لا خلي
3: أنا معاك باش تعرفه
5: أنا سيبعت الوقت الكل
3: سي عبد الرحمن فما احنا تحدثنا على أنه بعض الصعوبات هذه المالية اللي تخلينا نمشيو إلى إعادة الهيكلة المالية للمشاريع لكن أنا كصاحب مشروع نحب نبدأ شنية المؤشرات هذه خليني نقولها بالعربية المؤشرات خير المؤشرات المؤشرات اللي أنا من خلالها أستخلص إنه هذه المؤسسة لازمها ضرورة إعادة للهيكلة المالية نتاعها
6: أنا نتعهد باش نحاول باش نوجز في الإجابات متاعي لأنه الوقت قاعد يمر صحيح. والموضوع مازال
3: عنا على كل 13 دقيقة
6: المؤشرات واضحة إذا مؤسسة عجزت على تمويل رأس مالها المتداول ما عادش تنجم تخلص المزودين متاعها باش تصنع الانتاج متاعها وتبيعه بالآجال المتعاملة بها في السوق هذه مؤسسة عندها صعوبات وإذا كان مؤسسة صار وقت خلاص الدين متاعها
3: نعم.
6: من عند اللي اقترضت من عنده باش كونت المشروع وما نجمتش تخلص هذه مؤسسة في صعوبات مالية وتتطلب إعادة هيكلة
5: الموتور سخن
6: وأكثر
5: ولا تعمل الزيت
6: وأكثر المؤسسة

0: جامده.
1: انا تو ناقصني مليون دينار.
2: اعطيني مليون وكاو.
1: اعطيني مليون دينار. فهمتي؟ ويرجع لي بعد ست شهور يقول لي راهو المليون هذاك استعملناه كملناه. فهمتي؟ تو زيدني. ثم المقاربه الديناميكيه اللي هي تعتمد على تصور لشنو اللي مش يوقع.
2: توقعات.
1: التوقعات. في العامين ثلاثة وكي توقع إعادة الهيكلة توقع إعادة الهيكلة اعتمادا على هذيك التوقعات هذيك.
0: واضح.
1: أما هذه الابروش ستاتيك
0: ما عادش
1: ما توصل لحد شيء. تأجل الأزمة.
0: يعني تعطيك جرعة أخرى باش تزيدها كتتواصل لكن أنت بين قوسين سامحوني في الكلمة تبقى تكوع تكوع إلى باش توصل.
2: هي المصادر التمويل
0: هذه هي انت وتوصلت ماني انا قلت قسمت لك عاد انا الكلام نتاعك الان سير سي محفوظ تحدث على
2: سير شيدا بيرس تعليقا اخوي انا فرحان
0: لا
3: بدل عليه
2: والله في فتره اكتشفت اكتشفت انه
0: فدي
2: من اعلامي ومن هندسه ومن كذا ما شاء الله توا سير شيد وسي عبد الرحمن عنا قائد رحلة تاعنا المدير الحوار تاعنا بالحق نهار باش تنبعثوا يعمل تيست
3: ما نعطيك قاعدة نعطيك قاعدة بالتجربة
2: أي.
3: إذا كان لقيت إنسان تكوين وتكوين مهندسين
2: أي.
3: في كل ميدان تحطه بالمنطق يمشي
2: ربي
3: ما تخممش برشا
0: إن شاء الله إن شاء الله ربي يوفقنا لكن احنا تو قاعدين نمشي وتو في تدرج خليني نقول منطقي نوعا ما ونحطه في أنفسنا في أماكن المستمعين. أنت سي محفوظ تحدثت على أربع نقاط خذينا منهم جوز مزالوا جوز وأنا بالسؤال سي محفوظ قبيل يتحدث سي عبد الرحمن على مسألة التدين التقليدي يعني مقارنة بنماذج جديدة للتمويل اللي ذكر بعضها هو احنا نحبه نفهمه وتعملناها كمقارنة بسيطة كان فما طبعا
1: بطبيعة هو ثم التدين التقليدي اللي هو خليني نقول لك اسهل شيء
0: اي نعم
1: اسهل طريقة باش نسكروا التمويل متاعنا
0: ايوه
2: تعرف شو علاش يا سيد انا باش نعطيك
1: لانه ثم حتى لا كومبليسيتي دو لا بانك اللي
2: لا خلف لا هو السيد الشركة تركة دخلها شريك انا ما باش دخلها شريك ليه اخويا اش مدخلوا الشركه تركة
0: وجيك حتى الايه
1: اليوم اليوم, اليوم مش مش مش جديد الموضوع هذا فهمتني الدوله التونسيه شجعت جبائيا على تكوين صناديق راس مال مخاطره
0: نعم
1: مع الاسف ضبطنا وين يوقع استعمال
2: تنمية
1: الأموال هذيك تنمية جهوية وكذا
2: إلى آخره
1: هيكلة موجودة
2: أنت
1: أما أما أما مفروض أنها تكون حرة
2: عملنا عليها حصتين
0: عملنا حصتين
2: جبنا الشركة
1: أما على كل حال الانسترومون هذايا
0: الوسيلة هذه هي مهمة
1: مانيش باش نضيف حاجة كبيرة ياسر وقت نقول ثم الإيجار المالي الليزينغ اللي هو التكلفة متاعه عالية أعلى حتى من الاقتراض أنت لكن في بعض الحالات هو
0: حل
1: من الحلول ثم حاجات ما هيش متعارف عليها برشا في الجمهورية التونسية مثلا أنتني التمويل التشاركي
0: نعم
1: يعني أنا مؤسسة مؤسسة متاع مقاولات
0: مثلا
1: صغير
0: نحب نكبر
1: وربحت مناقصة في بناء مشروع كبير ما حشتيش بشريك هيكلي يقعد معايا مدى الحياة
0: نعم حشتي بيه في كل مشروع
1: حشتي بيه في هذاك المشروع هذاك ثم الطريقة هذه المعمول بها في قايا أخرين التمويل التشاركي
0: تشاركي. يعني يدخل يعني معاك على فترة معينة على مشروع معين على هدف معين
1: وداخل معايا في الربح وفي الخسارة هذه الحاجة التمويل التشاركي عندنا في الصيرفة الإسلامية
0: نعم.
1: عندنا الصكوك
0: صحيح تحدثنا عليها هذه
3: ربي يجيب معنا خير
0: حصتين أو ثلاثة
1: يعني أنت حاجتك تحب تبني معمل يسبي أنا نبنيهولك ونكريهولك وبعد فترة زمنية معينة نسمح لك فيه.
0: نعم.
1: نقول لك مبروك
0: نعمل عليك. عقد كآخر ومبروك عليك.
2: نعم. سموها مشاركة متناقصة ولا الإجارة ولا
0: حكينا عليهم تذكر ما هو شيء محفوظ حددت لنا بحث زادة في المسألة هذه ذكرت ولا سير
1: شيء سي سي

0: سي محفوظ ذكر مسألة ما نحبش معايا شريك وكذا، فهمتني؟ اليوم في العالم
1: نعم
0: راه مش كان التوانسة ما يحبوش الشريك، حتى
1: حتى في البرة نفس
0: حتى البرة ماذا بيه فهمتني، ما يكونش ما عندوش واحد يحاسبه ويسأل ويسأله وكذا. اليوم ثم الطريقة
2: سندات
0: الشركات الأم لي هولدينغ، فهمتي؟ إيجا شارك معايا في الهولدينغ. علاش تشارك معايا في الهولدينغ؟ لأنه الهولدينغ هذاك ينجم باش يوزع المخاطر متاعو، عنده مشروع في السياحة ومشروع في الفلاحة ومشروع في الصناعة ومشروع في الخدمات،
2: توزيع المخاطر،
0: توزيع مخاطر،
1: صحيح.
0: وهذيك الشركة الأم هذيك الهولدينغ هذيك تساهم في رأس المال معايا أنا، مش تكون عندها الأغلبية في رأس المال، أو أنه عندي شريك أما فهمتني نقوله sleeping partner، يعني يجيني في رأس العام ولا في مجلس الإدارة ولا حاجة، فهمتني؟
2: لا عينيه محلولة، يعرف يحسب،
1: نخدم عينيه محلولة،
0: مش يركنيش في التسيير اليومي،
2: في التسيير اليومي، في
3: التسيير. هذا اللي تسميه المونتاج فينانسي ولا
0: سي اون دي فاسون دو
2: مصدر من مصادر التمويل، تمويل راس المال
0: كما ثم للبيو ليفرج باي اوت، فهمتي؟ اللي نكون
2: شركه متناقصه اسمه
0: بالضبط، نكون مؤسسه، والمؤسسه هذيك هي اللي تقترض، ومن خلال توزيع الارباح نتاع الشركه اللي ساهمت فيها هي تخلص الديون نتاعها. كي تبدا عندها مردوديه تسمح باش تخلص الديون
3: اللي يحكيوا عليه الناس
0: بطبيعة الحال، بحيث معناها اليوم احنا التمويل متاعنا تقليدي للغاية، وابرز ووضح المحدودية متاعه. اليوم الشركات اللي تمر بصعوبات عددها كبير برشا
2: ومحتاجة لإعادة هيكلة
0: والبنوك ما تجاوبهاش،
2: لا ما هوش المصدر، هم العنوان غلط، هم ماشيين العنوان غلط،
0: بحيث اليوم إذا كان نحبوا نتجاوزوا الإشكالات هذوما ضروري ننظروا شنو اللي قاعد يوقع في الدنيا.
1: واضح،
3: أعطينا مصدر، أعطينا ذويقة إيش قاعد يوقع في الدنيا.
0: أعطيتك الواحد ثم حاجة نستعمل الانترم جوريديك ما نحبكش تفهمني بالغلط، الاسكرو اكاونت، فهمتي؟ يعني عندك فائض
2: تحطه
0: هذاك، ثم قواعد في استعمال الفائض، الفائض المالي هذاك ثم قواعد في استعماله. قبل كل شيء نمولوا الساعة، لا قبل كل شيء نمولوا الاكسبلوتاسيون،
2: هذا
0: الاستغلال نمولوا. ثم حاجة ثانية نمولوا الكابيكس، إذا كان ثم ماكينة طايحة، فهمتي؟ عم جاي شكون باش يخلصني وشكون باش يجيب الفوائض المالية هذوما. ثم من بعد نخلصوا
2: نقصوا من الديون،
0: نقصوا من الديون. كانت بقات حاجة باش نوزعوها
1: على
0: كأرباح على المساهمين، مبروك عليك، بحيث ما يجيش احنا اليوم عندنا في البنوك بصفة عامة لا تكنيك دو رومبورسمون كونستان، قد ما تخلص في الست شهور هذم، قد ما تخلص في الست شهور اللي بعدهم، حتى شو معناها؟ معناها المؤسسة هي مطلوبة باش تبدأ بصعوبات،
2: اعطيك فترة مهالة، اعطيتك ديلي دو غراس،
0: ما يكفيش، فهمتي؟ علاش ما تكونش ثم طريقة في الرومبورسمون؟ أما نبداو بالشوية وإحنا ماشيين والشركة تنمو والسيرفيس دو لاديت يكبر معاها، وإلا نستعملوا لا تكنيك هذه نتاع الاسكرو اكاونت،
2: مواسم مثلا،
0: لا لا لا الاسكرو اكاونت، فهمتي؟ هاي سيدي أنت تو فضلت مليون دينار، إيش نتفقوا كيفاش مش نستعملوا هلا المليون دينار هذا، وعندنا في الاتفاقيه نتاعنا التبويب استعمالات الفوائض الماليه،
3: يعني يدخل معك في التصرف المالي
0: بالضروره،
2: يقبل معك،
0: هو عطاك فلوس،
2: هذا
0: عطاك فلوسه هو،
1: صحيح،
3: شفت يسلفك
2: يولي يحكم، هذه له شريك، له مدين زوز،
0: حلوه برشا
2: كومبيني، حلوه برشا،
3: لازم المؤسسه العالميه اللي تقرض، ما هي هيك تتصرف، تقول لك عندي شروط.
2: لا حاجه اخرى اذا عجبتني الفكره، يمكن في قطاعات معينه جات حتى في التمويل الاصغر هنا،
1: نعم،
2: هي انه الاجال خلاص مواسم، جيش يتمول فلاح انت
3: قمح
2: وشعير
3: فلاحه والسياحه
2: وجيت تقول له خلص في جانفي
0: يا افريل
2: يستنى يستنى الصابه تحط له جويليا سبتمبر اوت سبتمبر معقوله كيما
1: تهزيتوا الكابيتال وغيره اللي
2: حكينا
1: عليهم
2: ثم جماعه نتاع تربيه الماشي
1: نعم
2: غير يجي يقول لك ما يتعطي على الاقل العيد انا
3: العيد تدخل قلب ماشي في حاله الركود باش تخلص
2: الى غد فالكلام اللي قاله سي عبد الرحمن ممتاز جدا
1: واضح. طيب نختموا معك مازال عندي اقل من دقيقه ولكن اهم التحديات نتاع مؤسساتنا الصغرى والمتوسطه سي عبد الرحمن اللي باش نختموا به ان شاء الله.
0: أي اهم اهم اهم التحديات هو اليوم ما عادش نجمو نعملوا توقعات على المدى الطويل.
1: طويل.
0: اليوم
1: قداش ثلاث سنوات
0: رئيس
1: أقل.
0: امريكيا
1: نعم.
0: ما يعرفش شنو اللي مش يوقع عام الجاي.
1: صحيح.
0: مش بعد خمس سنين.
1: نعم.
0: ثم تسارع في الـ في الـ في
1: الأحداث العالمية اللي يأثر على الاقتصاد بشكل كبير.
0: أكبر تحدي هو هذايا لأنه الاستثمار هو أموال مش يتخرجها من مكتوبك اليوم. بالضبط. وهذاك الشيء اللي نعرفوه بدقة والشيء اللي
1: نجهلوه
0: كيفاش مش يرجعوا هذيك الأموال هذيك
1: مع الأرباح
0: مع الأرباح متاعها
2: وخاصة سي عبد الرحمن وهذه لابد وتعودها ولا خاطر احنا كمان من منبر إذاعة الزيتون القرى الكريم الوفاء بالوعد
1: أي نعم نعم
2: التعهد
1: أي نعم
2: يا ولدي التزام قلوا بالطوب ولا بالهروب
1: أي نعم
2: بل كل شيء وقت يقول بتوب الهروب معناها نمشي نلوج إعادة هيكلة ونجيب خبير ونقف معاه باش ما نسجلش حتى أنا كمؤسسة ما نسجلش قاضي في قائمة المؤسسات الغير وفية في
0: باش نختم التقديرات أنا أقول إكسل إتو ميتيبليكاتور ديرور التقديرات اللي مشي نجي فهمتني وكا كل عام مش نعمل 10% زيادة من غديك فهمتني ونقص في هذيك 1% وكذا كل إنسان ينجم يعملها في الواقع نجم نصطدمه بحاجات أخرين مختلفة صحيح. بحيث ضروري أنه اليوم مؤسسات القرض تلقى أساليب جديدة لدعم الاقتصاد مع تحمل نسبة مخاطرة عالية ما يسالش مرتبطة بأنه التقديرات أصبحت نسبية للغاية.
1: جميل يعطيك الصحة.
3: مازال عندنا درجين كيكا
1: الحصة الجاية نأخذ درجين إن شاء الله بحول الله تعالى سيرشيد
3: خليها عندك مسلف على الأقل ربع ساعة للمرة الجاية
1: نعملوا بعد الحساب إن شاء الله إن شاء الله. الشكر موصول سي عبد الرحمن فندري يعطيك الصحة سيدي شرفتنا وأنستنا وأفدتنا وإن شاء الله مرة أخرى زادة كذلك تتعاود. الشكر موصول سيرشيد تمر الخبير المحاسب المختص في قانون المؤسسات سي محفوظ الباروني الخبير الدولي المختص في الاقتصاد الإسلامي سي محمد فرجاني رافقنا من وراء الأجهزة التقنية أخوكم هيثم الإمام يقول لكم إلى أن ألقاكم في حصة أخرى حفظكم الله وبلادنا من كل سوء والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
4: في المال والأعمال في المال والأعمال برنامج من إعداد وتقديم هيثم الإمام على موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: الحج أشهر.

0: كل عام ونحن إلى الله أقرب.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا.
2: نستمع إلى تلاوة مباركة من ذكر الله الحكيم برواية قالون عن نافع المدني بصوت القارئ محمد العبدلي.

0: استمعنا إلى تلاوة مباركة من ذكر الله الحكيم بصوت القارئ محمد العبدلي.
1: إشهار.
2: من صغرتي نحب المامو وريت بالكبير بني تحياتي وديما نقول شي ما هو مستحيل. مع بنك الوفاق حطينا اليد في اليد وادخرنا باش نحقق طموحات الغد. بنك الوفاق، بنك الجميع.
1: إشهار.
3: عجبت لمن اغتم، والاغتمام معناه ان انكباط الصدر ما يعرفش سببه ايه، وانت ساعته كده والله انا مش عارف، متضايق من ايه، مش عارف. كيف لا يفزع الى قول الله سبحانه لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين.
4: إذاعة الزيتونة للقرآن.

ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر.

سنين. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما.

خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم، وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات

عليهم دائرة السوء، وغضب الله عليهم ولعنهم.

0: كثيرا.
1: ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما.

يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه.

0: لنا.
1: يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا، بل كان الله بما تعملون خبيراً.

وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بوراً.

0: وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العظيم.
1: من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

0: وأعلام،
1: تجارب وعبر من الواقع.
2: هي حياة اختبار.
3: إنسان ما يفتلش قولوا برا بشني حياته، مش متمتع شني حياته. قول لهم اللي يبدأ عايش في هذا تخيلش تم لذة خارج هذا.
0: ترقى بالإنسان وتفتح على البصر.
2: لذلك لما يتشبه الإنسان بأطهر ما خلق الله سبحانه وتعالى وهم الملائكة، في هذا الساعة سمو للنفس وغذاء للروح، سمو للنفس وغذاء للروح. تعلموا الاستقامة، الاستقامة.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم
4: من الجمهورية التونسية،
0: من القلب،
4: من القلب، من القلب
0: إلى القلب.
1: من كلام المصطفى،
5: من كلام المصطفى.
1: تأملات في أحاديث البشير المنير بالشرح والتفسير لتكون بصمة في حفظ الحديث والسنة، من قول الرسول الكريم محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم.

0: من كلام المصطفى مع مريم فجاري والشيخ أحبيب بن حامد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعينا أحبائنا أوفياء برامجنا، تحية طيبة من القلب إلى القلب. يجدد معكم الموعد واللقاء في برنامج من كلام المصطفى، معكم مريم فجيري ورفقنا فضيلة الشيخ سيدي الحبيب بن حامد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: وعليكم السلام، أهلا وسهلا أختي مريم، مرحبا بكم وبكل من يستمع إلينا. إن شاء الله ربي يعيننا ويعينهم على طاعته وعلى الفهم وعلى العمل بما نتعلم من جملة، اللهم أمين يا رب العالمين، من جملة ما دعا به الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال: اللهم إني أعوذ بك من غلبة الدين وغلبة العدو ومن بوار الأيم ومن فتنة المسيح الدجال. اللهم إني أتحصن، أعوذ من غلبة الدين، مش إنسان ما يخليش حتى لين الدين سلف تسلف سلف حتى لين يغرق، ها، فيغلبه الدين فما عايش ينجم يعيش. ها، غلبة الدين وغلبة العدو، ربي يحفظنا إن شاء الله من كل عدو.
1: أمين.
2: ومن بوار الأيم، يحب يقول الأيم من لا زواج لها، بكرا أو ثيب، سواء زوجت وطلقت سواء يعني باقي من زوجت. شوف النبي يدعي باش البو يتعلم، والأخ وكذا والأم تدعو لبناتها باش تتزوج وتزوج أحسن زواج. فهذا أمر سبحان الله اجتماعي خاصة في الأزمنة هذه. ومع ذلك النبي كان صلى الله عليه وسلم يعني يتعوذ من بوار الأيم، لأن لابد في الأخ الإنسان اجتماعيا، وهل لابد من عمارة الكون لابد له من الزواج ومن الرجل ومن المرأة. إن شاء الله ربي يعيننا ويعين الجميع بجاه النبي الشفيع. نعم،
1: كالعادة أحاديثنا من كتاب الجامع الصغير للإمام السيوطي. ننطلق بأول حديث في حصتنا اليوم. يقول سيدنا عليه الصلاة والسلام في الحديث: الأيدي ثلاثة، فيد الله العليا ويد المعطي التي تليها ويد السائل السفلى، فاعطي الفضل ولا تعجز عن نفسك.
2: نعم، إذن قال صلى الله عليه وسلم الأيدي ثلاثة. ثلاثة يعني سبحان الله الأمثلة اللي أعطيها النبي حتى يفهمنا. الأيدي ثلاثة، فيد الله العليا، حب يقول يد الله هي العليا لأنه هو المعطي، ويد المعطي التي تليها، الإنسان الذي يتصدق وفيه حث على التصدق ولا الإعانة، هي كذلك تلي يد الله. يد الله هي الحقيقية التي تعطي، هي الله هو الخلاق وهو الرزاق وهو الذي ينبت الزرع ويدر الضرع وهو لي، ها، ولكن لا بد من الأسباب. فلما جينا هذه النعم،
1: نعم،
2: يكون الإنسان في يده هذه النعم لا بد يعمل منها من فضله ومن يعني مما عنده يعين بها غيره. فالله سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم مدح هاليد هذه التي تعطي، قال رأي هذه بعد يد الله.
1: نعم.
2: الأيدي ثلاثة، فيد الله العليا أي هي العليا لأنه هو الذي يعطي في الحقيقة، ويد المعطي التي تليها وفيها حث على الإحسان وعلى التصدق، ويد السائل التي تليها اللي فيه زجر هنا أو في رواية هي السفلى. علاش؟ معناها على خاطر باش ما يستنسش الإنسان دائما يطلب، دائما يسأل الناس، دائما يستنى شكون يعينه، يجتهد في نفسه، فإذا سبحان الله يكون إنسان معناها محتاج يجيب له الله من يعينه، لكن ما
1: يخليهاش عادة معناته.
2: بارك الله فيك، ما يوليش يسنس روحه بسؤال الخلق، بل يسنس روحه بالرجوع إلى الحق،
1: إلى الخالق،
2: يطلب من الخالق أن يعطيه. فأعطي الفضل، النبي يقول أعطي الفضل، حب يقول الفاضل عن نفسك وعما يعني تلزمك مؤونته من الإنفاق على نفسك ولا دارك إلى آخره، ولا تعجز عن نفسك. أحب يقول لا تعجز بعد عطيتك عن مؤونة نفسك ومن عليك مؤونته، ما تعطيش مالك الكل ثم بعد لي تعول لقد الله أنت بيدك تولي تسأل، لا، ديما التوسط. أعطي الزايد
1: ولكن بتخليش
2: روحك، نعم، ما تخليش روحك ناقص. نعم،
1: نمشي للحديث اللي بعده. يقول سيدنا عليه الصلاة والسلام: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره.
2: نعم، هذه الإيمان. شو هو الإيمان؟ الإيمان قال صلى الله عليه وسلم، شو هو الإيمان؟ ليس يعني معنى هذا التعريف تعريف الإيمان شنو هو؟ الإيمان أن تؤمن. الإيمان الأولاني يعني لغوي والثاني شرعي. الإيمان هذيك المعنى اللغوي تاع الإيمان. أن تؤمن ها جاء الأمر الشرعي ها بالله بأنه واحد سبحانه وتعالى في ذاته في صفاته في أفعاله في علمه.
1: أول شرط هذا
2: هو الإيمان بالله. نعم بوجوده وبأنه واحد سبحانه وتعالى لا فاعل غيره.
1: نعم.
2: وملائكته يقولوا أن تؤمن بملائكته بأن هالجواهر هذه العلوية النورانية عباد من عباد الله لا كما يزعم المشركون من يعني ألوهيتهم يحسهم أما يعاديهم ولا يحسبهم آلهة حتى هم لا إنما هما عباد الله لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. إذن تؤمن بالله وبالملائكة وكتبه وأن تؤمن كذلك بكتبه
1: بالكتب.
2: نعم لأن كلام الله الأزل القائم بذاته سبحانه وتعالى منزه عن الحرف وصوت أنزلها على بعض رسله كتب توراة الإنجيل القرآن خاتم الكتب كلها وبعده ما عاش ثم حتى كتاب الذين استمعوا إليه ورسله الكلهم.
1: نعم.
2: بأنه أرسلهم إلى الخلق لهداية الخلق.
1: نعم.
2: وتكميل معاشتهم
1: للتوحيد بالله سبحانه
2: للتوحيد
1: وتعالى.
2: بالله نعم ويفهمهم على معادهم وأنهم لا بد راجعين. وهؤلاء الأنبياء نؤمن أنهم معصومون واليوم الآخر يحب يقول وتؤمن باليوم الآخر اللي هو باش يجي نهار يموت الإنسان ثم يبعث في هذا اليوم الآخر.
1: نعم.
2: ويقع الحشر إلى ما لا يحب يقول يتناهى إلى أن يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار والعياذ بالله رب يحفظنا. وتؤمن بالقدر خيره وشره حلوه ومره يحب يقول لابد أن الإنسان يؤمن بالقضاء والقدر ما قدر في الأزل لابد منه وما لم يقدر فوقوه محال وبأن الله تعالى سبحانه وتعالى قدر الخير والشر وأعطانا هذا التكليف وأننا نجتهد ولا نعلم أين هو الخير ولا نعلم أين هو الشر إنما نجتهد في الإحسان وفي الخير ونرجع إلى الله ب يعني الدعاء وبصالح الأعمال وبالتقرب حتى نكون من أهل الخير. إذن الإيمان قال صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. هنا ستة يعني مساء لابد كل مؤمن أنه يؤمن بها
1: إيمان في قلبه عقيدة.
2: نعم عقيدة ويؤمن بالحوض وبالميزان وغير. نعم.
1: وتؤمن بالجنة
2: نعم.
1: والنار والميزان
2: نعم.
1: وتؤمن
2: الله.
1: بالبعث بعد الموت
2: نعم.
1: وتؤمن بالقدر خيره وشره.
2: نعم بارك الله فيك. كذلك إذن وتؤمن الإيمان تؤمن بالله ملكته وكتبه ورسله وتؤمن بالجنة والنار بأنهما موجودتان
1: نعم.
2: الآن وأنهما باقيتان لا تفنيان والميزان تؤمن بأن وزن الأعمال حق وتؤمن بالبعث بعد الموت الذي يعني فما شكون يكذب فيه اختل نظامهم وبغى بعضهم على بعض وقالوا ما ثمش بعث إنما الحياة فقط
1: حياة الدنيا
2: التي نحياها في الدنيا فيعني استسمحوا وسمحوا لأنفسهم بكل شر والعياذ بالله. وتؤمن بالبعث بعد الموت وتؤمن بالقدر خيره وشره.
1: نعم. الإيمان معرفة بالقلب وقول باللسان وعمل بالأركان حديث للنبي عليه الصلاة والسلام.
2: نعم صلى الله عليه وسلم الإيمان معرفة وفي رواية لابن ماجه أيضا بدل معرفة يعني عقد حب يقول عقائد الإيمان
1: عقيد.
2: عقد نعم عقد بالقلب ويحب يقول يعتقد ويعقد هاك الاعتقاد يعقده في قلبه يربطه اعتقاد في القلب وقول باللسان لابد إنسان يقول أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم
1: نعم. يرددها بلسانه نعم.
2: نعم
1: كما بالقلب كما باللسان
2: نعم وعمل بالأركان يحب يقول الأعمال هو شرط في كمال الإيمان لابد يعني الإقرار اللساني ويعرب عنه التصديق يحب يقول على آية على على محك الواقع اليوم
1: وعمل بالأركان زاد
2: عمل
1: الإنسان
2: نعم.
1: يخلي الأركان يخليهم يعني فقط فما إقرار بالقلب وقول باللسان
2: نعم القرآن كل الذين آمنوا وعملوا الصالحات الذين يعملون الصالحات ديما ليس الإيمان والحديث ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي ولكن ما وقر في الصدر وصدقه العمل فليس تمني فقط هو لابد أن يصدق العمل يعني هذا العقد الذي هو في القلب، وهذه المعرفة التي هي في القلب وقول اللسان لابد منه، ثم الباقي كله العمل.
1: العمل.
2: أنا الحمد لله المسلمين يعني هالقلب اعتقدنا وباللسان شهدنا وأنه لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بقي الاجتهاد إلى الممات في الأركان في الفرائض وفي مقامات الأخلاق والأحسان
1: والمعاملات مع الناس.
2: بارك الله فيك.
1: نمشي للحديث اللي بعده. الإيمان 70 شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء 7 من الإيمان.
2: نعم، سبحان الله، صلى الله عليه وسلم. إذن الإيمان أي ثمراته وفروعه ورشة، مش إيمان واحد، ورشة. بضع يحب يقول معناها قسم. بضع وسبعون
1: شعبة.
2: نعم، 70 شعبة. هذه يحب يقول أفضلها لا إله إلا الله. هذه هي الأولانية اللي بيها
1: قول باللسان وبالقلب.
2: نعم، معناها وضع القول موضع الذكر لا موضع الشهادة، لأنها من أصله لا من شعبة التصديق القلبي ولا خارج عنها. إذن لا إله إلا الله هي من أعظم وأولي وأفضلي يحب يقول الإيمان.
1: نعم.
2: ثم كثرة ذكرها. نعم، جددوا إيمانكم، اكثروا من قولي
1: لا إله,
2: لا إله
1: إلا,
2: إلا,
1: الله
2: إلا الله
1: محمد.
2: نعم.
1: رسول الله
2: صلى الله عليه وسلم. وأدناها يحب يقول أقل منها قدر ومقدار، سبحان الله، شوف، إماطة الأذى، إزالة ما يؤذي الناس في الطريق. إماطة الأذى عن الطريق،
1: سبحان
2: الله. هاي. نعم. متعدي لقيت قشرة نتاع برتقال ولا موز ولا خشبة خارجة ولا حفرة ماهيش مسدودة، ف يعني
1: حاولت باللي تقدر انك
2: اجتهدت باش بعدتها باش ما يزلقش فيها انسان ولا باش ما يحفظش فيها واحد يطيح ولا كذا. هذاك شنو هو؟ هذاك شعبة، ما فعلته انما هو شعبة من شعب الايمان. هذاك راك عمل بالاركان بحواسك وبفكرك وبجسدك وكذا، وخديت من وقتك باش تاكد انك مؤمن بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم وانك مسلم، والله امرك أن تجتهد في جلب الخير للإنسان وإبعاد الشر عنه. فهذاك أعظمها وأفضلها قول لا إله إلا الله اعتقادا واجتهاد في كذا. ولكن هذه لوازم لا إله إلا الله كثيرة،
1: هنا بالأعمال البر والصلاح والفلاح
2: كلها خارجة من لا إله إلا الله، لولا لا إله إلا الله ما فعلها الإنسان. من هنا قال يحب يقول صلى الله عليه وسلم، قال بضع وسبعون شعبة، يحب يقول هي ليس على الحصر، ليس على الحصر، ولكن يحب يقول كثيرة جدا. فكل ما اعتقد الإنسان أنه فعله لله فهو إيمان وهو عمل صالح وهو عمل بر يثاب عليه ثواب عظيم.
1: نعم. نمشي للحديث اللي بعد، يقول الإيمان الصبر والسماحة.
2: إذن قال صلى الله عليه وسلم الإيمان الصبر والسماحة، كأنه يقول الإيمان هو الصبر. يحب يقول الصبر هو ركيزة قوية في الإيمان.
1: نعم.
2: والسماحة يحب يقول بأداء الفرائض وبأداء المندوبات وبأداء الفضائل، ثم بزيادة السماحة في المعاملات. البسمة، تبسمك في وجه أخيك لك صدقة، الإغضاء عن يعني نقائص الناس، العفو عند المقدرة، عدم يعني القول اللي هو يضر بالإنسان، بل القول جميل،
1: قول زور أو قول ربما. نعم. فيه إيذاء أو فحشة.
2: نعم.
1: أو كلام.
2: نعم، هذه كلها من السماحة. فالإيمان كله صبر

0: كأنه
1: عليه
0: لخص
1: الصلاة
0: لنا
1: والسلام.
0: الإيمان كله، قال له صبر وسماحة.
1: سبحان
0: صبر
1: الله.
0: في مخالطة الناس،
1: صبر
0: صبر
1: على أذاهم،
0: على أذى الناس، صبر على عدم تخطي الحرام، صبر عند المصيبة، صبر باش تقوم بالفرائض وتقوم تتوضى وتغتسل وتصلي، صبر باش تأدي زكاة أموالك. وبارك الله في إذاعة الزيتون، اللهم صلي على النبي، يعني ولات ثقافة الزكاة. ثقافة الزكاة يسمعوا فيها خارج تونس كذلك. معناها ما شاء الله، يعني تصبر تتعلم وتفهم وتعكذا وتصبر باش تخرج مال الله ما هوش مالك، ومع ذلك يحب لك ليه صبر، لأن يعني النفس تبدأ تجبد فيك. صبر الإيمان وصبر باش تجتهد وتخبي فليساتك وتجتهد حتى أن تمشي للحج، ما تقولش لا راه في المكان هذا يستحيل باش نوصل. يحب لي قداش، يحب لي قداش من عام، لا أنت اجتهد والكمال على الله. صبر على كل شيء، صبر على الطاعة، صبر على المعصية لا تفعلها، صبر على المصيبة إذا كان جاتك،
1: صبر على وانت تأدي في عبادتك كذلك.
0: نعم نعم، إذا صبر وسماحة مع أن الدنيا هكذا فيها التعب وفيها القلق وفيها الكذا، ومع ذلك يعني وجهك طلق ومتبسم وتبعث الأمل للناس وعند الناس، ومن يراك يقول ما شاء الله، معناها متوازن وشوف الدنيا بعين، معناها عين تفاؤل، هذا كله صبر وسماحة. ما شاء الله، من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا ينفس عليه الله كربة من كرب يوم القيامة. التنفيس هذا كله يعني يجيب هذه السماحة، وهي يعني في الخلق الحسن مع الناس.
1: نعم، يقول كذلك في حديث اللي بعده عليه الصلاة والسلام: الإيمان بالقدر يذهب الهم والحزن.
0: ما شاء الله، صلى الله عليه وسلم. الإيمان بالقدر يذهب الحزن، لأن العبد إذا علم أنه ما قدر في الأزل لابد منه، ما أصابك في الأزل لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، جف القلم بما أنت لاق.
1: نعم،
0: لما الإنسان هل كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وكلام القرآن المولى عز وجل لما يعرف ويتيقن وأنه شيء سابق في علم الله.
1: نعم،
0: في الأزلي يرتاح، ما عادش يهتم، ما عادش يقول لو كان ولو كان لو كان، كما قال صلى الله عليه وسلم، قلش لو كان لأنه يفتح باب الشيطان، ولكن
1: صحيح.
0: قولوا يعني قدر الله وما شاء فعل، وقلنا إنا لله وإنا إليه راجعون، أسلمنا واستسلمنا واجتهدنا، وهكذا الدنيا. إذن هذا ينحيل الهم وينحيل الحزن، ولذا
1: ما يبقاش متعلق معناتها بحاجات المولى سبحانه وتعالى ما كتبهاش ليك.
0: نعم، ما يبداش يتعلق بحاجة ماهيش باش تجي. لما جات بطريقة ما يحب يقول سبق بها الأزل أن تكون إلا كذلك.
1: نعم،
0: فعليك فيما تبقى بالدعاء والاجتهاد في الطاعات وفعل الخيرات. هاو الصدقة، الصدقة تطفئ غضب الرب، الصدقة السر يعني تحول بين المصائب الكبيرة، بين الشرور الكبيرة، بين
1: نعم.
0: الفتن الكبيرة تجيك، طاعة الوالدين، رضا الوالدين، يعني كثير من أعمال البر اللي بها الله سبحانه وتعالى إذا نظر إلى خلقه وهم بإهلاكهم لكثرة معاصيهم، نظر إلى عمار المساجد، نظر إذا علاقتك مع أبوك وأمك، نظر إلى الصدقة اللي خرجتها وأنت ربما شوية فيها محتاج لها شوية، نظر إلى كذا كذا، فيعني ينزع هاك المصيبة لقد لا على أهل الأرض.
1: اللهم احفظ.
0: الإيمان بالقضاء والقدر من جملة ما رب به، يعني بعض العارفين قال لتلميذه قالوا كن ابن الأزل لا ابن الزمن، فإن السابقة هي اللاحقة.
1: نعم،
0: في قلبك كون ابن الأزل، ابن القدر، القضاء والقدر المقدر من الله سبحانه وتعالى في أزله والذي لا ينبغي له التبديل. وفي حياتك وفي حركتك كن ابن الدنيا كالناس،
1: ابن الزمن.
0: أما قلبك كن ابن الأزل، يحب يقول في قلبك لا ابن الزمن، تعلق بالأزل، فإن السابقة اللي كتبها ربي هي اللاحقة. فمن آمن بالقدر بهذه الصفة وهو مؤمن، وهو لابد أن نؤمن بقضائه وقدره خيره وشره كما قلنا في الحديث اللي قبلها، فإنه يذهب عنه الهم والحزن ويرتاح ويريح ويثاب، ويعرف أنه يثاب ثواب عظيم في الدنيا وفي الآخرة.
1: الإيمان عفيف عن المحارم، عفيف عن المطامع.
0: نعم، إذن قال صلى الله عليه وسلم الإيمان.

0: عفيف، عن المحارم عفيف من العفة، عن أي شأن أهله، شأن أهل الإيمان هو التعفف وتجنب والبعد والاجتهاد في البعد عن المحرمات والاكتفاء بالكفاف، معنى يكفي ما قل ودل يجتهد فيه من مال وزوجة وأولاد وعمل وشهرية وغيره، يبدأ ديما فك التوسط والشيء اللي بشي يهزه
1: بارك الله فيك،
0: نعم الشيء اللي بشي يهزه إلى المضار وكذا يبعد عليه، لأنه من صفة المؤمن الإيمان. يحب يقول شأن أهل الإيمان تجنب المحرمات والاكتفاء بالكفاف، الإيمان عفيف تعفف، نعم. عن المحارم عفيف عن المطامع، يعني ما يكونش نعم إنسان طماع وما يكونش إنسان يعني يقتحم
1: نفسه، معناتها إما نفسه طامع
0: نفسه تبدأ يعني سبحان الله نور الإيمان اللي فيه يبدأ فيه خفة وفيه يعني لطافة وفيه راحة نفسية وفي عدم التشوف إلى ما عند الناس وعدم الطمع الكبير وفيه تعفف عن المحارم، يعني ما هوش عامل مجهود كبير بشي بعد المحارم، تلقاه يعني نظيف عفيف خفيف سبحان الله خفيف الحاذ ذو حظ من يعني من صيام وقيام وصلاة واجتهاد إلى آخره، لا يعرف بالإشارة بين الناس ولكن عند الله وفي الملأ الأعلى هو معروف فلان معروف عند الله سبحانه وتعالى، ولكن عند الناس هو يعني رجل أو امرأة في الزحام. علاش؟ لأن قلبه متصل بالله تبارك وتعالى، كأنه خرج من الدنيا هو باقي فيها،
1: سبحان الله.
0: خرج بقلبه من الدنيا انتهى،
1: سبحان
0: إن لله أناس عقلاء طلقوا الدنيا كما قال،
1: نعم.
0: وخافوا الفتنة ولما رأوها لجة وفيها الأمواج طالعة كذا يعني اتخذوا فيها اتخذوها كأنها سفينة، سفينة باش يمشيوا بها من مكان إلى مكان، فهذا التعفف وهذا يعني قطع الطمع والمطامع وكذا هو من الإيمان، يخلي الإنسان خفيف ويخلي الإنسان ثابت وعارف روحه طريقه وين ماشي وعارف رجليه وين يحطهم وعارف إذن له سعادة لا يفهمها إلا الذي تنور بنور الإيمان.
1: نمشي للحديث اللي بعده، يقول سيدنا عليه الصلاة والسلام ولهنا في الإيمان والعمل، يقول الإيمان والعمل إخوان شريكان في قرن لا يقبل الله أحدهما إلا بصاحبه، وكذلك الإيمان والعمل قرينان لا يصلح كل واحد منهما إلا مع صاحبه، يعني
0: إلا نعم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، دائما الإيمان مع العمل، إذن الإيمان والعمل أخوان شريكان في قرن، يحب يقول في قرن واحد ما يجيوش واحد على اليمين واحد مع بعضهم، يقبل أحدهما إلا بصاحبه، لا يقبل الإيمان إذا كان منزوع منه العمل. كيفاش مؤمن وقال لا أنا ما الصلاة هذه ما نصليهاش ما يش لازم عليا، ولا الصيام هذا أخوي ما نصيموش، مش قال راني تعب ومريض وهني مجتهد والله جربت 5 أيام وقال لي طبيب لا لا، قال أنا الصيام هذا يا أخوي وقال الصيام ولا فيه نقاش وكلام، الصيام راه من الإيمان،
1: نعم.
0: والصلاة راه من الإيمان، والحج راه من الإيمان، وقس عليه. فالإيمان والعمل قال النبي راه مع بعضهم في قرن واحد، لا يقبل أحدهما إلا بصاحبه، جيت بالإيمان فقط ولم تأتي بأركان الإيمان والأعمال في الإيمان، يعني العمل بدون الإيمان الذي هو تصديق القلب لا أثر له، والتصديق بلا عمل لا يكفي، لا يكفي في الكمال وربما لا يكفي جملة عند الله، يعلم الله كيفاش،
1: نعم.
0: إذن الأمر ما هو شيء سهل، معنا الإيمان والعمل لابد يكونوا
1: مقترنين،
0: يعني نعم مقترنين في قرن واحد مع بعضهم، فليجتهد الإنسان في إيمانه كما يجتهد في العمل بأركان الإيمان.
1: نعم، الإيمان نصفان، فنصف في الصبر ونصف في الشكر.
0: أي سبحان الله، كما قرينا قبلها الإيمان يعني صبر وسماحة، هنا صبر وشكر، يعني ما هي مركبة منهما الإيمان، اسم الإيمان هو مجموع قول وعمل، قول ونية قبل وعمل، هذه كل ترجع كان قسمناها شطرين، يعني نصف في الصبر كما قلنا ونصف في شكر الله والحمد لله على ما أعطى وما يعني تدل به سبحانه وتعالى للخلقه بالنعم.
1: يعني لهنا اقتران أنه نصف الصبر ونصف الشكر، يعني الإنسان المؤمن في قلبه ما يغفلش على شكر المولى سبحانه وتعالى، كما حكيت عن نعم للإنسان أنعم بها المولى سبحانه وتعالى علينا، يعني نصف الإيمان في الشكر في الحمد، في أنه الإنسان دائما على لسانه أن يحمد الله سبحانه وتعالى على كل ما أتاه وعلى ما لم يعطيه كذلك.
0: نعم، الإنسان هو جاء في الوسط، قاعد في الوسط بين يعني يعني طريق فيها صعوبات وطريق فيها خيرات ونعم.
1: نعم،
0: فلا بد أنه لا ينسى النعم التي هو فيها بالصعوبات التي هو يواجهها، فالصعوبات لا بد منها، فلا بد له فيها من الصبر لأن الدنيا هيك اتخلقت، والنعم لا بد من شكرها و حمد الله عليها، ولا بد أن يكون فائق بالنعمة التي هو فيها كما قلنا في نعمة الصحة ونعمة الفراغ ونعمة الأمن وغيره، فيشكر الله عليها. هذا كل مع بعضه شكر وحمد الله، يعني قناعة، يعني قول اللهم لك الحمد، هاني نشوف فيها الخيرات اللي أعطيتني، يعني عيناي ننظر بهم، قلبي هو يخدم وأنا حي الحمد لله، أتنفس،
1: نمشي على سويقاتي،
0: حر طليق بصحتي، إلى هذا كلها نعم عظيمة لابد لها من الشكر.
1: هذه النعم اللي نشوفوها مشاهدينا، فما نعم أخرى كذلك الإنسان يغفل على أنه يشكر عليها المولى سبحانه وتعالى، النعم أنه مسلم، أنه يشهد أنه لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله عليه الصلاة والسلام.
0: أعظم نعمة، أكبر نعمة وأعظم نعمة هي نعمة الإسلام، وكفى بها نعمة الحمد لله. فالإيمان هو مقسوم، والباقي شطره في الصبر وفي الحركة وفي يعني، المهم أن الإنسان يأخذ هالإيمان هذا على أنه يعرف أنه مؤمن خفيف عفيف، ليس بطامع ولا طماع، يعني فيه لابد فيه صبر ولا فيه لابد فيه شكر، يعني يبدأ كأنه يعني بين سماء وأرض
1: متوازن.
0: نعم متوازن ما شاء الله تبارك
1: إن شاء الله. شكرا لك فضيلة الشيخ سيدي الحبيب بن حامد، زادكم الله فهما وعلما، بارك الله فيكم. شكرا لكم السادة المستمعين والمتابعين وين ما كنتوا، حفظكم الله ورعاكم. تحية مريم فجاري، شهية طيبة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: من كلام المصطفى، تأملات في أحاديث البشير المنير بالشرح والتفسير، لتكون بصمة في حفظ الحديث والسنة، من قول الرسول الكريم محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم.

إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم أصالة وانفتاح، تجذر حضري وتنوير زيتوني من القلب.

من كتاب الله العزيز يتلو علينا القارئ عبد اللطيف الشيحي الحزب الثاني من الآية 76 من سورة البقرة إلى الآية 141 من سورة البقرة برواية قالون عن نافع المدني.

0: تلا علينا القارئ عبد اللطيف الشيحي الحزب الثاني من الآية 76 من سورة البقرة إلى الآية 141 من سورة البقرة برواية قالون عن نافع المدني.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تأصيل لخطاب القرآن الكريم.
2: خطاب أرسى معالمه شيوخ جامع الزيتونة المعمور.
3: سامع أن عالم تونس حلال، عالم تونس كعالم كبير.
4: السلام عليكم ورحمة الله.
5: يسمعوني مليح. أدعو بكم الخلق.
6: فشريعة الإسلام شريعة
7: عالم الله وإياكم ممن شاد عليه بالغفران.
2: فهلم بنا نرتع في رياض القرآن الكريم.
1: رياض الروح والريحان.
2: رياض الرضوان. من لدن الملك الديان.
1: عالم وكتاب. عالم وكتاب. برنامج نقلب فيه صفحات كتاب منتقى، نلتقط درره وجواهره، ونستكشف نكته ونوادره. عالم وكتاب مع الشيخ الدكتور زهير الجندوبي.
8: الحمد لله رب العالمين، وبه وحده ثقتي وأستعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله أجمعين وكل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، مع الحلقة الثالثة في نفس المؤلف إتحاف الأريب وبوجة الطالب اللبيب في مسائل من الإعراب والفقه والقراءات، من تأليف الشيخ عبد الواحد ابن إبراهيم المارغني المدرس من الطبقة الأولى بجامع الزيتونة المعمور، وتحقيق الأستاذ وليد بن محمد بن مسمية، وتقديم الأستاذين بجامعة الزيتونة الأستاذ الدكتور برهان بن الحبيب النفاتي والأستاذ الدكتور فتحي بن شريف العبيدي. وقد ساهم في مراجعة هذا المؤلف حفيد المؤلف الأستاذ محمد المنعم بن محمود المارغني. وذكرت في الحصة الفارطة أني سأذكر ترجمة الشيخين عبد العزيز الباوندي والشيخ الحطاب بوشناق، وذلكم لأنه قد وردت رسالة في الحكم بينهما في بعض المسائل. ولذلك الأستاذ الوليد بن محمد بن مسمية ترجم لهذين الشيخين. هو الشيخ عبد العزيز بن صالح الباوندي أشهر من نار على علم، إذا قلت إملاءة قرآنية في جامع من الجوامع أو في زاوية من الزوايا فأنت تذكر الشيخ عبد العزيز الباوندي. ولد بالحاضرة في شهر جانفي 1895 1312 هجري. تربى الشيخ في كنف عائلة محافظة متمسكة بأخلاق الإسلام، وانتسب إليها جلة من العلماء برع منهم جماعة في علمي القراءات والتجويد، وهذا أمر مهم جدا في تخريج العلماء، لأن العائلات العلمية ستجد فيها من يراجع لك، من يؤدبك، من يصلح لك، ستجد المكتبة التي تأخذ منها المصادر والمراجع. فمن أهم مكونات العالم هو أن يولد في بيئة علمية. حافظ الشيخ عبد العزيز الباوندي القرآن الكريم في صغاره، ثم التحق بركب طلبة جامع الزيتونة المعمور وتتلمذ لكثير من فطاحل علماء عصره، منهم الشيخ محمد الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى، منهم الشيخ محمد العزيز جعيت، منهم الشيخ عبد الجواد بن غازي. وبعد أن أتم مراحل التعليم بجامع الزيتونة المعمور تحصل على شهادة التطويع في 28 ذي القعدة 1335، 16 ديسمبر 1917. من أشهر تلاميذه شيخ يكاد لا يجهل اسمه إلا القليل النادر، كان في عصره نبراسا ومنارا رفع راية الإسلام في مساجد تونس من أقصاها إلى أدناها، الشيخ حسن الخياري، وكذلك الفقيه محمد الصادق بسيس، والشيخ الفقيه النحوي عبد المجيد البلاري رحمهم الله جميعا ورضي عنهم. الشيخ البواندي تحصل على أمر في الإشهاد في 25 ربيع الثاني سنة 1337 الموافق ل 28 جانفي 1919. التحق بإدارة العلوم والمعارف في سنة 1923، هذا إلى جانب تدريسه للعلوم الشرعية وتحفيظه للقرآن لطلبة العلم. الشيخ البواندي من أبرز المؤسسين والناشرين لجمعيات المحافظة على القرآن الكريم ولحلقات الإملاء بالمساجد في ثلاثينيات القرن العشرين. كانت انطلاقة هذا المشروع القرآني من مساجد العاصمة. أحيا رحمه الله تعالى الإملاء بجامع الحلق بباب جديد بتونس العاصمة، وبمسجد سيدي الجبالي بنهج القاعدين قرب باب سويقة، ثم في مساجد كثيرة في مختلف جهات البلاد. فما بقي من المساجد التي لم يدركها هذا المشروع القرآني إلا ما كان منها بجهة جابس. فكان رحمه الله تعالى يعد العدة للقدوم إليها قبل أن تعاجله المنية. التف حول الشيخ البواندي ثلة من الرجال المخلصين من تلاميذه وغير تلاميذه، انخرطوا معه في مشروعه الإصلاحي. بذل الشيخ البواندي رحمه الله جهدا عظيما في الدعوة والتدريس والإرشاد، كما أخبر بذلك شيخنا عبد المجيد البراري رحمه الله تعالى. من ذلك إلقاؤه لدروس عامة تتناول كتبا لها شهرتها كالأحاديث النووية للإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي، كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض. كما ألقى الشيخ البواندي دروسا في علوم العربية استفاد منها الكثير، منهم الشيخ محمد الصادق بسيس. والعربية وما أدراك من العربية، بها فتح أبواب ومغاليق القرآن والسنة، بدون عربية لا فهم للشريعة. هذا إلى جانب نشاطه السري في الحركة الوطنية. توفي الشيخ البواندي رحمه الله في شعبان سنة 1359، يعني سنة 1940، ودفن بمقبرة الزلاج. كان رحمه الله سباقا للخيرات كثير الطاعات، يتقي الرياء والسمعة ويجتهد في إخلاص عمله لله، كما وصفه شيخنا عبد المجيد البراري رحمهم الله تعالى. رثاه الشيخ العروس العيادي المدرس بنفطة بقصيدة رائقة قال فيها: الله أكبر، كل حي فان، قد مات حامل راية القرآن، هل في الخطوب وإن تفاقم شرها خطب يشيب نواصي الولدان. مات الإمام بعلمه وبهديه، مات الملاذ وعمدة الحيران، مات المبرز في العدالة والتقى، مات النصير لأشرف الأديان، مات العفيف بزهده وبحلمه، مات الجريء على ذوي الطغيان. فالله يمطر روحكم وضريحكم بسحائب الرحمات والرضوان، وينيلكم خير العطاء بفضله، ويفيض عنكم وابل الغفران، ويحلكم أعلى الجنان مخلدا، ويمدنا بالصبر والسلوان، ويعوض الإسلام بعدك مصلحا، يحميه شر توارق العدوان. هذا الشيخ البواندي من أشهر العلماء الذين أدركنا مشايخنا يثنون عليهم على علمهم وعلى جهودهم في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وترسيخ خاصة الإملاءات القرآنية في مساجد تونس من أقصاها إلى أدناها. وقلنا أنه توفي وهو يعد العدة للذهاب إلى جابس كي يركز فيها الإملاءات القرآنية والدروس التوعوية. الترجمة الثانية لأحد العلماء الذين ذكروا في هذا الكتاب هو الشيخ الحطاب بوشناق. هو الشيخ محمد الحطاب بن علي بوشناق من مواليد الحاضرة في سنة 1313 هجري، يعني 1896 ميلادي، بنهج الوادي في تونس. عرفت عائلته بالعلم والفقه والقضاء، وينتمي إليها القاضي الحنفي عمرو بوشناق الذي ولي قضاء الحاضرة في 1172 للهجرة 1757 للميلاد. الشيخ الحطاب بوشناق التحق بجامع الزيتونة ونهل من العلم وثابر واجتهد، فتحصل على شهادة التطويع في العلوم سنة 1339 للهجرة 1920 للميلاد. سمي عدلا بالحاضرة سنة 1922، وهي الوظيفة الأساس للتسلق في سلم الوظائف الشرعية كالقضاء وغيره، وتولى خطة مدرس من الطبقة الثانية ثم الأولى، واختير للفتية في 1939 ميلاد، يعني في بالهجرة 1358 للهجرة. ولما أحدثت دائرة التعقيب بالمحكمة الشرعية أسندت إليه خطة كاهية لرئيس دائرة التعقيب باعتباره المفتي الحنفي الأول، وذلك سنة 1376 للهجرة 1956 للميلاد، ثم انتخب مستشارا لمحكمة التعقيب في نفس السنة. كان الشيخ الحطاب بوشناق له قوة حافظة، وعرف باعتنائه برواية الأدب القديم نثرا ونظما، وكان يسند إليه تدريس علم النحو، فأطلق عليه لقب سيباويه، وعرف بذلك هذا مع تبحره في علم الفقه. والشيخ أيضا هو من مؤسسي المجلة الزيتونية، هذه المجلة العظيمة المطبوعة والمنشورة سابقا والآن أيضا، ومن الشيوخ الموقعين على رفض البنود المخالفة للتشريع الإسلامي الواردة في مجلة الأحوال الشخصية الصادرة في أود 56 و900 ألف. تخرج على يديه الكثير من الطلبة، منهم الشيخ القاضي محمود شمام الذي كان من جيرانه بضاحية رادس والملازمين له حتى وفاته سنة 1404 للهجرة 1984 للميلاد، رحمهم الله تعالى رحمة واسعة وأنزل على قبريهما شآبيب رحمته. ندخل الآن في التعريف الذي قدمه الأستاذ وليد بن محمد بن مسمية للتعريف بالرسالتين المخطوطتين، وبين في التسمية، قال كتب تسمية الرسالة هي سؤال غريب وخلاف عجيب. قال كتب الشيخ عبد الواحد المرغني في أول رسالته بعد الحمدلة والصلاة والسلام على رسول الله بخط كبير سؤال غريب وخلاف عجيب، والظاهر أنه اختار لرسالته هذا العنوان. كما أثبت الشيخ عبد الواحد المرغني في آخر الرسالة بخط يده كتب في 24 ربيع الأنور عام 42 300 ألف للهجرة، ويقابل هذا التاريخ شهر نوفمبر عام 1923، يعني كتبها بعد أيام من فراغه من كتاب إيقاظ الأرواح والأفكار فيما يستميل نفوس أولي الألباب والأبصار، الذي كان الانتهاء منه في أول يوم الربيع الأنور عام 42 300 ألف من الهجرة المحمدية. فكأنه أراد أن يلخص في هذه الرسالة ما ذكره في كتاب إيقاظ الأرواح ويزيد فيها ما لم يذكره فيه. ورد على الشيخ عبد الواحد المرغني سؤال من أحد الطلبة الحذاق في مسألة اختلف فيها الشيخان الجليلاني الشيخ عبد العزيز البواندي والشيخ الحطاب بوشناق.

0: شوفوا فقط من غير احتياج إلى تقدير القول، فيكون التقدير هكذا: والله ما ليلي بليل نام صاحبه. فذهب إلى الرأي الأول الشيخ الحطاب بوشناق، وذهب إلى الثاني الشيخ البواندي. فحينئذ تحير طلبة الجامع، أحد شيوخ الجامع يقول شيء وأحد شيوخ الجامع يقول شيئا آخر، ولم يعلموا أي القولين أرجح وأقوى، فالتجأوا إلى الشيخ عبد الواحد المارغني رحمه الله تعالى ليكون الحكم في المسألة، فأدلى بدلوه في ذلك وألف لنا هذه الرسالة الماتعة المفيدة. عمدة الشيخ عبد الواحد المارغني في رسالته هي حاشية الإمام الصبان على شرح الأشموني على ألفية بن مالك، وعليها اعتمد في الترجيح، كما اعتبر الشيخ عبد الواحد الشيخ الصبان خاتمة المحققين، وكل من جاء بعده فهو عالة عليه. وذكر أيضا الشيخ عبد الواحد مصادر أخرى، منها شرح قطر الندى وبل الصدى لابن هشام الأنصاري، وحاشية المدابغي وحاشية الحفني كلاهما على شرح الأشموني على ألفية بن مالك. هذه الرسالة اللي هي مخطوطة في ورقة واحدة من الحجم الكبير، وتوجد بمكتبة آل المارغني، وحررها الشيخ بخط مغربي صغير، وخص العنوان ببعض الكلمات وبعض الكلمات بخط كبير بلون مغاير، استهلها بقوله: الحمد لله الذي أحاط بكل شيء علما، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد الذي آتاه الله الحكمة وفصل الخطاب، وختمها بقوله: صح من إنشاء أفقر الخلق إلى ربه المغني عبد الواحد المارغني وفقه الله تعالى آمين. أما الرسالة الثانية فهي رسالة مواقيت الصلاة. كتب الشيخ عبد الواحد المارغني في أول رسالته المقالة الأولى في أوقات الصلاة، والظاهر أنه العنوان الذي اختاره لمقالته الأولى. لم يذكر الشيخ تاريخ التصنيف، وهذا لأنه لم ينتهي من إتمام ما أراد من المقالات الفقهية، وأتم فقط مقالته الأولى. ومصادره في ذلك المختصر الفقهي لابن عرفة، والذخيرة للقرافي، والمدخل لابن الحاج. وهذه المخطوطة في ثلاث ورقات، أيضا توجد بمكتبة آل المارغني، حررها الشيخ عبد الواحد بخط مغربي صغير، وخص العنوان وبعض الكلمات بخط كبير ولون مغاير، استهلها بقوله: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والمؤمنين، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين. هذه مقالات فقهية ومسائل فرعية محررة من كتب الفقه المعتمدة ومنتخبة منها، حررها أفقر الخلق إلى الله الواحد الغني عبده عبد الواحد المارغني، لطف الله سبحانه وتعالى به وبوالديه والمؤمنين، وغفر لهم الذنوب جميعا آمين. وختم بقوله: وقال عز وجل: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، إلى قوله تعالى: وعشيا وحين تظهرون. فتمسون دلت على المغرب والعشاء، وتصبحون على الصبح، وعشيا على العصر، وتظهرون على الظهر، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. هذه الرسالة مطبوعة طبعة حديثة جديدة، هي رسائل تحت عنوان: إتحاف الأريب وبغية الطالب اللبيب، ومسائل من الإعراب والفقه والقراءات، وموجودة في الأسواق، فيها كل ما ذكرنا، والرسائل أيضا كلها، وعصر المؤلف إلى غير ذلك. بارك الله في جهد الأستاذ وليد بن محمد بن مسمية، وبارك الله في حفيد المؤلف الأستاذ محمد المنعم بن محمود المارغني، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لحسن الفهم وحسن العمل وحسن الخاتمة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: كنتم مع برنامج عالم وكتاب مع شيخ الدكتور زهير الجندوبي.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم
0: من الجمهورية التونسية.
1: من الجمهورية التونسية
0: من القلب.
1: من القلب.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. صدق الله العظيم.
1: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب الثالث من الآية 142 من سورة البقرة إلى الآية 202 من نفس السورة بصوت القارئ عمر بن عربية برواية الإمام قالون عن نافع المدني.

0: استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب الثالث من الآية 142 إلى الآية 202 من سورة البقرة بصوت القارئ عمر بن عربية برواية الإمام قالون عن نافع المدني.
1: عن أنس أنه سئل كيف كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فقال كانت مدًا ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم، يمد ببسم الله ويمد بالرحمن ويمد بالرحيم. أخرجه البخاري.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
4: يا واحدا في ملكه ما له ثاني، يا من إذا قلت يا مولاي لباني، أنسى وتذكرني في كل نائبة، فكيف أنساك يا من لست تنساني.
5: في رحابك الأمن والأمان، في رحابك السلامة والإيمان، أي كرم منك أن أجلس بين يديك أناجيك فتسمعني، أسألك فتعطيني، تطل من عليائك تقول يا ملائكتي هذا من أحبني، هذا من ترك الدنيا وجاءني، وها أنا يا حبيبي جئتك بشوق المحبة ضيفا، ألا تكرمني وأنت الكريم؟ ما سألتك ماله، ما سألتك جاها، إنما أسألك رضاك والجنة وعزتك وجلالك، لئن رضيت عني فلا يهمني سخط من سواك.

0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله. مستمعين أحبابنا في كل مكان، مستمع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عدد جديد من حصتكم ومن أسمائه كالعادة في نفس التوقيت وعلى نفس قناة إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، وكالعادة شيخنا هشام الصدقاوي حاضر معنا في الاستوديو حتى نواصل معه الحديث في هذا الحديث الماتع الممتع في أسماء الله الحسنى واسم الله المانع. السلام عليكم شيخنا، أهلا وسهلا بكم. مرحبا.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: مازلنا معقول المواعظ شيخنا في مواعظ لقمان الحكيم مع ابنه، ويا بني لا تشرك بالله. مازلنا في هذا لأنه هو لب العقيدة شيخنا، هو قلب هذه العقيدة، ألا نشرك بالله شيئا، لأنه إذا أشرك المؤمن بالله سبحانه وتعالى فكل أعماله محبطة شيخنا مهما علت هذه الأعمال. ولكن إذا وحد الله سبحانه وتعالى معبود، فإن مهما كان العمل واستصغره المؤمن فإنه عند الله سبحانه وتعالى عظيم. شيخنا نواصل في هذه الوصايا وفي هذا النهي وفي هذا الأمر شيخنا، تفضلوا.
1: بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وموالاه. يعني ما زلنا متلبسين بتلك الموعظة الأولى اللي فيها نهي، ورأينا حكمة النهي وتقديم النهي على الأمر. علاش؟ نعم. عملا بقاعدة درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة، وقلنا الترفق الجميل، يا بني قداش احنا في امس الحاجه اليها، هذا الملحظ التربوي الجميل، هذا المنهج التربوي اللي فيه بكل لين وكل رفق، حتى لا يشعر الاب ابنه بانه متسلط عليه في المواعظ. الرساله واضحه راهي من خلال النداء ذا، يا بني لا تشعر ابنك بانك تتسلط عليه بهذه المواعظ، بل يجب أن تشعره بأنك تحذره من الوقوع في الظلم، تحذيره من الوقوع في الظلم. معناه المنع مش غايته أنه مش غايته هو أنك تمنع باش تحرمه، غاية المنع شنو هو؟ حماية تحمي فيه. يا ولدي إني أحميك، راه ربي يحب يحميك سبحانه وتعالى، لأن التوحيد في جوهره شنو؟ أمن وسط، أمن وطمأنينة في القلب، لقول الله تعالى سبحانه وتعالى إن الشرك لظلم عظيم. الشرك لظلم، أو كبارها تعليل علله، قالوا الشرك رو ظلم عظيم يا ولدي، لأنك أول ما تشرك بربي سبحانه وتعالى وتسيء الظن بربك ظلمت نفسك أنت. باي انت لما اسات الظن بربك من بعدش اي شو باش تعمل هنا؟ الى من ستلجا؟ ان اسات الظن بربك وفقدت ثقتك فيه وقطعت اتصالك به، بتبيعي اذا كان اسات الظن بربك ستفقد ثقتك بربك، وبالتالي ستنقطع عن الله. اي الى من ستلجا؟
0: لا ملجا ولا منجا منك الا اليك،
1: حتى ملجا اخر الى من ستلجا؟ مش يحميك. إذن أنت ظلمت نفسك، أنت لما أشركت بالله وأسأت الظن بربك أول حاجة عملتها ظلمت نفسك. لذلك وضح له شلو طول المآل وهو مآل نفسي، يعني ستعيش ضيقا نفسيا، ضيق نفسي راهو وحرج في الصدر، مش تتعب، مش تحس بالكدر في قلبك، مش تحس كما قال المولى سبحانه وتعالى كأنما يصعد في السماء، يضيق صدرك
0: ضيقا حرجا،
1: وتحس بالاكتئاب والهم والغم، صدرك مش منشرح، يعني انت ضيقت على نفسك، حيث ضيقت ما عادش عندك حتى ملجأ، سكرت على نفسك، انت الملجأ الوحيد المفتوح اللي بابه مفتوح ديما انت سكرته، انت وسطه بيدك. حينما يقول له يا بني لا تشرك بالله، هذا الترفق، ويغرس في ذهن ولده انه المنع مش قيد، راهو المنع سياج وامان، مش منع من هو منع من السقوط.
0: نعم.
1: مش منع من الصعود، يمنع فيك باش تصعد هو، ويمنع فيك باش تسقط. ما تسقطش لا للسقوط بل للصعود بالحق. عندك مصعد واحد، المصعد هو الخط الذي يربطك بالمولى، هو المصعد الحقيقي، الاسانسور، تبع الاسانسور النظيف يوصلك الى مراقي المعالي الامور. عندك مصعد واحد هو الحبل الذي يصلك بالله، هذاك المصعد الوحيد اللي ما تطيحش. ما كانش حينما تشرك بالله فكانما خر من السماء، ويمنعك من السقوط، لان ومن يشرك بالله فكانما خر من السماء. علاش خرج من السماء؟ عشان عنده حتى حب يصله بالله، ما عادش عنده حتى حب يصله بمعادي الامور، ما عادش نجم يطلع حتى قدر متر فوق. ده امره سيخلد الى الارض ويسقط الى الارض. كما ربي بين لنا كبشاعه الصوره نتاع الانسان الذي قطع حبله مع الله، قطع اتصاله بالله. واتلو عليه ما بقى الذي اتيناه اياتنا فانسلخ منه، هو كيك
0: بإرادته
1: انسلخ. وقت تنسلخ من آيات الله شو معناها؟ تفقد اتصالك بالله. شكون باش يحميك؟ من سيحفظك؟ من سيكلأك برعايته؟ تلقى حتى جهة. سلخ من آياتنا فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه ولكنه أخذ إلى الأرض، أي سقط واتبع هواه. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. ديما يشق ما يلحق، حتى شيء ما يشبعه،
0: منزوع البركة.
1: شيء كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم، فكان حاله كمن يأكل ولا يشبع، شبع حتى شيء في الدنيا دي كلها، ديما يلهث. هني قلتك ديما يشق ما يلحق، ديما تحبح ما عندي حتى شيء، ما ثماش لا شكر على النعمة ولا حتى شيء ما ثم، ولا يسعه أي شيء ولا يشبعه أي شيء. راهي حالة، راهي شفتوا كيفاش الموعظة الأولى، راهي موعظة دقيقة جدا، مهمة جدا، أساسية في تربية الأبناء.
0: قانون شيخنا
1: تغرس، هني قلت لك أنا تغرس في قلبه عقلية جديدة، تصحح له العقلية أنه المنع ماهوش قيد. توا أكثر أبنائنا يرون في التكاليف الشرعية شنو؟
0: قيود،
1: قيدا على الحرية، قيدا على الحرية يراوها. كل تكليف شرعي يراو فيه مشقة ويراو فيه قيد الحرية، شبين مانيش حر بابا، يراو في المنع قيد الحرية. هذا الذي ينبغي أن نقوم بثورة فيه، والثورة دي ما تحقق إلا بالموعظة الأولى. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. مبينوا لهم معاني هذه، مبسطوها لهم، خط أولادنا ما عادش قادر يفهم وش معناها لظلم عظيم، إيش مدخل الشرك في الظلم وش معناها نظلم نفسي أنا. بينوا لهم هكا يا ودي، المنع ليس قيدا على الحرية بل هو سياج أمان. المنع ليس قيدا على حركتك بل هو صيانة لحركتك.
0: نعم،
1: يصون فيها ربي حتى ما تجيش حركتك، حتى لا تأتي حركتك خارج المنهج فتشقى.
0: نعم،
1: تشقى انت.
0: كيف بعض القوانين شيخنا، علاش نطبقوا بعض القوانين؟ مثلا قانون السياقة شيخنا وضع حتى يحمي الأرواح ونحن ملزمون بتطبيقه شيخنا.
1: هذيك كلها اسمها، انا كنت قلتها في عدة مرات واكررها،
0: نعم،
1: دليل الصيانة، دليل الصيانة بتاع كل جهاز، بتاع السيارة بتاعك، بتاع أي جهاز، شنو المغزى بتاعه والهدف بتاعه؟ دليل الصيانة حماية الجهاز اللي شريته. إذا كما تعملش به أنت حر، تعمل به ما تعملش به، أما كما تعملش بدليل الصيانة بأحكامي دليل الصيانة وتتفقد الجهاز بتاعك وفق الأحكام بتاع دليل الصيانة، الجهاز بتاعك يفسد أو لا يفسد؟
0: بالطبع
1: سيفسد. لذلك دليل الصيانة المغزى متاعه مش بشي يقيد لك الحرية متاع استعمال الجهاز متاعك انت، يصون لك منهج الاستعمال متاع الجهاز متاعك، يصون لك استعمال جهازك، لأنك بغير دليل الصيانة ستفسد جهازك بسوء الاستعمال. لذلك كل الموانع عليه، كل النواهي اللي جات في دليل الصيانة في جهازك هي من أجل صيانة جهازك. أنت فهمتها في دليل الصيانة متاع الجهاز متاعك وما فهمتهاش في دليل الصيانة في جهاز الجسم متاعك أنت وروحك ونفسك، ما فهمتهاش. خسارة. لذلك يجب أن نغرس هذه العقلية ونصححها العقلية هذه. المنع ليس قيدا على الحرية بل هو صيانة، صيانة. صمم أمانا لحركتك في الحياة الدنيا هذه باش كي تتحرك تجي حركتك سليمة سليمة سليمة. إذا فهمنا شو معناها توا لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، فمعناها تقريبا منهج تربوي كامل يقوم على صيانة الطفل صيانة فطرته حتى تحافظ على فطرة متاعه، خاطر الإنسان يولد على الفطرة على فطرة سليمة في التوحيد في حسن الظن بربه سبحانه وتعالى، ها يولد على فطرة جميلة ما تفسدهالوش، تحاولش تهودهاله أو تنصرهاله أو تمجسهاله وتحولهاله إلى ديانة ومعتقد ومعتقدات فاسدة ما عندها حتى أي معنى.
0: شيخنا هناك من الآباء والأمهات اللي يقولك صغيري مازال صغير وما يفهمش وما يستوعبش، فيترك الحبل على الغارب ويترك يعني الطفل على هواه يفعل ما يشاء، ثم حينما يصل إلى عمر وإلا يعني سن معينة يريد أن يصلح شيخنا، ولكن هي هات ساعات ما عاش يلحق حتى يصلح ما فسد شيخنا. هنا بماذا يمكن أن نقوم ذلك شيخنا؟
1: والله هي القضية قضية تبسيط المعاني
0: بالضبط،
1: والعقيدة كيف نبسيطها.
0: سنرى
1: تواتيبا عن احنا أخذنا تو النهي الأول عن الشيخ.

0: قد غفلنا عنه في تربية أبنائنا. لأنك ما تنجمش تصون عقيدة التوحيد، تصونها عقيدة التوحيد وتبقينه على الفطرة متاعه السليمة إلا عبر قناة واحدة. شنية؟ إلا ما تنميله حس في داخله، في داخل الطفل تنميله حس معين. شو حس؟ حس الرقابة، اسمه حس المراقبة، حس الرقابة، وهو حس جميل جدا، وعنده راو تقريبا مضمون تربوي عظيم جدا فضلا عن المضمون العقائدي. راو حس الرقابة هو الكفيل بصيانة عقيدة التوحيد وترسيخ حسن الظن بالله سبحانه والله وحق الله. ما عندك حتى أي وسيلة أخرى ثبت لك عقيدة التوحيد بكل مفاصلها، سواء كان في حسن توكلي على الله أو في حسن الظن بالله، إلا حس الرقاب. لذلك بعد ما قالوا يا بني إن الشرك لظلم عظيم، لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، ها جابوا ساعة قبل كل شيء احنا غفلنا على الملحظ التربوي ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. يعني بعد الملحظ هذايا إلى ما جنح، إلى ماذا جنح؟ إلى ما جنح لقمان، جنح إلى الوصية بالوالدين. علاش؟ أنه بعد الوصية بالله، أن بعد التوحيد ربي سبحانه وتعالى قرن البر بالوالدين بتوحيدي، وقضى ربك ألا تعبدوا
1: لا إياه هو بالوالدين أحسن.
0: راعى هذا الملحظ. بقى احنا مش مشيو جيوه بعد ايش اذا سنؤخره، سنؤجله الحديث عن الوالدين سنؤجله. اما حبينا بشمريه الترابط العجيب في مواعظ لقمان الحكيم، ثم ترابط عجيب وتدرج رهيب جدا باش نأجله الحديث عن الابوين وعن عن بر الوالدين تنحكيوا عليه ان شاء الله. اما اعطينا ساعه عقيده التوحيد هو كيف سيغرسها لقمان في ابنه بحس واحد اسمه حس الرقابة، بقوله يا بني مرة أخرى في الوصية بوالدين. ما قالش يا بني، قال وصينا الإنسان بوالديه حسن. خطر الوصية بوالدين ذي وصية ربانية ما دخلش فيها لقمان، أراد أن يبين لابنه أنها وصية ربانية رهي ذي من فوق جات طمري. وعليش ربي أعقب حديث النهي عن الشرك بالوصية بوالدين؟ قلنا تون أجلها. معطينا ساعة المرتبطة بعقيدة التوحيد شنية هي؟ هذا الحس يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي
1: بها الله.
0: بابا بابا حس الرقابة، ألم يعلم بأن الله
1: يرى
0: أيحسب أن لا يقدر عليه أحد؟ يقول أهلكت ماذا لبد. أيحسب أن لم يره أحد؟ حجب حس الرقابة أن تجعل الله عليك رقيبا، هذه الوصية الجامعة المانعة تاع الرقابة، وصية جامعة مانعة. وقت تغرس حس الرقابة في ابنك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أترك حبله على غريبه، سيب له حبله على غربه، ما عايش تخاف عليه، ما عايش تخاف عليه. طفل غرست فيه حس الرقابة والله لا عاد تخش عليه حتى شيء، حتى في الامتحان ما عاد شيء نجمي يفسكي
1: يغش
0: ولا يغش. اتكلمت بلغة أطفالنا.
1: نعم.
0: ممكن كي تكلمه وتقول لي حتى كي تدخل الامتحان ما يغشش ينجم يفهمكش، خاطره عنده لغة الفوسكة يفسكي، هذاك يغش. كي يبدأ عنده حس الرقابة والله لا، وحده ما يعصيش رب، ما راهش بوه، غاب عليه بوه، غاب عليه امه. علاش قلت نقدموها هذه على الوالدين؟ لانه وقت اللي تغرس في حس الرقابه يولي يخاف كما الرب، يستحضر ديما ان الله كان به بصيرا. كما قلناها في مره في حصه صباحك اجمل، جبناك الايه متاع سورتها على لسان سيدنا موسى، كان نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا انك كنت بنا بصيرا. حس الرقابه، سورة النساء ريتها سورة النساء بكل أحكام شرعية قبل أن يسرد علينا المولى الأحكام الشرعية بكلها،

0: ما قال في سورة النساء قال إن الله كان عليكم رقيب، بعدش قال وآتوا اليتامى أموالهم، أما قبل الأوامر دي كلها إن الله كان عليكم رقيبا، قبل الأوامر والنواهي إن الله كان عليكم رقيبا، مش يغرس فيك حس الرقابة، بوك موجود مش موجود تعرف يا ربي سبحانه وتعالى يراقب فيك. من نمى في نفسه حس الرقابة هدايا ها والله ما عاد يخشى على نفسه حتى شيء، ما عادش نجم يعصي ربه، حتى وإن زلت قدمه سرعان ما يستغفر، يقول يا ربي آه ربي راني ربي راقب فيا. شكون ألفتنا إلى هذا الملحظ العقائدي الجميل؟ سيدنا إبراهيم، علمه بحالي.
1: لو نعد سؤالي
0: هو يراني، علمه بحالي يراني، مولى قدير فيه، شوف فيا المولى كيف
1: إن معي ربي سيهدين.
0: أنت كيفاش بنتي؟ منين جاء من حس الرقابة؟ إنها يا بني، تلطف مرة أخرى، يا بني إنها، والأكثر هنا أنها سيئة،
1: إن تكو
0: الأكثر أنها سيئة، أنا أرجح بأن تكون سيئة، ها متاع الضمير ترجع للسيئة أكثر من حسنة، أن الحسنة يحرص الإنسان لإبرازها، أنا عملت حاجة بها، ما يحرصش على إخفائها بقدر ما يحرص على إخفاء السيئة، أكثر الخلق يحرصون على إخفاء سيئتي.
1: صحيح،
0: مش مذهورش إنسان مش باهي. ريتوا يا أبنائي تسمعوا فيه يا أبنائي، ها يا بني إنها، والأرجح أن تكون السيئة اللي عملتها، يا بني إنها إن تكو مثقال حبة سيئة متاعك عملتها، مثقال حبة من خردل حتى لا تحقرن من السيئات شيء، قل شذي حكاية فارغة عملتها، إنما النار راه يجي من مستصغر شرر، إنما النار تجي النار كان من مستصغر الشرر، شرارة مع شرارة مع شرارة مع شرارة حتى تولي نار. ولذلك رد بالك تهون على نفسك السيئة وتقول هذه سيئة عملتها وحكاية فارغة وساعة ساعة، بل أم تدخل يجيبوه يعاقب يقولوا لا، تقولوا لا أم وش عمل هو، تي برا بركة يكبر وينسى، تش عمل موكي من داده هو، ما عملتش حاجة ولا ما عملتش حاجة كبيرة برشا هي بنتي، بالكم إنها إن تكون مثقال حبة من خردل، عندها وزن حبة من خردل، ما عندهاش وزن، إنها إن تكون مثقال حبة من خردل فتكون في صخرة، الحبة من خردل هذه هي قد حبة من خردل السيئة اللي عملتها، وتكون مخفية في صخرة في جو في صخرة أو في السماوات أو في الأرض، كي تبدأ ذرة من ذرات في السماوات نجم تلقاها أنت؟ نجمش تلقاها، استحيل، استحالة استحالة كاملة، لكن الله يأتي بها، تخفها في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. أكبر موعظة، أكبر صمام أمان يا عقيدة التوحيد، أنت أكنتش ما عايش تتزحزح، ما عايش تسيء ظن بربك، ما عايش تعصي ربك، ما عايش تشرك بالله، ما عايش تقدم المال على ما عايش تقدم محبة المال على محبة ربك وعلى محبة والديك، كذاك على جاء بالوصية متاع الوالدين عقب الوصية ها بالنهي عن الشرك، علاش النهي عن الشرك متعلق بحق شكون؟
1: بالله.
0: وبالوالدين متعلق بحق شكون؟
1: الخلق.
0: أيوة باش يا ربي بنينا عاد في نظام التربية هذا التلازم في تربية أبنائك، حافظ على هذا التلازم وهذه التوازن، التلازم والتوازن بين إيفاء حق الله حقوق الله وبين إيفاء حقوق
1: الخلق
0: وفقا لك الخطين
1: العمودي والأفق.
0: أنت حفظتها بنتي
1: بالضبط،
0: خط عمودي يصلك بشكون؟
1: بالله سبحانه وتعالى،
0: وخط أفقي يصلك
1: بالناس،
0: ومنها تتكون شنية؟
1: الزاوية،
0: زاوية القائمة، هكذا الدين متاع. احنا الغالب فهمناش النظم المحكم متاع هكا التربية، هكا كنا نقرأ فيها، ووصينا الإنسان بوالدي يتعلم يقف شوية، قف وتدبر شوي بشوي بشوي يا ولدي، راه بعد حق الله جاء حق الخلق، الوالدين الوالدين علاش علاش بعد الشرك بالله جاء الأمر والوصية بالبر بالوالدين، أن حقوق الخلق وأعظم الخلق عند الله شكون؟ وأعظم الخلق عند شكون؟
1: والد وما ولد،
0: أو كتعظيم القسم أو كجاه القسم بها. وما يقسم الله بشيء إلا ليعظمه. شفت الوصايا قداش دسمة وقداش غنية وثرية، لكن لما نقف عليها نقف على البديع متاع هذا قانون الصيانة، قانون الرباني، كيفاش تربي أولادنا، كيفاش تربي أولادنا بعد النهي عن الشرك وإيفاء حق الله في توحيده. جاءت الوصية ببر الوالدين، عقبتها شنية الوصية بالغرس الحس متاع المراقبة اللي بيش يصلح سواء كان في علاقته مع ربه أو في علاقته مع أبي، خطر يحترم بوه ويعرف اللي كل ما وصه بوه يصب في خانة شنو مصلحته هو.
1: أي نعم.
0: يحقق المصلحة متاعه. أي نعم. والله قرآن عجيب، تو عندنا ثلاثة وصايا كهو
1: كهو
0: أنا تقريبا حصتين.
1: أي نعم سيد.
0: استغرقت هذه الوصايا ثلاثة، استغرقت حصتين كاملين معناها. نعم. مش مبينوا في اللعبات كيفاش كيف نربي أبناءنا، وهذه كلها منهج تربوي عزيز ما جبناهاش احنا، جابوا الخالق قاعدين فصلوا فيه احنا باش نعرفوا بما وصانا به الخالق سبحانه وتعالى. عيب ما نعملوش بهم الوصايا هذه، عيب ما نفعلوهاش، عيب ما نصيغوهاش في قوانين معناها كلها معناها تحقق العدل والرحمة والمصلحة لينا احنا والأطفالنا. خطر إذا كان الإنسان ما كتعرف إما أن يشقى بأبنائه أو أن يسعد بأبنائه.
1: صحيح.
0: والله تقريبا نجم تكون الأوراق متاعنا كل تبعثرت، أوراق المسلمين تبعثرت، هذه الأمة التي تعاني ما تعاني منها من ويلات ومن أزمات ومن تقطع ومن تمزق ومن تشرذم ومن تفرق متاع الأمة كاملة، لكن نجم نكون خسرنا عدة أوراق، لكن على الأقل بقيت في أيدي بين أيدينا ورقة رابحة، ورقة أبنائنا.
1: نعم.
0: لما لا نحافظ على الأقل هذيك، هي نستطيع أن والله نستطيع أن ننطلق من هذه ورقة، حتى على الأقل نمشي في مدى الإصلاح وربي زكينا.
1: أمين.
0: أعمالنا إن شاء الله. وربي سأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة.
1: أمين يا رب العالمين. الله يبارك فيك شيخنا هشام الصدقاوي، مشكور جدا، بارك الله فيك، إن شاء الله نواصل في العدد القادم إذا كنا من الأحياء في هذا المنهج وفي هذا الطريق، بارك الله فيكم مجددا. خليوا السادة المستمعين في متابعة طيبة لبقية برامجنا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تخاطبك، تؤانسك، تمتعك، وتسعى إلى إفادتك.
1: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب الرابع من الآية 203 من سورة البقرة إلى الآية 252 من سورة البقرة بصوت الشيخ علي عبد الرحمن الحذيفي برواية الإمام حفص عن الإمام عاصم الكوفي.

أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب الرابع من الآية 203 من سورة البقرة إلى الآية 252 من سورة البقرة بصوت الشيخ علي عبد الرحمن الحذيفي برواية الإمام حفص عن الإمام عاصم الكوفي.
2: أحاديث نبوية.
3: عن عياض بن حماد رضي الله عنه قال: قلت يا نبي الله، الرجل يشتمني وهو دوني، أعلي من بأس أن أنتصر منه؟ قال: المستبان شيطانان يتهاتران ويتكاذبان. رواه ابن حبان في صحيحه.
2: أحاديث نبوية.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: كل عام ونحن إلى الله أقرب.
1: إثلاج الصدور بالعشر البدور، إثلاج الصدور بالعشر البدور، وهم الذين اجتبى الله واصطفى أن تسند لطيب أسمائهم القراءات العشر المتواترة، عشر من البدور المشرقات أصحاب المنازل النيرات، من نقلوا كابرا عن كابر أصول وفرش القراءات، وللعشر الكمل المزهرات عشرون من ألمع الرواة وأصدق النسمات من عموم البريات، من نقلوا عن البدور أصول الرواية والدراية. إثلاج الصدور بالعشر البدور جميل مسامرة وبديع سفر، مع القراءات الكمل العشر ذوات ندي الأثر، يؤنس تجوالكم في حدائقها الغناء ذات المسك والعنبر، الشيخ محمد مشفر وماهر فتح اللي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه ثقتي واستعين، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا ومولانا وشفيعنا وقرة عيوننا أجمعين سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فيا خير من دفنت بالأرض عظمه، فطاب من طيبه نلقاه والأكم، أنت النبي الذي ترجى شفاعته عند الصراط إذا ما زلت القدم، نفس الفداء لقبر أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الجود والكرم. أحبتنا الكرام مستمعين الأفاضل، أحييكم بتحية الإسلام، تحية دار السلام، تحية دار الجنان، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ألقاكم في هذه الحلقة الطيبة من السلسلة التي نرجو لها من الله حسن الإسناد والإمداد، وهي إثلاج الصدور بالعشر البدور، ولا زلنا واقفين وقفة الرضا والهنا مع ذلكم المصنف البديع لابن الجزري رضي الله تعالى عنه وأرضاه، التحبير شرحا لكتاب التيسير لأبي عمرو الداني، مستهلا مقالتي كما اعتدنا بترحاب يليق بين يدي شيخ محمد مشفر. سيدي محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: يا سيدي وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، ربي يبارك في عمرك إن شاء الله. وفعلا كما قلت، هالكتاب العظيم هدايا التيسير اللي هو معناتها يعتبر هو بيان وذكر معناتها لأهم ما ذكره معناتها العالم الجليل الكبير في كتابه
2: التيسير،
3: هو كتاب التيسير.
2: أحسن.
3: لكن هو شنو كتاب التيسير لأبي عمرو؟ هو معناتها بين، أما الكتاب ابن الجزري هو التحبير.
2: التحبير
3: علاش تحبير؟ لأنه جاء في الهامش بتاع الكتاب وحبر ومعناتها يجعل الثلاثة المتمة للعشر، ولا الكتاب معناتها يشمل العشر.
2: ما هو من منذ بداية السلسلة شيخ محمد،
3: نعم،
2: الله يبارك فيه، قلنا أنه شرح كتاب التيسير، ولكن كلما قال قلت هك ولا راه باش يكمل الثلاثة.
3: ذكر كتاب التيسير.
2: أحسنت.
3: لا كما يظن أنه معناتها شرحه شرحا
2: لا
3: مطولا،
2: لا
3: وكذا،
2: لا لا،
3: هو عبارة نقله وبين معناتها ما كان مستعصيا عن البعض في الفهم، كما شفنا في الحصة الفارطة.
2: أحسنت.
3: ذكر الروم، قال ولكن الروم لا يتأتى مع الإدغام الصحيح، وبين هدايا معناتها مشروح بهذا.
2: نعم. إذن سيدي محمد،
3: أي؟
2: مفتتح هذه الحلقة إن شاء الله،
3: أي؟
2: نكملوا هاي الكناية هكا سيدي، وبعد ندخلوا فرش الحروف.
3: احنا اليوم شو ندخلوا في سورة هكا كما عنه
2: البقرة.
3: قال باب سورة البقرة ذكروا ها الكناية.
2: طيب.
3: به قال وكان ابن كثير يصل ها الكناية عن الواحد المذكر. ها الكناية هي تسمى ها الضمير، هي بيدة، لأن علاش كناية؟ لأن كما قال سيدي ابن الجزري يكن بها عن الواحد المذكر إذا انضمت وسكن ما قبلها بواو، أنت يصل لها بواو بشرط أن تكون هي معنتا مضمومة وما قبلها ساكن بواو. أنت علاش ما تكلمش على بعض؟ دليل أنه متحرك، مش يقولوا خطر بعدها ساكن، ذاك حكم للجماعة، هذا اختصاص ابن كثير أن الهاء متحركة وما قبلها ساكن وما بعدها متحرك، هو الوحيد الذي يفعل هذه الفعلة، وهو أنه يصلها، وهي رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا انكسرت وسكن ما قبلها بياء، حتى اللي يتبعوا في الكتاب أرى فيه بعض أخطاء مطبعية تلقاه بباء ما فهمه، بياء ما تجيش بباء، ما عنده. فإذا وقف حذف تلك الصلة، إذا وقف على الكلمة يقف عليها بسكون الهاء، مش بك الزيادة اللي عملها هو في الوصل، لأنها زيادة، وسواء كان ذلك الساكن حرف صحة أو حرف علة. فالمضمومة نحو قوله تعالى عقلوه، أريد في عوض يقول من بعد ما عقلوه وهم، عقلوه وهم يمدها، وشاروه وفجتباه في الوصل هذا كله، وفليصمه وفبشره هذا في الوصل، وإذا وقف يرجع للسكون،
2: يرجع
3: عقلوه
2: السكون.
3: وشاروه وفجتباه وفليصمه وفبشره إلى غير. كيف كيف ومنه وعنه وشبهه، والمكسورة نحو لأخيه وأبيه وتؤويه وفيه وإليه وأبويه وشبهه، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. لو يقف حتى وقف اضطرار فيه يرجع. وهذا إذا لم تلقى الهاء ساكنا، هذا يولي يمشي للسبع، أن تتحذف عند السبع، نحو يعلمه الله، قلش يعلمه الله، لا يعلمه الله، وعنه السوء وفأراه الآية، وآتاه الله وعليه الله وشبهه، إلا قوله تعالى عنه تلهى، لأن هذه تسمى التاءات البزي.
2: ما قلنا ست مواضع هي تاءات البزي هك ولا؟
3: نعم، من هذه من هذه ما وقتي هو يضم الهاء التاء بعدها متحركة تاء تضعيف ذاك شد صار الإدغام، لكن تحركت ملا هو يمدها، وبعدها حرف مشدد مضعف يولي الباب من باب المد الطويل، كما ولا الضالين شو يقوله عنه تلهى، هذا البزي.
2: ايوه يعني استوجبت الطويل لانه بعده تضعيف، رجعنا وكانه مد حاجه هكا ولا سيدي.
3: اي نعم، والقنبل يقراها عنه تلهى،
2: اما من عنده فيها سيدي يمدها الكنايه ولكن دون اطالتها كلها عنه تلهى. طيب
3: اي في مذهب البزي فانه كان يصل الهاء بواو مع تشديد التاء بعدها، لأن التشديد عارض والباقون يختلسون الضمة والكسرة.
2: باقي
3: باقي باقون باقي القراء
2: عفوا تلهى قلنا مضاعف لأنه الأصل فيها تاءين تتلهى،
3: هذا كل حرف
2: بارك الله
3: اللي ضعفه هو الأصل فيه تاءين وتنحات التاء تخفيفا
2: لأنه الخطاب أنت تتلهى أكل سيدي بارك الله فيك.
3: ولا تيمموا
2: تتيمموا
3: أصلها تتيمموا،
2: أحسنت
3: ويقرأها كيف كيف. ولا تيمموا البزي هذا لأن التشديد عارض والباقون يختلسون الضمة. ما معنى يختلسون لنا؟ معناتها ينطقوا بالضمة من غير معناتها صلة ما لا، فكلمة الاختلاس مش ديما راو الاختلاس هو نطق ببعض الحركة، لا قد يكون هذاك وهو الأصل، أما لهنا راو بيان الضمة تامة. كذما تلقى عن سيدي ورش في موضع البقرة وفي موضع سورة النور، معناتها موضع اللي يقرأه معناتها وجانا وتنزيد بينوه أنه فيه ثلاثة أوجه في الهمزتين المكسورتين، خطر عنده كان وجهان عنده الإبدال والتسهيل الثاني، لكن عنده إبدال الثانية معناتها يا قلوا مختلسة الكسر. شنو معناه؟ أي يا مكسورة من غير زيادة، مش النطق ببعضها.
2: اي لانه يخيل انه نقطة ببعض،
3: وهذا يبين معناته في الموضع بيده ترجعوا الغيث النفع في القراءة السبع.
2: سيدي علي نوري
3: بين هذا،
2: سيدي علي نوري سفها قوسي. نعم.
3: ما لو الكسر في حال الوصل فيما تقدم، وكلهم يصلوا المكسورة بياء والمضمومة بواو إذا تحرك ما قبلها حيث وقع، وبالله التوفيق. ثم قال باب ذكر المد والقصر. معناتها
2: نقرأ فيه فقرة متعدي وجه الأداء. أيوة.
3: قال اعلم أن الهمزة إذا كانت مع حرف المد واللين في كلمة واحدة سواء توسطت أو تطرفت فلا خلاف بينهم في تمكين حرف المد زيادة، وذلك نحو قوله تعالى أولئك وشاء الله والملائكة ويضيء وهاؤم وإقرأ ومقرأ. أي كلهم ذا بين أن المد الواجب وشبهه. فإن كانت الهمزة أول كلمة وحرف المد آخر كلمة أخرى فإنهم يختلفون في زيادة التمكين.
2: يقصدوا مد التمكين.
3: أي التمكين مد الواجب.
2: أحسن أيوة.
3: لحرف المد هنا فإن ابن كثير، فابن كثير وأبو جعفر ويعقوب. ابن كثير
2: أبو جعفر،
3: أبو جعفر
2: وأبو يعقوب
3: ويعقوب
2: ويعقوب الحضرمي.
3: وقالون بخلف عنه، أي من قراءته على أبي الفتح وأبو شعيب وغيره عن اليزيدي يقصرون حرف المد فلا يزيدونه تمكينا على ما فيه من المد الذي لا يوصل إليه إلا به، وذلك نحو قوله بما أنزل إليك. احنا لو كان نزيد نشوفه الحكم في العشر نلقى ابن كثير وأبو جعفر ويعقوب وزيدهم السوسي، هذوما وجها واحدا في المد المنفصل معناتها
2: دون ما إشباعا المقدم أداء عندهم.
3: لا لا لا وجها واحد
2: القصر، وجها واحد
3: وجها واحد وجها واحد
2: أي نقف عندها سيدي مش يكون الوقف مستحسن. وهات نكملها ثلاثة دقائق إن شاء الله وجه الأداء.
3: معنا أيوة. قلنا ابن كثير
2: بارك الله
3: فيه شوية معناتها
2: دينا نسنسوا فيهم تو برواية ابن كثير،
3: برواية ابن كثير باش
2: حتى تستساغ لديه إن شاء الله.
3: وإذا كان ثم خلاف عاد وإذا فما جاءنا نقرأ طول وجه الأولاني بديما الراوي الأول اللي هو البزي ولا الراوي الثاني هو اللي قنبل. فما خلاف نبدأ الساعة بالبزي ثم نذكر الوجه الثاني اللي هو القنبل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أي

0: أن الله غني حميد. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. صدق الله العظيم.
1: وبلغ نبيه المصطفى الصادق الأمين، ونحن على ما قال ربنا ورزقنا ومولانا من الشاهدين، وبه مؤمنون وموقنون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قرأنا لرواية الإمام البدري ابن كثير المكي
0: براويه،
1: وكان موضوع الخلاف موضعا وحيدا كما تروت.
0: هكو اللي هو تآت تسميت على البزي.
1: الله يبارك فيك. نأتيها إن شاء الله، تآت البزي الثلاثة إن شاء الله بإذن الله سيدي محمد. توقينا منها ولا تيمموا. هكو لسي
0: مو ضمن ميم الجامعة اللي هو يضمها وجها واحدا، مش كما قالون وجان وجها واحدا ضمن، وزدنا هاء الضمير اللي قبلها ساكن وبعدها متحرك، صلناها في عديد من المواضع، منها منه ولستمو وبآخذيه، وفيه وقفنا عليها بالإسكان مش بينا لهم.
1: أحسنت. الله يبارك لك وينفع بك.
0: أمين يا رب.
1: حيث ما حللت شيخ محمد.
0: الله يبارك
1: فيك سيدنا رسول الله. شكر الله لكم، نفعنا الله وإياكم يا رب أي ذكر الحكيم. بارك الله لي ولكم وللسادة المستمعين في الآجال والأعمار، حتى نتم هذا المصنف البهيج للإمام ابن الجزري، وهو التحبير رضي الله تعالى عن الإمامين ابن الجزري وأبي عمرو الداني. آمين يا حي يا قيوم. حتى ألقاكم بإذن الله في حلقة مقبلة بإذنه تعالى نستشرفها سوية. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إثلاج الصدور بالعشر البدور، إثلاج الصدور، إثلاج الصدور بالعشر البدور. وهم الذين اجتبى الله واصطفى أن تسند لطيب أسمائهم القراءات العشر المتواترة، عشر من البدور المشرقات أصحاب المنازل النيرات، من نقلوا كابرا عن كابر أصول وفرش القراءات. وللعشر الكمل المزهرات عشرون من ألمع الرواة وأصدق النسمات من عموم البريات، من نقلوا عن البدور أصول الرواية والدراية. إثلاج الصدور بالعشر البدور جميل مسامرة وبديع سفر، مع القراءات الكمل العشر ذوات ندي الأثر، يؤنس تجوالكم في حدائقها الغناء ذات المسك والعنبر، الشيخ محمد مشفر وماهر فتحلي.

0: هذا الشهر، أعني شهر ذي الحجة، أن أفضل أيامه هي الأيام العشر التي تكون في أوله.
1: والفجر وليال عشر،
0: أقسم الله تعالى بها في كتابه، فقال جل في علاه:
1: والفجر وليال عشر.
0: قال ابن كثير رحمه الله: الليالي العشر المراد بها عشر ذي الحجة، كما قاله ابن عباس وابن الزبير ومجاهد وغير واحد من
2: الصحابة. حطت خطاياهم والله ذو الكرم.
0: وروي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن العمل في العشر يعدل عمل سنة كاملة.

0: قال ابن حجر في الفتح الذي يظهر أن السبب في امتياز عشر ذي الحجة على بقية الأيام لمكان اجتماع أمهات العبادة فيها، فإنها يجتمع فيها الصلاة والصيام والصدقة والحج، ولا يأتي ذلك في غيرها. وهذه العشر هي التي خصها الله تعالى بعبادات متنوعة، من فضائلها أن فيها ذلك اليوم العظيم، أعني يوم عرفة، وهو يوم عظيم. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن صيامه يكفر سنتين، كما في حديث أبي قتادة عند مسلم قال عليه الصلاة والسلام: صيام يوم عرفة إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. ويوم عرفة هو اليوم الذي أقسم الله تعالى به في كتابه، فقال جل وعلا:
1: وشاهد ومشهود.
0: قيل الشاهد هو يوم عرفة والمشهود يوم الجمعة.

أيها الإخوة الكرام، وآخر عشر ذي الحجة هو اليوم العاشر الذي أكمل الله تعالى فيه الدين وأتم فيه الشريعة، كما قال سبحانه وتعالى:

سعيد بن جبير رحمه الله تعالى الذي روى الحديث عن ابن عباس في فضل عشر ذي الحجة قالوا كان إذا دخلت العشر عليه اجتهد اجتهادا حتى ما يكاد أحد أن يصل إليه. وروي عن ابن جبير أنه كان يقول لا تطفئوا سرجكم أيام العشر كناية عن المواصلة في القراءة والقيام والصلاة.

0: من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر،

0: البشير.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. يا خير من حلت بالقاع حضرته، فطاب من طيبهن القاع والأكم. نفسي الفداء لروض أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الجود والكرم. أنت الشفيع الذي ترجى شفاعته على الصراط إذا ما زلت القدم. وصاحباك فلا أنساهما أبدا، مني السلام عليكم ما جرى القلم. صلى عليك الله يا خير الورى، ما هبت النسائم ومناحت على الأيك الحمائم. مستمعين الكرام، مستمع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أينما كنتم، أينما يصلكم صوت القرآن الكريم. تحية من القلب إلى القلب، ملوها المحبة والوفاء والإخلاص لكل أحبابنا، لكل أوفيانا، لكل المستمعين أينما كانوا. أنتم في الاستماع إلى برنامج مشاوير في سيرة الهادي البشير محمد صلى الله عليه وسلم. هذا البرنامج الذي يحدثنا عن شمائل الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، ويأتيكم كل يوم سبت من الآن حتى إلى الساعة 6 مساء. اليوم هو يوم السبت 6 ذو القعدة 1447 الموافق ل 23 ماي 2026. في بداية هذا البرنامج تحية موصولة زهير المسعودي مخرج البرنامج، كذلك تحية موصولة الكعري الكريم عتيق في التنسيق، وهي كذلك تؤمن لكم هذا الإخراج على صفحة فيسبوك إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم مباشر. للتواصل معنا 71-130-000 71-130-000. خلينا نقول تحية لكل الناس اللي يسمعوا فينا، تحية للخيرين الذين يمدون بالجوائز بهذه الكتب التي تتمثل في كتاب السيرة للحبيب صلى الله عليه وسلم. دائما نحن نطرح سؤال في هذا البرنامج واللي يجيب على السؤال، والسؤال دائما يكون في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، عنده جائزة تتمثل في كتاب السيرة. في بداية هذا البرنامج نرحب بالأستاذ الشيخ عبد الباقي المغراوي. الشيخ أهلا وسهلا، مرحبا بك.
2: أهلا وسهلا ومرحبا بك سيدي بشير، ومرحبا بجميع مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم داخل أرض الوطن وخارجه. ونرجو من الله العزيز الحكيم أن يوفقنا لقضاء أمسية طيبة في رحاب السيرة النبوية المطهرة.
1: شكرا شيخ، بارك الله فيك. خلينا نذكر المحاور لهذا اليوم قبل أن نبدأ معك في الركن الأول من هذا البرنامج. المحاور الأول، الحكمة النبوية في تطبيق الأحكام الشرعية. هذا هو المحور الأول، الحكمة النبوية في تطبيق الأحكام الشرعية. كذلك منهج النبي محمد صلى الله عليه وسلم في إعداد المسلم القوي. منهج النبي صلى الله عليه وسلم في إعداد المسلم القوي. كذلك رسالة الإسلام معنوية، رسالة الإسلام
2: معنوية
1: وعملية. رسالة الإسلام معنوية وعملية. كذلك السؤال يقول: حث النبي محمد صلى الله عليه وسلم المسلمين في يوم العيد على صفتين حميدتين، ونحن ما زال بضع أيام قليل من الأيام تفصلنا عن عيد الأضحى المبارك، تفصلنا عن يوم عرفة، وما أدراك من هذا اليوم المشهود، هذا اليوم العظيم الذي ليس كمثله شيء في كامل هذه السنة. ما هما الصفتين؟ واحدة تقوي صلة الأرحام، تقوي الصلة بالآخرين، والثانية تحارب الأنانية وحب الذات. الصفة الأولى اللي قالنا عليها سيد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا العيد السعيد المبارك، جعل الله سبحانه وتعالى عيدا سعيدا مباركا بالنصر والتمكين للأمة الإسلامية. الصفة الأولى واحدة تقوي الصلة بالآخرين، والثانية تحارب الأنانية وحب الذات. هذا هو السؤال لهذا اليوم. شيخ نتوكل على بركة الله ونبدأ في الركن الأول اللي هو تفسير كلمات أو تفسير معاني هذه الأبيات، بيت البردة، البردة المديح للإمام البوصيري رحمه الله. نأخذ هذه الكلمات ونرى المعاني. انتهى، تفضل شيخ.
2: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الطاهرين الطيبين الأبرار، ورضي اللهم على الصحابة أجمعين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وجميع من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إذن ما زلنا في المحور الثاني اللي هو معجزات النبي. كل نبي عنده معجزة، إلا أن معجزات الأنبياء السابقين لرسول الله صلى الله عليه وسلم هي معجزات حسية وتفنى بفناء النبي، بينما معجزة رسول الله صلى الله عليه وسلم معجزة باقية إلى يوم القيامة، وقد ثبت هذا في الكتب الصحاح، وثبت في كتب السيرة وفي كتب الحديث وفي كتب التفسير، هذه المعجزات التي هي تمثل إرهاصات للنبوة، علامات صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالكون كله سلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بما فيه الكائنات السفلية والكائنات العلوية. اليوم نشوفه حاجة أخرى عندها قيمة وفرحت برسول الله صلى الله عليه وسلم وانقادت له. أو أهم شيء رسالة في هذا البيت هو أنه هالكائنات هذه كلها الموجودة في الكون انقادت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا بني آدم راح يعمل عقله ويختار غير طريق النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم لا تخالف بنا عن شريعته حتى نلقاك على المحجة البيضاء. إذن البيت يقول فيه الإمام البصيري رحمه الله: مثل الغمامة أن سارة سائرة تقيه حر وطيس للهجير حمي. مثل الغمامة أن سارة، أينما سارة معناه سائرة تسير معاه، تقيه حر وطيس للهجير حمي. شرح المفردات: الغمامة وهي السحاب، الغيم الأبيض، سمي به لأنه يغم السماء أو الشمس كذلك.
1: نعم.
2: وقيل من لقاحة الماء، أي يغم الماء في جوفه، والغمام واحد وجماعة، يعني بالمفرد والجمع. تقيه، هذا الفعل من وقى يقي، وهو فعل من النوع اللفيف المفروق.
1: نعم.
2: يحتوي على حرفي علة مفترقتين، ومنه وقى يقي وقاية بمعنى الحماية والحفظ. حر وطيس، هو المقصود به حر الشمس، حر التنور، التنور هو الفرن، شدة الحرارة، ويقال حمي الوطيس إذا اشتدت الحرب. الهجير، ويقال كذلك الهجر والهاجرة نصف النهار عند اشتداد الحر، وسميت الهاجرة لأن الناس يستكنون في بيوتهم كأنهم قد تهاجروا إليها. حمي، اشتد حره، والحميم هو الماء الحار، والعياذ بالله، توعد الله به الكفار والمنافقين وأهل جهنم.
1: نعم.
2: المعاني تاع البيت هذا، جاء هذا البيت معطوفا على ما قبله من الأبيات.
1: نعم.
2: والذي جاء فيه أن انقياد الأشجار لرسول الله صلى الله عليه وسلم مثل انقياد الغمام أي السحاب. أنا هي الذي يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقيه من حر الشمس في وسط النهار. وقد ثبت هذا في كتب السيرة، مثل سيرة ابن هشام الصفحة 77، وسبل الهدى والرشاد كتاب آخر، وذلك في حديث الراهب بحيري لما أقبل النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ماذا؟ غمامة تظلله، فلما دنا من القوم وجدهم قد سبقوه إلى فيء الشجرة. فيء بمعنى الفيء هو الظل.
1: نعم.
2: فلما جلس مال فيء الشجرة، مال ظل الشجرة عليه. وفيه يقول أبو طالب: فلما رأوه مقبلا فوق رأسه يوقيه حر الشمس ظل غماما حتى ظهره شبه السجود، وضمه إلى نحره والصدر، أي ظماما، أي ظماما. وهي معجزة أخرى من أرهاسات النبوة، وقد قال بعض أهل المعرفة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معتدل الحرارة والبرودة، فلا يحس بالحر ولا بالبرد. وفي هذا البيت إشارة عميقة لذوي العقول والقلوب المفكرة أن كل المخلوقات، عاليها مثل الغمام وسافلها مثل الأشجار، انقادت لدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهناك حديث ورد عند الترمذي يفيد بأن راهبا في طريق القوافل، قوافل قريش، كان لا يخرج إليهم ولا يلتفت إليهم، ولكنه حين صاحبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إليهم واقترب من رسول الله عفوا
1: نعم.
2: وأخذ بيده وكان أنذاك غلاما لم يزل عليه لم ينزل عليه وحي ولا بلغه علم من العليم الحكيم. وقال الراهب هذا سيد العالمين،
1: نعم،
2: وهذا رسول رب العالمين يبعثه الله رحمة للعالمين، وهذه قوة فراسة
1: هذا الراهب، نعم
2: نعم
1: نعم،
2: واستشفاف للغيب. فسأله نفر من قريش متعجبين ما علمك، من جاك هذا؟ فقال إنكم حين أشرفتم من العقبة لم يبقى حجر ولا شجر إلا خر ساجدا ولا يسجدان إلا لنبي،
1: نعم،
2: وإني أعرفه لخاتم النبوة أسفل من غضروف كتفه مثل التفاح. ثم رجع فصنع لهم طعاما، فلما أتاهم به وكان صلى الله عليه وسلم في رعي الإبل فقال أرسل إليه، فأقبل وعليه غمامة تظلله، فلما دنا من القوم وجدهم قد سبقوه إلى فيء الشجرة، وقلنا الفيء هو الظل،
1: نعم،
2: فلما جلس مال فيء الظل عليه، يعني هو جلس والظل الكل
1: غطى. نعم.
2: فقال انظروا إلى فيء الشجرة مال عليها، وكان يناشدهم أن لا يذهب أن لا يذهبوا به وأن يعيدوه إلى مكة خوفا عليه من الروم. ومما ذكرته بعض الكتب أن الروم بعثوا في طلبه يريدون قتله لأنهم لا يرضون أن يبعث نبي من غيرهم. فلما تحقق الراهب من قصدهم في قتل النبي صلى الله عليه وسلم شعمل، يعني ناشد عمه أبا طالب ولم يزل به حتى وافق ورده إلى مكة، وحفظ الله نبيه من أذى الأعداء وكيد المتربصين، وقد أنزل في هذا قرآنا يتلى إلى يوم القيامة، والله يعصمك
1: من الناس.
2: فإذا أراد الله شيئا هيأ له جميع أسباب المنعة، إنه القاهر فوق عبادي. ولذلك قال تعالى في سورة يوسف مطمئنا النبي يعقوب، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين.
1: نعم.
2: فكم كيدت من مكائد في طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم للتخلص منه واستئصاره، ولكن قدرة الله غالبة، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. رغم المكائد الكثيرة والمحاولات المتعددة فإن الله حفظ نبيه، وسيظل هذا الدين تتربص به أيادي الظالمين إلى يوم القيامة، ولكن الله متم نوره ولو كره الكافرون.
1: سبحان الله، هذه هي معجزات النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الإمام البصيري رحمه الله. ننظر دائما كل يوم وفي كل حصة نكتشف كثير من المعاني والرسائل التي تحملها هذه الأبيات الجميلة. هذه الأبيات عندها مئات السنين،
2: نعم، من القرن السادس،
1: سبحان الله،
2: يعني حوالي 8 قرون ولا زالت سنة. شوف سبحان الله،
1: 800 سنة. نعم.
2: 800 سنة وهو كأنه يعيش بيننا،
1: يعيش معنا
2: الله.
1: اليوم
2: شوف الكلمة،
1: نعم،
2: يقول لك سر من أسرار خلود الكلمة،
1: نعم،
2: هي صدقها ثم ملامستها. لماذا؟ لمواضيع إنسانية، وثلاثة شرف من تصف،
1: ودائما
2: لأن المدحين للناس،
1: نعم،
2: يموتون قبل موتهم الطبيعي،
1: نعم،
2: بينما مداح رسول الله صلى الله عليه وسلم يظل يتجدد في كل عصر وفي كل حقبة زمنية، لأنه شرف الممدوح. الممدوح هو شكون؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك شوف سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، مما يذكر أنه في يوم من الأيام أمرهم بألا يقفوا له عندما يقبل على المجلس،
1: نعم،
2: ولكن حسان بن ثابت لم يلتزم بهذه النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما جاء كان دائما يقف. فقال يا حسان ألم أنهك على هذا؟ قال كيف لمن يرى هذا الجمال والجلال ولا يقف؟ إن الوقوف لهذا الجمال شبيه فرض علي دائما.
1: سبحان الله،
2: إن الوقوف لهذا الجمال والجلال، لأنه ربي سبحانه أعطاه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعطاه سيدنا موسى، سيدنا عيسى، سيدنا يوسف أعطاه الجمال، سيدنا كل نبي أعطاه كليم، سيدنا موسى أعطاه، سيدنا إبراهيم أعطاه، ولكن حينما جاء دور العطية لرسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه الجمال والجلال والكمال والتمام ولذلك التعامل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم له مقامات أربعة: مقام اللفظ، ومقام المعنى، ومقام الأسرار، ومقام النور والهداية. وكل واحد يلوج على روحه وين نجم يقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: دائما في نلقى اسم من الفلاسفة أو من العلماء أو من المدحين أو من الشعراء يقترن اسمه بحب النبي صلى الله عليه وسلم إلا ونلقاه مخلدا إلى يوم القيامة. هذا الإمام البصيري رحمه الله ثم فلاسفة ملأوا الدنيا بالكتاب انتاحه 65 سنة وتندثر مستندثر، هذا عنده فوق 800 سنة
2: أكثر من 800 سنة
1: موجود. وهذه المديح مديح مبارك خاصة في هذه الأيام، كل جل المساجد تلقاها تتغنى بهذا المديح، المديح عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
2: يذكر كان في المجالس الربانية والملائكية والروحانية والرائعة التي تقرب العبد من ربه، فشوف ربي سبحانه وتعالى حفظ حتى من تكلم في رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يذكر في مقام جميل وفي وقت جليل وفي زمن، يعني في زمن سماه ربي وذكرهم بأيام الله، وسماه ربي الله. نعم، وسماه ربي كذلك بنفحات الله، ألا إن نعم في أيام ظهركم بالله نفحات تتعرضوا لها.
1: نعم. شكرا. السؤال يقول: حث النبي محمد صلى الله عليه وسلم المسلمين في يوم العيد على صفتين أو خصلتين حميدتين، واحدة تقوي الصلة بالآخرين والثانية تحارب الأنانية وحب الذات. حبابنا الكرام للتواصل معنا 71 130 000 فاصل ثم نواصل معكم برنامج مشاوير.

بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع

0: أحبابنا الكرام، تحية من القلب إلى القلب. أنتم في الاستماع إلى برنامج مشاوير في سيرة هدي البشير محمد صلى الله عليه وسلم. السؤال يقول: حث النبي محمد صلى الله عليه وسلم المسلمين في يوم العيد على صفتين حميدتين، واحدة قوي الصلة بالآخرين، والثانية تحارب الأنانية وحب الذات. هذا هو السؤال لهذا اليوم. المحور الأول: الحكمة النبوية في تطبيق الأحكام الشرعية. قبل ما نطرق شيخ ونبدأ في هذا المحور، خليني نقول ملاحظة، وكان عندك تعليق علق عليها. نحن قادمين إن شاء الله، مازال على ما أظن اللي هو يوم غدوة بعد غدوة، مازال نهارين، ونهار الثالث اليوم الثلاثاء يأتي يوم عرفة.
1: يوم
0: عرفة وما أدراك ما عرفة. هذا يوم يجب على كل مسلم أن يستغل، على الأقل إذا ما يستغلش العشر الأوائل من هذا الشهر أو التسعة أيام من هذا الشهر، على الأقل يستغل ذلك اليوم. يومه هو نهاره، ليلة هو نهاره، لأن هذا من أفضل الأيام في هذه في السنة بأكملها، في أفضل يوم في العمر. احتمال معاش يرجع لك، احتمال أنت العام الجاي معاش يدرك اليوم هذا. السنة هاك أنت لقيته وخلط عليك اليوم هذا، حاولك فاستغله. وإلا احتمال العام الجاي السنة القادمة ما تقعدش للسنة ذيك باش تأخذ فرصة أخرى، بس نجم تعيش لهذا اليوم، نجم تعيش هذه اللحظات، نجم تعيش أسرار هذا اليوم. ولهذا هذه رسالة لكل من يسمع فينا في هذه اللحظات المباركة، قولوا له استغل هذه الأيام زي الغدوة، حد ونهار اثنين وثلاث، حاول استغل مع الأقل حتى بالذكر، حتى بالتكبير، حتى بالصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
1: أكثر فيهن من التهليل والتكبير والتحميد.
0: نعم،
1: فلا نخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اثنين، رأي فيها حاجة أخرى سيدي بشير هامة، ثم شكون من العلماء ذهب إلى أبعد من هذا، قال إن الله يجبر بخاطر الصادقين والمتعلقين فعلا والمشتاقين.
0: نعم.
1: قالوا كيفاش يجبر؟ قالوا لأن الناس تتمنى، كل واحد معناه يحب ربي سبحانه وتعالى، يتمنى مضى به يكون مع الطائفين ومع الواقفين على فوق عرفة، ومن الساعين، ومن في الأماكن المقدسة ذيك، وفي البلاد الحرم، بلاد الحرمين، لكن حبس جسده. فربي سبحانه شعمل جعل هذه العشرة من الأيام ليشاركهم الأجر. الأجر قداش؟
0: نعم،
1: نقول الحسنة بعشرة أمثال إلى 700 ضعف، هذه أكثر. قالوا قداش مال؟ قالوا من صدق في توجهه إلى الله كانت حسناته مثل حسنات البيت الحرام، يعني بمئة ألف واحد. يعني مش صوم نهار يوم عرفة كأنك صمت مئة ألف يوم.
0: لكن أنا أتسأل،
1: أنا
0: أتسأل سؤال هنا. أنت تقول أن الله يجبر، هل نحن جبرنا بخاطر بعضنا البعض، جبرنا بخاطر الضعفاء والمساكين والأرامل والمشردين حتى يجبر ربي بخاطرنا؟ لو إنسان دائما، إن سلعة الله غالية، إذا أنت تحب تأخذ من عند ربي قدم أنت حاجة. الجنة لا غالية، رضا ربي سبحانه وتعالى لا غالي، قدم أنت ثمن لهذا، قدم على الأقل ثمن، قدر ثمن جبر الخواطر في هذه الأيام. والله العظيم أنا أرى أن في هذه الأيام من أعظم العبادات هو جبر الخواطر.
1: نعم،
0: أنك ما ثماش حاجة
1: فيها
0: عبادة، أنك تدخل فرحة على صغار وعلى أرملة، ولا تنفس على مسلم قربة.
1: خاصة والله سيدي بشير، خاصة اللي يدخل في الميدان هذا ويشوفه كيفاش، يشوف قيمة الفرحة كما كنت تحكي عليها أنت، وجبر الخاطر، تلقاها لهم مكسورة الخاطر، خاصة الأيتام، تلقاها مسكينة تلوج الأبواب الكل تطرقها، فيبقى باب واحد هو باب شرفها، ومع ذلك تحافظ عليه، ولكنها تبكي بكاء مر. إذا يجي وثم ناس عندها فلوس، فشوف إيش مش تعمل، راك ماكش مش تنال 700 حسنة، راهي أعظم بكثير، وأنا أجزي به، أراه ما يجزيك كالربي، أراه ما لا تقدر قيمة الحسنات اللي مش تعملها بجبر خاطرها. كل المرأة ذيك المكسورة الخاطر قدام أولادها، ثم شكون تلقاها، ثم مرأة تحكي لي أرملة، قالت لي ولدي كل يوم يمشي ما غير ما يحسسني وما غير ما فيق به، يمشي للرحبة يدور يدور وبعد يروح. تقول له إيش بيك، ما تمستنس تروح في وقت؟ يقولها لا. قالت لي آخر نهار من نهارات قلت شبي ولدي، معناها من اللي دخلوا أضم جمعتين أضم، ما عادش يروح ومستانس، معناها مضبوط في وقته بالضبط. قالت لي تبع فيه، نلقاه يدخل قبل ما يروح الدارم، يتعدى على الرحبة يدور يدور فصل عليه وبعد ذلك يروح. قالت لي شديته نهار، قلت له يا ولدي شبيك أنت هذا؟ قال لهم نقول لك الحقيقة، أنا تو فقت بروحي لانتين. علاش؟ قالها لأني نحب أنه كما كان بابا معناها يشري لي علوش بالقرون، نحب علوش بالقرون. فدعت ربها وسخر لها الله إن شاء الله بإذن الله. أما غير المرأة هذه
0: لكن شيخ
1: راهي كثير شيخ وكثير.
0: نحن عنا الحقيقة معناها أنا شو نقول، عنا حاجة سلبية تحب ولا تكره، حتى كانت تكون هي خيرية هي سلبية. علاش نحن نخضر للفقراء واليتامى والأرامل والناس المكسرة قلوبها مكسرة جناحها، كان في المناسبات كان في العيد الأضحى ولا عيد الفطر، علاش جبر الخواطر لو ربي سبحانه وتعالى جعله على كامل السنة؟
1: نعم.
0: كل يوم جبر الخواطر. نعم. لازم كل يوم تتفق أنت الفقراء والمساكين. الأرملة هذه اللي عندها يتام وعندها أولاد، علاش ما تذكرهاش في وسط السنه كي يبدو ولادها يقراو؟
1: نعم.
0: ما تلقاش باش تخلص الدروس الخصوصيه ولا تخلص الماء ولا الضوء ولا باش تشري كتب لاولادها. علاش انت ما تمشيش تفركس عليها منظوم الفقراء والمساكين في الصحاري ورا البحار ورا الجبال في الغابات؟ علاش علاش كل واحد ربي عطاه، علاش ما يسخرش يوم من الايام نتاعو في العمر نتاعو، سخر يوم اجعله لله سبحانه وتعالى. لكن انت النهار هذاك اللي تخرج فيه، مش في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من مشى خطوة في قضاء حاجة أخوه المسلم، معنى الحديثة
1: نعم
0: خير له من اعتكافه في مسجدي هذا؟
1: هو صحابي، هذا صحابي جليل
0: ابن عباس،
1: كان معتكف، كان معتكف في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصادف أنه ربي سبحانه أراد أن يقضي حاجته وعبد مؤمن توجه إليه، فقال له يا ربي رأي أمري بين يدي. هذا المؤمن الذي صلى بجانب هذا الصحابي يعني معناها فضفض كل ما في قلبه في صلاة الظهر، فضفض كل ما في قلبه ربي سبحانه وتعالى. فلما أتم كان يسمع فيه وربي سبحانه تحركت وذنيه مغدي، فلما أتم قال دلني على غريمك. قال كيف عرفت ذلك؟ قالوا لا تسألني كيف عرفت، فإن قلوب المسلمين إذا شفت رفعت بينها الحجب، رفعت بين الحجب. معاش دلني على غريم. قال راني معناها مدين لفلان وفلان في البلاصة فلاني، فهم بالخروج فقال يا هذا إنك في حالة اعتكاف. فنظر إليه وقال اسمع، لأن تخرج في قضاء حاجة
0: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قاله.
1: بعد إيش قال؟ فخير لك من اعتكاف شهر في مسجد هذا، وإني سمعت صاحب هذا القبر يقول هذا، وأشار بيدي اليمنى بسببتي إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان معتكف وين؟ معتكف في المسجد النبوي وراء الحجرة الشريفة وراء قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي هي تو الروضة الشريفة في البلاصة هذيك في حالة اعتكاف. ومع ذلك شوف فقه الصحابة إيش معناه، فقه مش معناه. لكن راوي يا سيدي بشير على الأقل إذا كنا نسينا في سائر الأيام اللي هي أمة مرحومة، علاش سماها أمة مرحومة؟ لأن أمة فيها الرحمة تفيض بها، الرحمة ما عندهاش وقت.
0: نقول ملاحظة أخرى زيد، أنك لك أنت كي تمشي لك صاحب القلب المكسور وتجبر الخاطر بي أنت تفركس عليه وتبحث عليه وتجبر بخاطره، لو عند ربي سبحانه وتعالى عطيك الأجر أكثر من اللي يجيك المكسور قلبه، يجيك زيد يجيك ويذل قدامك وبعدين تولي أنت تعطيه. أنك أنت كي تعطيه قبل ما يأسلك عند ربي أفضل وخير الأجر، خير من اللي يسلكم بعد تعطيه.
1: قال الشاعر ومن نكد الدنيا على الحر أن يقف أمام البخيل متذللا، أن يقف الحر قدام البخيل متذللا. لأن المفروض زي عبد الله ابن المبارك يتعدى عليهم صحابهم وما كلمهمش وما سلمش عليه، صحابه كل معاه قالوا كيفاش هذا متكبر علينا، كيفاش يتعدى وما يقولش السلام عليكم، لا يلقي علينا السلام. فالكل مخلو منه موقف كما احنا توا باهي هو طفان.

0: أن نذهب إليه قبل علينا أن نذهب إليه قبل أن يأتينا. وهذيك قمة البر وقمة العطاء وقمة الأجر حينما تبادر. لذلك بادر قبل تلك الليلة، بادر أنت بالخير، ابدأ أنت به. رأوا لبادر بالخير ديما له الأجر وله سبق في نيل الثواب العظيم. اثنين، سيدي بشير راي في الأيامات هذه، والحمد لله أنه أمة مرحومة يرتفع فيها منسوب الإيمان، ويرتفع فيها كذلك منسوب الرحمة، ويرتفع فيها منسوب العطاء ومنسوب الإنفاق في سبيل الله. فنحن نحاول أن نستغل وننمي في الناس أهل الخير، واللي عندهم رام مش من الكل، رام ثم ناس طيبين عندهم فلوس ويبحثون عن أهل المستحقين لهذا، وعن الذين يستحقونه فعلا دون كذب أو رياء أو مظاهرة أو كذا أو غير ذلك. يعني لوجوا على أنه المستحق هو بيده، رأى فيهم أغنياء ربي يبارك فيهم ويزيدهم مال على مال، ويبارك في أموالهم ويبارك في أهلهم، ويلوجوا على الناس اللي يستحقوا هذا. رأي مش كل، لكن واحد يسعى كما قلت أنت أنه يلوج عليهم، في لأن الخير لا ينحصر في يوم واحد. نعم. وإنما الخير المفروض منا أنه نحن كنتم خير أمة أخرجت للناس. شبيش كنتم؟ راهي كنتم هنا تفيد مش الماضي، روحنا نوظف فيها توظيف غلط. كنتم معناها الكينونة، والكينونة في اللغة تفيد ماضي والحاضر والمستقبل. يعني كنتم ولا تزالون وستبقون كذلك خير أمة أخرجت للناس. صحيح واقع الأمة اليوم واقع تعيس، واقع بائس، واقع مؤلم، ولكن لا تنسى هذه الأمة لا تموت، وسريعة النهوض وسريعة العودة إلى الله. تستنى في شكون يحطها على سكة ترجع بسهولة تامة. لذلك الإمبراطور نتاع اليابان قالوا لهم وقت اللي استقلت، قالوا شوفوا لي أنا هي الحضارة اللي معناها ازدهرت بسرعة كبيرة، وخلاهم شهر كامل العلماء بعد ما جوه قالوا الحضارة الإسلامية. قالوا أبحثوا لي شنو السر في هذا، قالوا لأنها أمة لا يأخذها النوم وإنما يأخذها النعاس ثم تستفيق. بقية الأمم تنام، أما الأمة الإسلامية فيأخذها النعاس، والنعاس هو بداية النوم وليس السبات العميق. فالأمة الإسلامية ديما ربي قيض لها من يقيدها ويرجعها. نعم. إلى الجادة. نعم. ربطه في العائلة تلقاها بشوي بشوي 5-6 أفراد 8 أفراد تلقى فيهم واحد يحرك العائلة كاملة، تلقى 20 رجل أعمال خارجين على السكة، واحد بركة يرجعهم كيف كيف، وهكذا بحول الله سبحانه.
1: شكرا
0: وتعالى.
1: شكرا شيخ. نعود للمحور الأول، الحكمة النبوية في تطبيق. نعم. الأحكام الشرعية. نعم. لماذا؟ نعم،
0: إذن لبث رسول الله صلى الله عليه وسلم باش نعرف الحكمة، لأن تفيدنا إحنا في حياتنا.
1: نعم. نعم.
0: تفيدنا في تعاملاتنا سواء ما العائلية الأسرية المجتمعية العملية كلها تفيدنا. إيش معناه؟ رد بالك، يجي واحد صلى اليوم ولدك تحبه النهار الأول يولي كأنه عنده 20 سنة يصلي، لا أصبر عليه. علاش؟ لبث رسول الله صلى الله عليه وسلم 13 سنة وهو في مكة يدعو الناس إلى الصبر، إلى التجلد، إلى التأني، إلى الحلم، إلى كل هالخصال هذه. ولكن اسمع، عندما تحول إلى أين؟ إلى المدينة المنورة، بدأ ربي سبحانه وتعالى يهيئ في هذه الأمة أن تدخل في القتال. فالسؤال المطروح، لماذا لم يقاتل المسلمون يعني الكفار والمشركين في مكة، ولم يوجب ربي سبحانه لم يوجب القتال على المسلمين عندما تحولوا إلى المدينة؟ ما وجبش عليهم في بداية الأمر، لأنه ثم حكمة اسمها حكمة التدرج في الإذن بالقتال، وهي نعم. سنة حكيمة ومنهج قويم يعتمده الإسلام في سن الأحكام الشرعية. الهدف منه ماذا؟ تهيئة النفوس لقبول الأحكام الجديدة والتكيف معها والتعامل الإيجابي المثمر. ومن مظاهر التدرج نذكر مثلا إبطال التبني، كيف مر من النظر إلى التطبيق بدءا برسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم سار الحكم على كل المسلمين إلى يوم القيامة. ما جاش قال له يا رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة، قال له توا أبطل التبني وامشي تزوج بزينب بنت جحش اللي هي بنت اللي هي زوجة ابنه بالتبني اللي هو زيد بن حارث. ولكن ايش قال له؟ بدأ يهيئ فيه بشوية بشوية. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، ثم ايش قال؟ ما كان محمد أبا أحدا من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبي. مرة من التحريم النظري ثم إلى التحريم التطبيقي. كيفاش؟ قالوا تو تزوج بزينب هذه، فصعب على رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: عز في نفسه، ولكن الله ردعه بقوة وقال طبق القانون هذا حتى تبطل التبني نهائيا إلى يوم القيامة. وقال له ادعوهم، جاءت الآية محكمة وجاءت قاطعة قاطعة، ادعوهم لآبائهم وأقسط عند الله، وما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله، فلما قضى زيد منها وطرة زوجناك، ويقول لكي لا يكون يتم. ثم الأمر الصريح والشديد بالزواج من زينب بنت جحش التي هي زوجة ابنه بالتبني زيد بن حارثة، وكذلك الشأن في تحريم الخبر، فقد مر بثلاث مراحل. ما جاش ضربة واحدة باش نفهموا كيفاش نربوا أولادنا، مش ندخلوا طول من النهار الأول نقول له التزم 100%، لا راهو ماشي يلتزم 20%، النهار الثاني راهو ماشي يصلح حاله في 40%، وهكذا نتدرج به. فالخمر مر بثلاث مراحل، من الإنكار إلى الإنكار الشديد ثم التحريم المطلق. شو معناه؟ من الإنكار أنك تأتي الخمرة، ثم أنكره بشدة، ثم حرمه تحريم مطلق عندما أصبحت النفوس مهيئة لقبول الحكم الشرعي. فقال سبحانه وتعالى يسألونك عن الخمر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. هذا الأولى. الثاني بعد وقت بدأت الناس فيهم إثم أما فيهم منافع، ثم ناس مثلا اللي كان يشرب كل يوم بطل، ولا يشرب مرة في الجمعة، اللي كان في الجمعة ولا في جمعتين في الشهر. ثم جاءت الآية الثانية بدأت النفوس تتهيأ لذلك. ثم الآية تقول ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، بطل المسلمين ما عادش يشربوا شراب، ولو بقى بعض منهم يشرب بعد صلاة العشاء يجي الصباح يغتسل ويرجع يصلي. ثم تهيأت النفوس فقال إنما الخمر والميسر والأزلام والأنصاب رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه اجتنبوه. لذلك شوف الكلمة هذه رأي أكثر من التحريم، رأي أكثر من التحريم. ثم اللي يقولك لا هو ما نزلش تحريم صريح للخمر، لا فلذلك الخمر حلال ويبدي لوجلوا على فتوى، لا رأوا الاجتناب في اللغة وفي الاصطلاح وفي الحكم الشرعي أشد يعني أشد يعني أقصى أنواع التحريم هو الاجتناب، أنك تجتنبه تماما. فلما توطدت أركان الدولة وقويت الشوكة شوكة المسلمين بدأ التلميح ببداية الدفاع من خلال القرآن الكريم. شو عمل القرآن الكريم ولا تو ثم عندهم دولة تو في مكة مثلا ماش دولة إسلامية، هذاك علاش يقول لك اسمع تو ها هو التلبيس انتع بعض علماء اللي يسموا روحهم علماء، التلبيس لهنا شو يقول لك؟ يقول لك أشلز أهل غزة يدافعوا، لا ذيك ما تجيش راه، لا هاو رسول الله صلى الله عليه وسلم قعد 13 سنة في مكة ولم يقاتل المشركين. يا ولدي راه هذيك ما ثماش دولة إسلامية، بالمسلمين طائفة نفر قليل مستضعفون
1: قاعد يبني
0: مستضعفين، ما ثماش قوة إسلامية، ما ثماش حاجة اسمها وعدوا لهم ما استطعتم، ما ثماش عقلية وقلب وعقل مسلم قادر على فعل هذا الأمر. راه القتال راه من أعلى أنواع معناها في الأحكام الشرعية، هو أعلى حكم، فربي سبحانه يتدرج في الأحكام يورينا المرأة للطهارة وبعد الصلاة وبعد الزكاة وبعد الحج وبعد يهزنا للقتال. قتال ما هوش سهل
1: جهاد، نعم.
0: فمنع القتال كان المسلمون في مكة يطالبون النبي صلى الله عليه وسلم بالإذن لهم بالقتال، فيجيبهم شي يقولهم اصبروا فإني لم أؤمر بالقتال. يأتمر ربي سبحانه وتعالى حان. هل هناك آية تمنع الطبقة المستضعفة إذا معناها غزاها العدو بأن تمتثل له وأن تخنع وأن تخضع وأن تنقاد له؟ ليس هناك. اللي يقول لك رأي ثم آية في هذا فهو مدلس وملبس، نعم. ولا يوجد إطلاق لا في السنة ولا في القرآن ما يمنع، بل بالعكس يجوز للمرأة أن لا تأخذ الإذن من عند زوجها إذا دعاها إلى الدفاع عن نفسها وعن أهلها وعن عرشها وعن عرضها، فلا تأخذ الإذن بالدفاع.
1: نعم.
0: الأمر يعني أكثرش من هذا أنه المرأة يلزمها تأخذ الإذن من زوجها في كل شيء إلا في حاجتين، في طاعة ربها عندما تقوم لصلاتها، بينما الصيام التطوع المرأة يجب عليها أن تأخذ الإذن من زوجها،
1: نعم.
0: قبل أن تصوم، قبل ما تصوم لازم تقول له يا زوجي راني غدوة مش نصوم، بينما الصلاة لا تأخذ الإذن من زوجها، بينما الدفاع عن شرفها وعن مالها وعن وطنها لا تأخذ الإذن، وكذلك الغلام وكذلك الصبيان لا يأخذون الإذن من أوليائهم. شوف إيش معناها كرامة، لأن كرامة المؤمن فوق كل شيء. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لهم اصبروا على الصحابة، لأنه قاعد يكون في رجال، رجال رجال جبال، كالجبال الرواسي كالجبال الشوامخ، رجال يتحدى بهم، يكون أنهم تكونوا على ماذا؟ على فضيلة الصبر والتجلد والحلم والمكابدة. ولذلك عندما يتحدث ربي على الصبر شو يقول؟ اصبروا وصابروا ورابطوا، كلها درجات تعصب. والصبر صبراني، صبر على ما تحب وصبر على ما تكره. والصبر من الثلاث حاجات اللي لم يوكل الله لملائكته أن تكتب أجرها، أجر الصبر. رد بالك، رد بالك، الصبر
1: من يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب.
0: شكون يوفى؟ هو ربي سبحانه وتعالى. بغير حساب إيش معناه؟ يعني ليست هناك ميزان لهم، هم فوق الميزان. الصابر، أي صبر؟ الصبر الجميل. قالوا ما الصبر الجميل؟ هو الذي لا شكوى فيه، لا شكوى فيه للناس، وإنما أشكو بثي وحزني إلى الله سبحانه وتعالى، وأعلم من الله ما لا
1: تعلمون.
0: ما لا تعلمون، هذاك الصبر. إذن المرة الأولى، المرحلة الأولى، منع القتال، ثماش قتال لأنه ما ثماش دولة إسلامية، مازالت ما تأسش. المرحلة الثانية هاو القتال، مر بأربعة مراحل. الإذن بالقتال في الإسلام مر بأربعة مراحل. المرحلة الثانية اللي هي الإذن دون إيجاب أو فرض، شو معناه؟
1: نعم.
0: احنا عدنا في الأقسام الحكم الشرعي قداش؟ خمس، لكنهم في الحقيقة ما همش هي خمس، هم ذم خمسة للمبتدئين، نقولهم ثم الحرمة والوجوب والكراهة والندب والسنة الاستحباب والمباح، فخمسة. لكن هما اش فيهم؟ فيهم حاجات أخرين. اشنو هي؟ ثم ليس كل فعل يدل على الأمر يفيد الوجوب، ما هوش كل فعل أمر يفيد. خذوا زينتكم عند كل مسجد، هذا مش فعل أمر لكنه لا يفيد الوجوب، وإنما يفيد الاستحباب ويفيد المباح. كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأبيض. كلوا واشربوا ولا تسرفوا، هذا لا يفيد الوجوب رغم أنه فعل أمر. لذلك شوف ربي سبحانه علاش ما يخلوناش تعلموا اللغة العربية صحيح، على خاطر تولي تفهم الدين تاعك فهم صحيح. ليس كل فعل أمر يفيد الوجوب، فإنما قد يفيد المباح وقد يفيد الندب وقد يفيد الاستحباب وقد يفيد وقد إلى غير ذلك. فعندما أذن ربي سبحانه وتعالى في المدينة المنورة بالقتال في المرحلة الثانية ليس فيه إجاب أو فرض. وأذن وأخرش يقول ربي وأذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الآية 39 من سورة الحج. ومن مظاهر هذه المرحلة بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث السراي. إذن رسول صلى الله عليه وسلم طرحنا سؤال،
1: نعم.
0: بدأ بالسراي ولا بالغزوات؟ بدأ بالسراي.
1: نعم، شكرا شيخ، بارك الله فيك. أحبابنا الكرام التواصل معنا 71-36-00-00. خلينا نمشي وفاصل ثم نعود نواصل معكم برنامج مشاوير.

0: حبابنا الكرام، تحية من القلب إلى القلب. أنتم في الاستماع إلى برنامج مشاوير في سيرة هدي البشير محمد صلى الله عليه وسلم. السؤال يقول: حث النبي محمد صلى الله عليه وسلم المسلمين في يوم العيد على صفتين حميدتين، واحدة تقوي الصلة بالآخرين، والثانية تحارب الأنانية وحب الذات، الحكمة النبوية في تطبيق الأحكام الشرعية. نواصل شيخ.
1: نعم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن ولا. إذن شفنا المرحلة الأولى أنه منع رسول الله صلى الله عليه وسلم القتال لأنه ما ثماش دولة ولأنه ربي لم يأذن له بذلك. المرة الثانية، المرحلة الثانية اللي هي في المدينة المنورة، بدت يعني يأذن بالقتال ولكن لم يوجبه ولم يفرضه، وإنما جعله من باب الاستحباب. ومن مظاهر هذه المرحلة بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث السرايا والبعوث إلى بعض القبائل والنواحي، ولم تكن في غالب الأحيان حرب، ما كانتش حرب حقيقية، وإنما وقد تكون مناوشات بسيطة، وكانت تهدف إلى إلقاء الرعب في قلوب المشركين، وتظهر بها تظهر بهذه السرايا شوكة المسلمين ونشاط باش يقولهم على الناس اللي قاعدين معناه يفكروا في السطو على المدينة وعلى المسلمين، احنا رانا موجودين ورانا متيقظين وما نشنا راقدين، ولكن لم يوجب ولم يفرض القتال بصفة رسمية. ومن هذه السرايا سرية عبد الله بن جحش وشفناها، لأنها نزلت فيها آية وظهر خلالها يعني عداء الإسلام واستقامة تعاليمه، معناها ظهر فيها حيث بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن جحش الأسدي في رجب سنة 2 للهجرة، عام 2، وبدر وقتش وقع بدر تقريبا 15 شهر بداية السنة الثانية للهجرة، وبعث معه رهط من المهاجرين وكتب له كتاب. قال له الكتاب هذا شعمل له باش يختبر رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق هؤلاء وامتثالهم وخضوعهم لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه من أمر الله، رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأمره بشيء من عند نفسه وإنما بوحي من الله، وأمره ألا ينظر فيه حتى يسير يومين ويمضي لما أمره، ولم يعني ما قال له أسمعني ورد بالك تحل الكتاب هذا إلا لما تقطع مسافة نتاع يومين وتوصل إلى البلاصة اللي بعثوا لها قريب من مكة.
0: نعم.
1: وما جابش هو ما شكرش حتى واحد من أصحابه، وبعد يومين فتح الكتاب. شو لقى فيه هذا سيدنا عبد الله بن جحش؟ فوجد فيه: إذا نظرت في كتابي فامضي حتى تنزل نخلة. شو نخلة هذه؟ هذه مكان بين مكة والطائف، مكان اسمه نخلة. فترصد، قال إيش تعمل؟ قالوا إذا حليت الكتاب هذه امشي للبلاصة اسمها أرض نخلة اللي هي موجودة بين الطائف وبين مكة. شنو المهم نتاعك؟
0: نعم.
1: اشترفع لرسول الله صلى الله عليه وسلم تقارير استخباراتية على شكون؟ على قريش، وتعلم لنا من أخبارهم، يعني باش تجيب لنا أخبارهم الكل ايش قاعدين يعملوا. ما كانش رسول الله صلى الله عليه وسلم أمة نائمة، كانت أمة متيقظة، كانت أمة فائقة، كانت أمة تخطط، كانت أمة تعمل وتصل الليل بالنهار، مش أمة تصل المقهى بالمقهى والملهى بالملهى والملعب بالملعب وتمشي حياتنا كلها لهو ولعب ومرح وحكايات فارغة. لا، كان يصل الليل بالنهار عملا، كان يصل الليل بالنهار سهرا، كان يصل الليل بالنهار تخطيطا واستعدادا لبناء هذه الدولة. فلما نظر عبد الله بن جحش في الكتاب قال: سمعا وطاعة. ثم ايش لعب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لي اعمل كذا نعملها هي بيده. سمعا وطاعة شو معناه؟ سمعا لامر رسول الله، لان صلى الله عليه وسلم لانه من امر الله، وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أمر لأنه يطيع الله. ثم واحد يسمع فينا بعض الناس يقول لك: لا، هذا رو أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست من عندي نفسه، الأوامر الشرعية ليست من عندي نفسه، وإنما هي وحي من الله، ورسول الله صلى الله عليه وسلم مبلغ لهذه الأوامر، فطاعتها والامتثال لها هو امتثال لله سبحانه وتعالى. ثم قال لأصحابه: قد أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أمضي إلى نخلة أرصد بها قريشا حتى لواش، حدد الهدف، ما كانش يمشي على الظلمة، ما كانش عارف روحه منين بدأ وين مش ينتهي. نحن نسير وحولنا هاتي الأكوان تسير ولكن لأية غاية. هذه لحظة ضياع اللي يقول البيت هذا هو البيت لأبو القاسم الشابي، قالها في الثلاثينات في 1930، لأنه وقتها يشوف الشعب سارح تايه ما عنده حتى هدف، فقال هذا البيت، قال نحن نسير وحولنا هاتي الأكوان تسير ولكن لأية غاية. وين ماشيه نحن؟ بلادنا قاعد تتفك من الاستعمار في الوقت ذاك، البلدان قاعد تتحرر وقيام الثورات التحريرية البلدان، وإحنا شعب. وقتاش قال هذه؟ قالها عام 1930 وقت اللي وقف قدام السفارة نتاع الجزائر في تونس، فشاف السفارة فرنسا في تونس نتاع الجزائر، فشاف كيفاش الناس قاعدين يتسابقوا التوانسة باش يقيدوا سمان باش يمشي يحضروا في احتفالية مرور 100 سنة على احتلال الجزائر، فالاحتلال فرنسا الجزائر، فما لقاش حتى شيء. قالش بيه ما الشعب هذا تايه، كان المفروض أن يفكر في واقع، وهذاك حقيقة المسلم.
0: نعم.
1: فأش عمل حتى آتيه منها منين؟ بخبر وقد نهاني أن أشكره، أشكر أحدا منكم، قال لي ما تشكر حتى واحد، فمن كان منكم أن أستكره، عفوا أستكره واحد، معناها اللي يحب يرجع يرجع. علاش؟ تطبيقا لأن المرحلة الثانية عنوانها الإذن بالجهاد ليس فيه فرض أو إيجاب، معناها أنت حر تحب ترجع. فمن من كان منكم يريد الشهادة ويرغب فيها فلينطلق يمشي معي، ومن كره ذلك فليرجع. وليرجع رغم هوش آثم، لأن التولي يوم الزحف هو ارتداد عن الإسلام.
0: نعم.
1: لكن وقتاش يوم الزحف؟ وقت عندما أصبح القتال فرض من الله،
0: جهاد فرض. نعم.
1: أما هذا مازال ما تفرج.
0: نعم.
1: قال اللي يحب يرجع يرجع، واللي يحب يبقى معايا يا مرحبا رانا قادمين على شهادة فليرجع. فأما أنا فماض لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمضى ومضى ومضى معه أصحابه ولم يتخلف منهم أحد، حتى واحد متخلف. شوف ايش معناه، تو هم ثلة صغير.
0: نعم.
1: وجايين وداهمين على شكون؟ على قريش في عزة القوة نتاعها، ومع ذلك ايش يقولهم؟ يذكرهم الشهادة وكو. فلذلك شوف الصحابي اللي قاعد ياكل في التمر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له بدي حدث في المسلمين جنة عرضها السماوات والأرض، يقول له يا رسول الله عاود جنة كيفاش يا رسول الله عرضها السماوات والأرض، وزيد يعاود مرة ثانية ومرة ثالثة. وقت اللي تيقن أن هذه الكلمة تشربها، تشربها قلبه، شربها في قلبه.
0: نعم.
1: شعمل جبد الكعبة التمرات وتعيشهم، قال بخ بخ إنها لحياة طويلة إن أنا بقيت أكلها حتى أنتظر، وشعمل أنتظر حتى أكل هذه التمرات. ثم دخل المعركة، فشعمل دخل المعركة فأبلى بلاء حسنة حتى استشهد. اثنين، أكل الصبي والغلام اللي مشى مع أبي عبيدة عامر بن جراح أمين الأم. ليش سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم أمين الأم؟ لأنه أخي يقول قائل الإنسان البسيط يقول أخي الصحابة مش أمناء، كل الصحابة أمناء وثقات وعدول، الصحابة كل.
0: نعم.
1: الصحابة كل ثقات وأمناء وعدول، ما لعلي سماه هو الأمين؟ لأنه زاد عنهم في الأمانة، فكرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الاسم، كما كرم سيدنا علي باسم آخر، كما كرم سيدنا عمر بن الخطاب بالفاروق،
0: كل
1: كما
0: صحابي
1: كرم
0: عنده خصلة،
1: سيدنا أبو بكر بالصديق،
0: كل صحابي عنده خصلة مغايرة
1: زايدة
0: نعم.
1: على الأخرين.
0: نعم.
1: وقت اللي جاء الصبي هذا قال له راني مش نشارك في اللعبة، قال له لا ما تشاركش، أنت مازلت صغير ولم تبلغ، برا مش يستشير، قال له لا أنا مش نمشي. وقت الحضرة المعركة قال له أنا أول واحد ضد الروم مش نهبط للمبارزة، قال له أنت ما زلت صغير وماكش ما عندكش فنون، فنون المبارزة وفنون الحرب وفنون
0: نعم
1: القتال.
0: نعم.
1: فشد صحيح، شد صحيح فيه وأبدأ له، وقال له هاو قدامي تفرج فيه أنا كيفاش باش نعمل بالسيف وكيفاش كذا. فلما تيقن منه أنه صاحب مهارة وصاحب نبوغ في يعني صاحب شنو، صاحب هواية كبيرة ياسر وصاحب كفاءة عالية في استعمال السيف وفي المبارزة، أذن له مشى هبط للميدان للحلبة ثم رجع، قال له أخي تراجعت أنت وخفت مثالش أرجع، قال له لا ما خفتش، هل لك رسالة توصلها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. عندها بكى أبو عبيدة عامر بن جراح بكى بكاء مر، قال أي هذه، أي ناس هذه، أي قلوب تتعامل هذه مع ربي، بأي منهج تتعامل مع ربي. فيسيف قالوا عندكش رسالة تحب توصلها، توصلها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فسيدنا أبو عبيدة كتم عبراته ثم قال اقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم مني السلام، وقل له قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. يعني هو مازال في الدنيا ويقول له اقرأ مني رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام، وقل له قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. ايش معناه؟ يعني رانا ما زلنا على العهد سائرين، لا مبدلين ولا مغيرين، وانما الى الله سائرين. فاش عمل؟ دخل جابوا له اكثر فارس عندهم مقنع، مقنع يعني ما ثماش حتى بلاصه ظاهره الا المفاصل، نعم، كلها بالحديد، فقتله. وجابوا له الثاني لاقل منه درجه فقتله، جابوا له الثالث فقتله، جابوا له الثالث الرابع فبارزه فقتله، جابوا له الخامس فقتله، ثم قتل غدرا. ثم قتل هذا الصبي لأنه عارف روحه أنه ماشي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. غير أن هؤلاء إيش معناه؟ هذم أصحابه عملوا ارتكبوا غلطة، هذم اللي مشاو في سرية مع عبد الله بن جحش،
0: نعم،
1: ارتكبوا شنو الغلطة؟ قتلوا عمرو ابن الخضرمي. هذايا شكونوا هذا؟ وهو مشرك، وأسروا اثنين من المشركين في آخر يوم من رجب. وهو علاش في آخر يوم من رجب؟
0: نعم،
1: لهنا لأنه رجب من الأشهر الحرم، والعرب كلها يعني لا تحارب في الأشهر الحرم. أنا هما الأشهر الحرم اللي هو رجب، واللي هو يعني ذو القعدة، واللي هو المحرم. فالأشهر هذه وذو الحجة والمحرم، الأربع أشهر ضمة لا قتال فيها، لكن هما أسروا وقتلوا. فاش عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر النهار من رجب، يعني النهار اللي بعده مش ماشي يجي، ماشي يجي شعبان،
0: نعم،
1: فهم غم عليهم. ثم أقبلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعير والأسيرين، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمرتكم بقتال في الشهر الحرام؟ قال لهم علاش أنا ما أمرتش بشهر الحرام؟ كيف أن المسلمين، شوف، رغم أنهم يحاربون المشركين ومع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف من الحق مع الحق،
0: إنما كان
1: هذه رسالة. رد بالك، تميل حيث مال الناس، وإنما تكون من مع الحق حيث كان الحق،
0: نعم.
1: والأسيرين هذم وأبى أن يأخذ من ذلك شيئا، قالهم لا نأخذ الأسيرين ولا نأخذ العير هذه اللي جبتوها. وقال يعني قالت قريش قد استحل محمد وأصحابه الشهر الحرام وسفكوا فيه الدم. فأنزل الله تعالى، اسمعتوا مشوفوا ربي سبحانه وتعالى هل سيجامل هذه الفئة المسلمة رغم أنها يعني اعتدت يعني ولم تحترم يعني حرمة هذا الشهر الحرام، مش يجملهم ويسكت على اللي عملوه، وإلا مش يوبخهم ومش يعاتبهم.
0: نعم،
1: مش نسمعوا الآية والآية مش تحسب. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهلي منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل. البقرة 270. ماش لعب مع القرآن هذاك، نعم. علاش هو كل واحد منصف وعنده إنصاف في مخه شي يعمل يدخل الإسلام عندما يبحث فيه. وعلق ابن قيم الجوزية على هذه الآية فقال والمقصود من الآية هذه أن الله سبحانه حكم بين أوليائه وأعدائه. بماذا حكم؟ باش حكم هذم أولياء المسلمين، سيدنا، نعم، عبد الله بن جحش ومن معه من الصحابة وهما والمشركين. كيفاش حكم ربي؟ هذا باش تعرف قمة العدل الحكم. حكم بينهم بالعدل والإنصاف، ولم يبرئ أولياءه من ارتكاب الإثم بالقتال في الشهر الحرام. ما قالهمش أنتم مثالش، أنتم تابعيني، ما أنتم أعملوا اللي تحبوا، افعلوا ما شئتم فأنا حاملكم،
0: نعم.
1: بل قال بل عاتبهم عتابا شديدا، قال ما ثماش هذا الشهر الحرام، أنتم أولى الناس رغم أنكم أوليائي ولكنكم أولى الناس باحترام هذا حرمة هذا الشهر وقدسته. بل أخبر أنه كبير، وأن ما عليه أعداءه المشركون أكبر وأعظم من مجرد القتال في الشهر الحرام، فهم أحق بماذا؟ بالعيب والدم والعقوبة والمعروف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا بنفسه غزوة الأبواء، وهي أول غزوة غزاها بنفسه، ولم يلقي ماذا؟ يعني كيدا فرجع وتلتها غزوات وسرايا. تو كنت تسأل واحد تقول له أنا هي أول غزوة، يقول غزوة بدر، هي لا، قبل غزوة بدر هناك غزوة أخرى
0: نعم.
1: اللي هي الأبواء، لكن الغزوة هذه لم يكن فيها قتال ولم يكن فيها كيد من المشركين، ولذلك لا يركز عليها كتب المغازي، كل ما تركزش عليها وتركز على غزوة بدر الكبرى. ولما اشتد الإيمان وترسخ في القلوب وقويت العقيدة وألفوا الصلاة وعشقوها وها هو وهاموا بها وقبلوا الأوامر والأحكام الشرعية، فما كان من العليم الخبير إلا أن أنزل عليهم قوله تعالى توعرف، اللي هما شنو مستعدين لقبول الأحكام الشرعية، النفوس نتاعهم ولت قابلة للأحكام الشرعية، واللي هما قابلين باش يستقبلوا هذه الأحكام الشرعية باش يستقبلوها بالإيجابي وبالقبول وبالتنفيذ. شعمل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون قول. وفرض الصيام وكان ذلك في السنة الثانية للهجرة، وبدأ كلمة واحدة سيدي بشير، وبدأت أركان الإسلام تكتمل حتى تبلغ الكمال في السنة العاشرة للهجرة بتمام الركن الخامس وهو ركن الحج الأكبر.
0: شكرا شيخ بارك الله فيك. حبيبنا الكرام، السؤال يقول: حث النبي محمد صلى الله عليه وسلم المسلمين في يوم العيد على صفتين حميدتين، واحدة تقوي الصلة بالآخرين والثانية تحارب الأنانية وحب الذات. للتواصل معنا 71 130 000 فاصل ثم نواصل معكم برنامج مشاوير
2: إشهار.
3: من صغرتي نحب المامو وريت بالكبير بني تحياتي، وديما نقول شيء ما هو مستحيل. مع بنك الوفاق حطينا اليد في اليد وادخرنا باش نحقق طموحات الغد. بنك الوفاق،
2: بنك الجميع. إشهار.

0: سبحانه وتعالى أن ينير أمامنا الطريق.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تنير أيامنا بالقرآن وتعمر أوقاتنا بذكر الرحمن.

المنكر. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم

يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. الخبيث

والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم.

تستأنسوا حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون.

يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم.

0: لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. صدق الله مولانا العظيم.
1: صدق الله مولانا العظيم. أحبابنا الكرام، تحية من القلب إلى القلب. للتواصل معنا 71-36-00-00. السؤال يقول: حث النبي محمد صلى الله عليه وسلم المسلمين في يوم العيد على صفتين حميدتين، واحدة تقوي الصلة بالآخرين، والثانية تحارب الأنانية وحب الذات. هذا هو السؤال، أين الجواب؟ نمر للمكالمات الهاتفية. السلام عليكم. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. السلام عليكم.
2: ألو.
1: السلام عليكم.
2: ألو.
1: السلام عليكم. مرحبا.
2: مرحبا.
1: لاباس. اسم الكريم.
2: ناجي عمار. عمار.
1: ناجي منين سي ناجي؟
2: المنستير.
1: المنستير. مرحبا أخويا.
2: صلة الأرحام وصدقة.
1: صلة الأرحام
2: صدقة
1: والصدقة. شكرا. نمر للمكالمة الموالية. السلام عليكم. السلام عليكم.
3: ألو.
1: أغلق الراديو. لا لا، أغلق الراديو.
3: ألو. السلام عليكم.
1: السلام عليكم. مرحبا.
3: وعليكم السلام. الرحمة.
1: مرحبا. اسم الكريم.
3: اسمي آمنة من القيروان.
1: آمنة من القيروان. مرحبا يا آمنة.
3: بيك وبيكم يعيشكم إن شاء الله. عيدكم مبروك.
1: تفضل. لالا. مرحبا.
3: عيدكم مبروك
1: ويبارك فيك. كنت بالأمثل يا لالا.
3: صلة الرحم.
1: نعم. والصدق. الرحم والصدق. نعم لالا. قد معنا يا آمنة الأخ البرنامج تسمع الإجابة.
3: لكن لازم نقول حاجة.
1: تفضل قول حاجة لالا.
3: بربي أنا نحب على كتاب قرآن بالكتابة الكبيرة، خطر أنا نقفة 9 في المرايات وما راشي بالجديد.
1: تحب مصحف كتابة أحشينا
3: أي بالكبير معني.
1: واضح لالا. آمنة مصحفة.
4: نوفروا لها مصحف إن شاء الله.
3: كتير
4: كبير. شوف الحجم نتاعه اللي انا تحبي، الكبير بالكل
1: كتابة كبيرة. نعم
3: الكبير
4: ان شاء الله.
1: مرحبا يا آمنة. او يوصف باذن الله يا آمنة.
3: نعم.
1: شكرا. امر المكالمة الموالية. السلام عليكم. السلام عليكم.
5: وعليكم السلام.
1: مرحبا. اسم الكريم. لالا.
5: ام امان.
4: ام امان.
1: ام
5: امان.
4: امان.
1: منين لالا؟
5: من تونس.
1: تونس. تفضل يا أم أمان. تونس. نعم الإجابة.
5: صلة الرحم والصدق.
1: صلة الرحم والصدق.
5: وأنا بعد إذنك نخبر مع أخ مديح.
1: ما عندكش ريزو يا للا؟ امشي البلاصة فيها ريزو بس نسمعك بالباهي.
5: لا قلت لك كان فما ثانية.
1: نعم.
5: هذا كتاب بالصوت.
1: كتاب عليه. لماذا بالصوت تحبه؟ بالقلم معناه. لماذا؟
5: كما قلت لعدم من نظر.
1: نعم.
5: من خطر نسمع بالصوت. ماذا؟
1: أنت كفيفة؟
5: نعم.
1: أنت كفيفة ولا؟
5: نعم.
1: واضح لنا. أي. نعم.
5: أي.
1: واضح لالا.
5: هاي
1: نمر المكالمة الموالية. السلام عليكم.
6: وعليكم السلام خويا بشير ورحمة الله وبركاته.
1: شكرا. مرحبا. اسم الكريم.
6: وتحية للشيخ عبد البكر.
1: شكرا. اسم الكريم خويا.
6: نحب والله نحبكم ياسر.
1: اسم الكريم. حتى نحن نحبوك. اعطيني اسمك قبل كل شيء.
6: اني تعديت معاكم اليوم.
1: اعطيني اسمك يا حبيبي.
6: الاخ منتصر رسميدة من ولاية المنستير معتمدة زرنبي.
1: منتصر المنستير. مرحبا سي المنتصر.
6: السؤال هو صلة الرحم والصدقة.
1: صلة الرحم والصدقة. نعم.
6: شيء أرجو أن أكون من الفائزين إن شاء الله. كنت الفائزين أبعث كتاب الشفاء سيدي
1: بشير. إن شاء الله يا أخوي. إن شاء الله.
4: إذا كان تفوز تأخذ كتاب الشفاء.
1: كتاب الشفاء. الله يبارك. نمر المكالمة الموالية. السلام عليكم. نواصل سي خط تحضر المكالمات. نعم. نواصل.
4: إذا هذه المرحلة الأولى والمرحلة الثانية تو الثالثة. إيش فيها المرحلة؟ عنوان هذه قصيرة، وجوب قتال من قاتل المسلمين. ربي قال ما عادش تسكتوا.
1: نعم.
4: اللي قتلكم قاتلوا. قال تعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله. نعم. لا يحب المعتدين. هذه سيدي بشير إشارة إلى أنه في العيد نمشوا للمظلوم ونقولوا له بالله برا سامح الظالم.
1: نعم.
4: يروا الأصل فيه أنه نجيبوا الظالم ونقولوا له أطلب السماح من المظلوم.
1: نعم.
4: أطلب منه السماح. أروا إذا كان يمشي له المظلوم ويمشي للظالم ويسامحه، أروا شجعناه باش يزيد يظلم واحد آخر وبيزيد يواصل في الظلم نتاعه. يلزمنا نجيبوه الظالم ذاك ونفهموه ونقولوا راك ظالم، وانت يلزمك تمشي تطلب السماح من المظلوم، وما ينزلوش على الظالم على المظلوم ونقولوا له بالله برا سامح الظالم. هذه راهي غلط كبير. هذه المرحله الثالثه عنوانها وقاتل الذين يقاتلون.
1: شكرا. نمر للمكالمه المواليه. السلام عليكم. السلام عليكم.
7: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بشير
1: مرحبا. اسم الكريم سيدتي
7: زهرة من سيدي بوزيد.
1: نعم
7: زهرة من سيدي بوزيد.
1: زهرة
7: من سيدي بوزيد.
1: زهرة سيدي بوزيد مرحبا يا زهرة.
7: يعيشك نشكرك ونشكرك يا عبد الباقي يعطيها الصحة السيرة وعلى ليرة وصلكم الله
4: يكفيك الله فيك.
7: شكرا. ساعات الجدوها
1: بارك الله فيك يا زهرة. أعطي الإجابة يا زهرة.
7: سيلة الرحم والصدقة.
1: سيلة الرحم والصدق الله يبارك.
7: يا سي بشير.
1: نعم.
7: براس خويا الغالي ونحبكم برشا. أنا عندي راني من نظر ناقصة فيه شوية، عندي عامين يتحزم على الزوجة متاعي معادي توا عندي نعمل بتاعت العينية.
1: نعم.
7: عادي مصحف كالكتير القديمة رقيقة ما نحبش رقيقة ما نحبش نشوف في المريض ما عندي.
1: نعم. شنو تحب المطلوب؟ تحب مصحف؟
7: مصحف الحروف الكبار.
1: نعم
4: بحروف كبار معناه
7: الحروف الكبيرة بس نقرأ تتفعد.
4: يعطيهم سيش
1: واضح يا للا.
7: يعيشك يا غالي إن شاء الله يشوفك في وجه الرسول يا رب.
1: أمين يا رب. نمر المكالمة الموالية. السلام عليكم.
8: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: مرحبا. اسم الكريم
8: ماجدة بو عزيزي.
1: نعم
8: ماجدة بو عزيزي.
1: ماجدة.
8: نعم.
1: منين يا ماجدة؟
8: من سيدي بوزيد.
1: الحقيقة نقول لك حاجة.
8: نعم.
1: تحية لسيدي بوزيد أكبر ناس يتصلوا بي في البرنامج هذا الحقيقة معناها باش
8: نقولها. احنا نحبوك ياسر والله من الفجر لليل ونروح من خدمة الفلاح والراديون معايا للي
1: والله. تحية تحية كبيرة لوليد سيدي بوزيد بالحق أكبر ناس عندي أنا اللي قاعدين يتبعوا في هذا البرنامج إن شاء الله يا ربي.
4: الوليد الكل ما الناس كل يتبعوا مش كان سيدي بوزيد. لا لكن سيدي بوزيد بأكثر واحد
1: أكثر نسبة نعرف الناس الكل كم جمهور يتبعوا الحمد لله. لكن خليه نقول تحية للناس الكل يا أخويا كي أنت غرت. تحية للناس الكل. تفضل يا ماجد.
8: الرحم والصدقه والله يرحم والديكم ويسلم على اخوي هيك ونقول له صلح حز مقتول ودم مقتول.
4: امين ان شاء الله.
1: نعم واضح
8: الرحم والصدقه.
1: واضح يا ماجد. اقعد معنا في البرنامج يا ماجد. امر المكالمه المواليه. السلام عليكم.
9: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
1: مرحبا اخوي الغالي. اسمك كريم.
9: يعيشك يرحم والديك. سامي من المهديه ان شاء الله.
1: مرحبا سي سامي.
9: يعيشك يرحم والديك الله يبارك فيك. على فكره سي نسمع فيك من كامل ولاية سور معناها من كامل
1: تحية ليك يا سامي. تحية لكل الناس اللي في المهدية
4: كل
9: لكن للأمانة السيح ما نشاركوش بالحق معناها.
1: نعم
9: يعني نعرف.
1: انا قلت اللي هي. اللي الناس اللي شافوا معايا
4: سمعاني تسمع الناس كل كامل
1: الجمهوريه اكبر السامي. تحيه لك سيدي سامي وتحيه لكل اهالينا في المهديه. تفضل خويا الغالي.
4: في المهديه وفي الشمال وفي الجنوب ان شاء الله.
9: الرحم والصدقه.
1: سلطة الرحم والصدق. نعم
9: صدق. شكرا. والله يبارك فيكم ان شاء الله.
1: بارك فيك خويا الغالي
9: يرحم والديك.
1: بارك فيك وشهر عيد سعيد مبارك. نمر المكالمه المواليه. السلام عليكم.
10: السلام ورحمه الله وبركاته.
1: مرحبا. اسم الكريم.
10: وبيك سيدي عبد المجيد الروحاني من زغوان.
1: عبد المجيد
10: الروحاني من زغوان.
1: زغوان مرحبا سي عبد المجيد.
10: وبيك سيدي.
1: تفضل خويا.
10: صلة الرحم والصدقة.
1: صلة الرحم والصدقة. نعم شكرا. نمر المكالمة الموالية. إذا هناك مكالمة. السلام عليكم. نواصل شيخ.
4: نعم. نواصل المرحلة شيخ. الرابعة وهي المرحلة الأخيرة وعنوانها فرض الله على المسلمين قتال عموم الكفار بوضوح وبصور معناها وبآيات قطعية الدلالة لا تحتمل لا تأويل ولا حد شيء.
1: نعم.
4: قال تعالى وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. تو ما عادش تو اللي مش يتخلف على القتال.
1: نعم.
4: يدخل في دائرة العقاب.
1: نعم.
4: قبل ما يتعاقبش لأنه مازال ما ثماشي فرض واقع. لقد راعى سبحانه وتعالى قلوب الصحابة فكانت تدرج في حكم القتال. ومن ناحية أخرى راعى وضع الدولة الإسلامية الناشئة وحالة الجيش الإسلامي الذي ما زال في بداياته في بدايات التكوين عددا وعدة وتدربا، فكان التعرض للكفار على سبيل الاحتجاج الاختيار لا على سبيل الإجبار. وقد ثبت تخيير النبي صلى الله عليه وسلم لمن خرجوا معه حاجتهم بعير قريش، فلما أفلتت منهم شعمل خيرهم بين الرجوع إلى المدينة وبين المشاركة في غزوة بدر الكبرى.
1: نعم.
4: لأن الوقت ذاك ما ثمش قتال، ما نزلش الحكم معناها النهائي والمرحلة الرابعة، فالأحكام الشرعية ليست جامدة جمودا مطلقة. لذلك تقول القاعدة الفقهية العلة تدور مع الحكم وجودا وعدما، ولذلك تدرج حكم القتال.

0: نيتين.
1: نعم.
0: أخلص النية لله، هذه الأولى. كل عمل
1: أخلص النية فإن الناقض بصير.
0: نعم، وإن العقبة كأود.
1: كأود.
0: يعني صعدة، يلزمك تخفف الحمل باش نجم تطلع. اثنين، التوفية بمعنى الزيادة المرضية فوق حساب الإنسان. يعني راهو أنت تجيب بالحكم هذا إيش مش تعمل ربي سبحانه، إذا كنت مخلصا فربي سيوفي لك الأجر، مش على تحب وانت، لا على قدر المعطي. والمعطي والكريم إذا أعطى أدهش وفاق وأعطى لما لا يتوقع. نعم. تو مش تعدوا سيد بشير لمنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم في تكوين المسلم القوي. كيفاش رسول الله صلى الله عليه وسلم استطاع أن يكون مسلما قويا؟ كيفاش شنو هالمنهج اللي استعمل؟ شنو هالطرق التربوية؟ شنو الأساليب البيداغوجية اللي استعملها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
1: نعم.
0: وأساليب التربية اللي تجعل المسلم الضعيف والمسلم مسكين التعب يولي قوي بدرجة كبيرة.
1: شكرا. نمر المكالمة الموالية. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: مرحبا. الاسم الكريم يبارك في عمرك أختي الغالية. الاسم الكريم.
2: أم شوقي من ولاية باجة.
0: هاو جات من الشمال
1: شوقي باجة فرح سي عبد الباقي.
0: معناها من الشمال
2: جنوب. عندي 4 سنين وثلاث سنين نطلب من تحصل تعليم.
1: 4 سنين انت تطلب.
0: 4 سنين انت تطلبي
2: ديما نطلب.
0: 4 سنين
2: ديما نطلب كم من مرة
0: يا بنتي؟ توا عندك جائزة قبل ما تبدي على 4 سنين. هاي انت توا مش تاخذ الجائزة نتاعك، تجاوبي بالصحيح والا بالغلط على 4 سنين. هذا هاي 4 سنين ويتبع فيك سيدي.
1: هو مش غريب يا أم شوقي، مش غريب على عبد الباقي الخضر ولد باجة.
0: 4 سنين ويتبع. إيش حابة تعمل؟ تفضل حابة تكمل الخامس مش تعطيها أنت؟
2: نطلب كل برنامج نطلب يا أخي ما نتحصل.
0: تحصل دي بعد اليوم
1: الثاني. أعطي الإجابة يا أم شوقي. الإجابة أعطي الإجابة.
2: أفشوا السلام.
1: أيوة.
2: وأفشوا الأرحام.
0: أيوة.
2: وصلوا الناس نيه.
0: ايوه هاك عطيتك بالوافي يا سيدي.
1: شكرا بارك الله فيك. يقعد معنا يا مشوقي. نعم. نمر المكالمه المواليه. السلام عليكم. السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
1: مرحبا بك الكريم.
0: حط هذيك على طنسي
3: نوفل من البحر الازرق.
1: نوفل
0: من البحر الازرق.
3: دار سي عبد الرزاق.
0: ايوه اهلا بك.
1: مرحبا سي نوفل.
3: السلام على سي عبد الرزاق.
0: بارك الله فيك، ربي يعزك ان شاء الله ويوفقك لما فيه الخير ان شاء الله.
3: امين يا رب.
1: تفضل اعطي الاجابه سي نوفل. بارك لك خويا الغالي.
3: كلمه شيخ انا مش على المسابقه وكذا، وكلمه عجبت سي عبد الباقي اللي هي كونه عدم اعطاء حق المظلوم، يعني هو نصره للظالم اكثر منه نصره للمظلوم.
0: هو ظالم وزيد نقويه، علاش نقوي فيه؟ مو نجيبوه هو يطلب السماح من المظلوم، هذا الاصل فيه.
3: كما قال سفيان الثوري قال رايت سبب الرزايا في العالم صناع المعروف إلى اللئام، وأكثر الأيام هو الظالم. إذا كان زيد أنت كما نقولوا تنزل على المظلوم كما صاير عنا توا، يعني تنزل على المظلوم باش تسامح الظالم.
1: قوي. نعم وصلت الرسالة. نعم أعطي الإجابة سي نوفل خاطر الوقت يداهمك.
0: صح.
1: السلام عليكم. ثم إجابة؟
3: فقط المداخلة.
1: شكرا شكرا بارك الله فيك، تحية من القلب إلى القلب. نمر المكالمة الموالية والأخيرة. السلام عليكم.
4: السلام عليكم أخوي.
1: مرحبا بك الكريم.
4: لطفي خضراوي.
1: منين سي لطفي؟
4: ولاية القصرين.
0: أيوة.
1: مرحبا سي لطفي.
4: السؤال الجواب هو صلة الرحم والصدقة إن شاء الله.
1: صلة الرحم والصدقة. شكرا. أقعد معي تسمع الإجابة سي لطفي. نعم نواصل شيخ لمحا. شيخ سهل
0: عندنا منهج تو. نعم. كيفاش يكون مسلم قوي ما يجيش مسلم ضعيف، لأنه تو البقاء في الوقت هذا للأقوى، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطاه يعني الأساسيات الأولى باش يكون المسلم قوي وما يكونش ضعيف، ولذلك يقول المسلم القوي خير من المسلم الضعيف، واليد العليا خير من اليد السفلى، والمسلم الذي المؤمن الذي يصبر على أذى الناس يخالطهم ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. اعتمد رسول الله صلى الله عليه وسلم في إعداد النخبة من الصحابة الكرام على نهجين متوازيين.
1: نعم.
0: ها رسول الله صلى الله عليه وسلم يورينا، ما يعطيناش برشا أودية حتى نضيع فيها، لا يعطينا حويجتين خفاف ونظاف ومعروفين وواضحين من بدايتهم لنهايتهم، وجعل هذا المنهج القويم علامة بارزة في حياة المسلمين. شكونهم أظن لمن أراد أن يكون من المتفوقين في كل شيء، فقد كان صلى الله عليه وسلم الأول

0: كان الأول فيش في كل الفضاء، الأول في الشجاعة، الأول في حسن التخطيط، الأول في الانضباط والمواظبة، الأول في المعاملة الحسنة، الأول في جعل من يعرفه يحبه بدرجة كبيرة أكثر من نفسه، الأول في الإثار، الأول كان مش نقعد نعدده في الأول يلزمنا حصتين ولا ثلاث، لكن كيفاش وصل أنه هو حقق الأول هذا في كل شيء؟ هذا اللي يهمنا، واللي يهمنا اليوم أنه نتعلمه من منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم باش من خرجوش ناس كرم الله السامعين، إما إذا أحسن الناس وأحسن، وإذا أساء الناس يسيئون. لا نعم. نحب نخرج ناس صناديد، وناس إذا أساء الناس إليهم أحسنوا.
1: أعطيني الإجابة على السؤال.
0: لا لا أجاب علي هذاك
1: اللي هي؟
0: هي بيدها أنا
1: أعطيتها السؤال حتى أنت سهل على الأخر.
0: بالعكس أنا كنت نتصور اللي هو معناها مش شعب، لكن أنا
1: جبت لي 10 جوائز.
0: هذا يفرح لأنه المستمعين نتاعنا استفادوا من دروس السيرة هذه، وربي يبارك فيهم، وولوا يعرفوا السؤال وين ماشي.
1: من وقت ربي معك الجوائز كله من غير نعمل قرعة وكها. نمشي الكريمة. كريمة عندي الأرقام من 9 حتى من 1 إلى 9 مشوشة، اختار لي 3 أرقام. نحن عنا بس قيد لي عندك كريمة أميمة عندها كتاب قرآن، وعندي كذلك زعرة سيدي بوزيد كتاب قرآن، أميمة من القروان كتاب قرآن، زعرة كتاب قرآن، وعنا أم شوقي من باجة هذيك فايزة. مش نقول يعني.
0: ما عندك ما تقول شيء،
1: ما نقول حتى عبد الباقي يتكلم ما نقول شيء. أعطيني الأرقام كريمة، اختاري الرقم. رقم ثلاثة أم أمان من تونس قيدها، تحب قرآن ناطق. أم أمان من تونس تحب كتاب قرآن ناطق. الرقم الثاني رقم 5 اللي هي ماجدة من سيدي بوزيد. الرقم الأخير رقم 7 اللي هو سامي المهدية. تحية للفائزين، وإن شاء الله اللي اليوم ما طلعت اسمهم في القرآن يطلع المرة الجاية. عندي سامي من المهدية، وعندي ماجدة من سيدي بوزيد، وعندي أم شوقي من باجة، وعندي أم أمان تونس كتاب ناطق، وعندي كذا القزعر سيدي بوزيد مصحف كبير، وعندي آمنة من القروان مصحف كبير.
0: نعم.
1: نكمل دقيقة أو دقيقتين ما تبقى من الوقت شيخ، تفضل.
0: نعم. إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهمنا توا كيفاش أنك تصنع إنسان قوي، ما تصنعش إنسان إمعه. وكذلك استطاع الصحابة من بعده أشيعهم أن ينتصروا على أعتى الأمم في زمانهم.
1: نعم.
0: شنو السر في هذا؟ وأقواها، وذلك بالأخذ بالأسباب ثم الدعاء. فلم يبقوا مثل ما يبقوا مثل 2 مليار مسلم يكتفون بالدعاء على الصهاينة، وأن يرسل الله عليهم طيرا أبابيل، ولو جاءت هذه الطيور لبدأت بالمسلمين قبل الكافرين.
1: نعم.
0: لأن الظلم الموجود في بلاد الإسلام أضعاف مضاعفة في غيره من البلدان، ولذلك يدعو الصحابة فيستجاب لهم، وندعو فلا يستجاب لنا.
1: نعم.
0: لأنهم فهموا وفقهوا فعملوا، ونحن إذا حتى وإن فهمنا فلا نفقه، وإن فقهنا فلا نعمل. وهذه هي مصيبتنا، المصيبة نتاعنا حتى كي نفهم.
1: نعم.
0: ما نعملوش، كيفاش تحب ربي يستجيب لنا وإحنا ما نحبوش نفهم أصل؟ ما تحبش تفهم، ما تحبش تفقه، كيفاش تحب ربي معناها يستجيب لك؟ تحب ربي يستجيب لك يلزمك تفهم شرع الله، يلزم تفهم احكام ربي، يلزم تفهم شنو مطلوب منك انت يا انسان. راك ما توجدتش عبثا في هذه الدنيا.
1: نعم.
0: وانما وجدت من اجل رساله محدده في اجل محدد، لها بدايه ولها نهايه، ولكن انت ايها الانسان لا تحكم لا في البدايه ولا في النهايه، وانما الامر بيد الله، وإنما أنت تحكم في حاجة واحدة اللي هي أعمالك، إن كانت خيرا أحصاها الله لك وجزاك عنها، وإن كانت غير ذلك فلا تلومن إلا نفسك. وربي سبحانه جابها سهلة وبسيطة وواضحة، وضوح الشمس في علاها، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. يعني المسألة واضحة باش يفهمها الإنسان البسيط والمتعلم والدكتور والأستاذ والمعلم والناس، كل تفهمها كل على قدر فهمه.
1: شكرا شيخ عبد الباقي بارك الله فيك. حبيبنا الكرام تحية موصولة لزهير المسعودي مخرج البرنامج، تحية موصولة لكريم عتيق في التنسيق، وهي أمانت لكم هذا البرنامج على صفحة فيسبوك إذاعة الزيتون والقرآن الكريم. نلتقي غدا بإذن الله السميع العليم في برنامج خيركم من تعلم القرآن وعلمه. لذلك من الحين استودعكم الرحمن الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.

0: ما هو الحج؟
1: الحج خلاصته أنه مناسبة للإقبال على الله، وهو تدريب أنشأنا على إقبالنا الأعظم على الله بعد الموت. فلاحظ أنت أن الحاج يترك دنياه، يترك متاعه، يترك أهله، يلبس ثيابا بيضاء يتساوى فيها كل الناس. أليس هذا شبيها بمفارقتنا للدنيا؟ أننا نترك كل ما نملك ونترك أهلنا، وكل يلبس كفنه ويقبل على الله، ليذوق المسلم لذة الإقبال على الله في الدنيا قبل الآخرة.

0: لبيك اللهم لبيك. كلمة لبيك في العربية تعني أن هناك من ناداك فاستجبت له، استجابة المتأدب المستعد الخاضع لبيك، أي أنك ستأتي خادما عبدا لله، الله ناداك. إذا نادانا الله سبحانه وتعالى للحج فلبينا هذا النداء، فهناك إذن عبودية قولية وعبودية فعلية أصلية.
1: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك.

0: شريك لك نبي. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. صدق الله العظيم.
1: مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نستمع إلى تلاوة مباركة لسورة الحج بصوت فضيلة الشيخ فارس عباد برواية الإمام حفص عن الإمام عاصم الكوفي.

0: صدق الله العظيم. مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، كنا في الاستماع إلى تلاوة مباركة لسورة الحج بصوت فضيلة الشيخ فارس عباد برواية الإمام حفص عن الإمام عاصم الكوفي.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. رواه البخاري.

0: إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
1: عالم وكتاب، عالم وكتاب، برنامج نقلب فيه صفحات كتاب منتقى، نلتقط درره وجواهره ونستكشف نكته ونوادره. عالم وكتاب مع الشيخ الدكتور زهير الجندوبي.
2: الحمد لله رب العالمين، وبه وحده ثقتي وأستعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله أجمعين وكل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، مع الحلقة الثالثة في نفس المؤلف، إتحاف الأريب وبغية الطالب اللبيب في مسائل من الإعراب والفقه والقراءات، من تأليف الشيخ عبد الواحد ابن إبراهيم المارغني المدرس من الطبقة الأولى بجامع الزيتونة المعمور، وتحقيق الأستاذ وليد بن محمد بن مسمية، وتقديم الأستاذين بجامعة الزيتونة الأستاذ الدكتور برهان بن الحبيب النفاتي والأستاذ الدكتور فتحي بن شريف العبيدي. وقد ساهم في مراجعة هذا المؤلف حفيد المؤلف الأستاذ محمد المنعم بن محمود المارغني. وذكرت في الحصة الفارطة أني سأذكر ترجمة الشيخين عبد العزيز الباوندي والشيخ الحطاب بوشناق، وذلكم لأنه قد وردت رسالة في الحكم بينهما في بعض المسائل. ولذلك الأستاذ الوليد بن محمد بن مسمية ترجم لهذين الشيخين. هو الشيخ عبد العزيز بن صالح الباوندي أشهر من

ثانية لأحد العلماء الذين ذكروا في هذا الكتاب هو الشيخ الحطاب بوشناق. هو الشيخ محمد الحطاب بن علي بوشناق من مواليد الحاضرة في سنة 1313 هجري، يعني 1896 ميلادي، بنهج الوادي في تونس. عرفت عائلته بالعلم والفقه والقضاء، وينتمي إليها القاضي الحنفي عمرو بوشناق الذي ولي قضاء الحاضرة في 1172 للهجرة، 1757 للميلاد. الشيخ الحطاب بوشناق التحق بجامع الزيتونة ونهل من العلم وثابر واجتهد، فتحصل على شهادة التطويع في العلوم سنة 1339 للهجرة، 1920 للميلاد. سمي عدلا بالحاضرة سنة 1922، وهي الوظيفة الأساس للتسلق في سلم الوظائف الشرعية كالقضاء وغيره، وتولى خطة مدرس من الطبقة الثانية ثم الأولى، واختير للفتية في 1939 ميلادا، يعني في بالهجرة 1358 للهجرة. ولما أحدثت دائرة التعقيب بالمحكمة الشرعية أسندت إليه خطة كاهية لرئيس دائرة التعقيب باعتباره المفتي الحنفي الأول، وذلك سنة 1376 للهجرة، 1956 للميلاد. ثم انتخب مستشارا لمحكمة التعقيب في نفس السنة. كان الشيخ الحطاب بوشناق له قوة حافظة، وعرف باعتنائه برواية الأدب القديم نثرا ونظما، وكان يسند إليه تدريس علم النحو، فأطلق عليه لقب سيباويه، وعرف بذلك هذا مع تبحره في علم الفقه. والشيخ أيضا هو من مؤسسي المجلة الزيتونية، هذه المجلة العظيمة المطبوعة والمنشورة سابقا والآن أيضا، ومن الشيوخ الموقعين على رفض البنود المخالفة للتشريع الإسلامي الواردة في مجلة الأحوال الشخصية الصادرة في أود 56 و900 ألف. تخرج على يديه الكثير من الطلبة، منهم الشيخ القاضي محمود شمام الذي كان من جيرانه بضاحية رادس والملازمين له حتى وفاته سنة 1404 للهجرة، 1984 للميلاد. رحمهم الله تعالى رحمة واسعة، وأنزل على قبريهما شآبيب رحمته. ندخل الآن في التعريف الذي قدمه الأستاذ وليد بن محمد بن مسمية للتعريف بالرسالتين المخطوطتين، وبين في التسمية، قال كتب تسمية الرسالة هي سؤال غريب وخلاف عجيب. قال كتب الشيخ عبد الواحد المرغني في أول رسالته بعد الحمدلة والصلاة والسلام على رسول الله بخط كبير سؤال غريب وخلاف عجيب، والظاهر أنه اختار لرسالته هذا العنوان. كما أثبت الشيخ عبد الواحد المرغني في آخر الرسالة بخط يده كتب في 24 ربيع الأنور عام 42 300 ألف للهجرة. ويقابل هذا التاريخ شهر نوفمبر عام 1923، يعني كتبها بعد أيام من فراغه من كتاب إيقاظ الأرواح والأفكار فيما يستميل نفوس أولي الألباب والأبصار، الذي كان الانتهاء منه في أول يوم الربيع الأنور عام 42 300 ألف من الهجرة المحمدية. فكأنه أراد أن يلخص في هذه الرسالة ما ذكره في كتاب إيقاظ الأرواح ويزيد فيها ما لم يذكره فيه. ورد على الشيخ عبد الواحد المرغني سؤال من أحد الطلبة الحذاق في مسألة اختلف فيها الشيخان الجليلاني الشيخ عبد العزيز البواندي والشيخ الحطاب بوشناق، وجوهر اختلافهم هو كيف يعرب قول القائل والله ما ليلي بنام صاحبه ولا مخالط الليان جانبه.
والله ما

0: أليلي بنام صاحبه ولام خالت الليالي جانبه. هل يقدر الموصوف قبل الفعل نام مع صفة ما مع صفة من مادة القول؟ فيكون التقدير هكذا: والله ما ليلي بليل مقول فيه نام صاحبه. أو يقدر الموصوف فقط من غير احتياج إلى تقدير القول، فيكون التقدير هكذا: والله ما ليلي بليل نام صاحبه. فذهب إلى الرأي الأول الشيخ الحطاب بوشناق، وذهب إلى الثاني الشيخ البواندي. فحينئذ تحير طلبة الجامعة، أحد شيوخ الجامعة يقول شيء وأحد شيوخ الجامعة يقول شيئا آخر، ولم يعلموا أي القولين أرجح وأقوى، فالتجأوا إلى الشيخ عبد الواحد المرغني رحمه الله تعالى ليكون الحكم في المسألة، فأدلى بدلوه في ذلك وألف لنا هذه الرسالة الماتعة المفيدة. عمدة الشيخ عبد الواحد المرغني في رسالته هي حاشية الإمام الصبان على شرح الأشموني على ألفية ابن مالك، وعليها اعتمد في الترجيح، كما اعتبر الشيخ عبد الواحد الشيخ الصبان خاتمة المحققين، وكل من جاء بعده فهو عالة عليه. وذكر أيضا الشيخ عبد الواحد مصادر أخرى، منها شرح قطر الندى وبل الصدى لابن هشام الأنصاري، وحاشية المدابغي وحاشية الحفني كلاهما على شرح الأشموني على ألفية ابن مالك. هذه الرسالة اللي هي مخطوطة في ورقة واحدة من الحجم الكبير، وتوجد بمكتبة آل المرغني، وحررها الشيخ بخط مغربي صغير، وخص العنوان ببعض الكلمات وبعض الكلمات بخط كبير بلون مغاير، استهلها بقوله: الحمد لله الذي أحاط بكل شيء علما، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد الذي آتاه الله الحكمة وفصل الخطاب، وختمها بقوله: صح من إنشاء أفقر الخلق إلى ربه المغني عبد الواحد المارغني وفقه الله تعالى آمين. أما الرسالة الثانية فهي رسالة مواقيت الصلاة. كتب الشيخ عبد الواحد المارغني في أول رسالته المقالة الأولى في أوقات الصلاة، والظاهر أنه العنوان الذي اختاره لمقالته الأولى. لم يذكر الشيخ تاريخ التصنيف، وهذا لأنه لم ينتهي من إتمام ما أراد من المقالات الفقهية، وأتم فقط مقالته الأولى. ومصادره في ذلك المختصر الفقهي لابن عرفة، والذخيرة للقرافي، والمدخل لابن الحاج. وهذه المخطوطة في ثلاث ورقات، أيضا توجد بمكتبة آل المرغني، حررها الشيخ عبد الواحد بخط مغربي صغير، وخص العنوان وبعض الكلمات بخط كبير ولون مغاير، استهلها بقوله: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والمؤمنين، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين. هذه مقالات فقهية ومسائل فرعية محررة من كتب الفقه المعتمدة ومنتخبة منها، حررها أفقر الخلق إلى الله الواحد الغني عبده عبد الواحد المرغني، لطف الله سبحانه وتعالى به وبوالديه والمؤمنين، وغفر لهم الذنوب جميعا آمين. وختم بقوله: وقال عز وجل: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، إلى قوله تعالى: وعشيا وحين تظهرون. فتمسون دلت على المغرب والعشاء، وتصبحون على الصبح، وعشيا على العصر، وتظهرون على الظهر، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. هذه الرسالة مطبوعة طبعة حديثة جديدة، هي رسائل تحت عنوان: إتحاف الأريبي وبغية الطالب اللبيب، ومسائل من الإعراب والفقه والقراءات، وموجودة في الأسواق، فيها كل ما ذكرنا، والرسائل أيضا كلها، وعصر المؤلف إلى غير ذلك. بارك الله في جهد الأستاذ وليد بن محمد بن مسمية، وبارك الله في حفيد المؤلف الأستاذ محمد المنعم بن محمود المارغني. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا حسن الفهم وحسن العمل وحسن الخاتمة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: كنتم مع برنامج عالم وكتاب مع الشيخ الدكتور زهير الجندوبي.

لك طلبنا ولأحسانك تعرضنا ولرحمتك رجونا ومن عذابك أشفقنا ولبيتك الحرام حرمنا.

مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب الخامس من الآية 253 من سورة البقرة إلى الآية 14 من سورة آل عمران بصوت القارئ مراد الجدلي برواية قالون عن نافع المدني.

0: مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، استمعنا إلى الحزب الخامس من الآية 253 من سورة البقرة إلى الآية 14 من سورة آل عمران بصوت القارئ مراد الجدلي برواية قالون عن نافع المدني. أحاديث نبوية.
1: أحاديث نبوية.
2: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 24 درجة. وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة، لا يريد إلا الصلاة، لم يخط خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد. فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه، والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه، يقولون: اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه ما لم يؤذي فيه، ما لم يحدث فيه. متفق عليه. وهذا لفظ مسلم، وقوله صلى الله عليه وسلم ينهزه هو بفتح الياء والهاء وبالزاي، أي يخرجه وينهضه.
3: من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

0: مستمعينا الكرام، ننقل إلى حضراتكم صلاة المغرب.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله.

0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
2: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر. الله أكبر.

0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.

0: الله أكبر.
1: سمع الله لمن حمده.
0: ربنا ولك الحمد.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.

0: السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
2: مستمعين الكرام، نقلنا إلى حضراتكم صلاة المغرب. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والثواب.
3: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:
4: لا

0: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: لا حول

0: شد.
1: ثم يقول 10 مرات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ 3 مرات آية الكرسي.
0: أعوذ

0: والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: ثم يقرأ ثلاث مرات سورة الإخلاص.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد.

شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

من كلام المصطفى، تأملات في أحاديث البشير المنير بالشرح والتفسير، لتكون بصمة في حفظ الحديث والسنة، من قول الرسول الكريم محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم.

0: من كلام المصطفى مع مريم فجاري والشيخ أحبيب بن حامد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعينا أحبائنا أوفياء برامجنا، تحية طيبة من القلب إلى القلب. يجدد معكم الموعد واللقاء في برنامج من كلام المصطفى، معكم مريم فجيري ورفقنا فضيلة الشيخ سيدي الحبيب بن حامد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: وعليكم السلام، أهلا وسهلا أختي مريم، مرحبا بكم وبكل من يستمع إلينا. إن شاء الله ربي يعيننا ويعينهم على طاعته وعلى الفهم وعلى العمل بما نتعلم من جملة، اللهم أمين يا رب العالمين، من جملة ما دعا به الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال: اللهم إني أعوذ بك من غلبة الدين وغلبة العدو ومن بوار الأيم ومن فتنة المسيح الدجال. اللهم إني أتحصن، أعوذ من غلبة الدين، مش إنسان ما يخليش حتى لين الدين سلف تسلف سلف حتى لين يغرق، ها، فيغلبه الدين فما عايش ينجم يعيش. غلبة الدين وغلبة العدو، ربي يحفظنا إن شاء الله من كل عدو.
1: أمين.
2: ومن بوار الأيم، يحب يقول الأيم من لا زواج لها بكرا أو ثيب، سواء زوجت وطلقت سواء يعني باقي من زوجت. شوف النبي يدعي باش البو يتعلم، والأخ وكذا والأم تدعو لبناتها باش تتزوج وتزوج أحسن زواج، فهذا أمر سبحان الله اجتماعي خاصة في الأزمنة هذه. ومع ذلك النبي كان صلى الله عليه وسلم يعني يتعوذ من بوار الأيم، لأن لابد في الأخ الإنسان اجتماعيا، وهل لابد من عمارة الكون لابد له من الزواج ومن الرجل ومن المرأة. إن شاء الله ربي يعيننا ويعين الجميع بجاه النبي الشفيع. نعم،
1: كالعادة أحاديثنا من كتاب الجامع الصغير للإمام السيوطي. ننطلق بأول حديث في حصتنا اليوم، يقول سيدنا عليه الصلاة والسلام في الحديث: الأيدي ثلاثة، فيد الله العليا ويد المعطي التي تليها ويد السائل السفلى، فاعطي الفضل ولا تعجز عن نفسك.
2: نعم، إذن قال صلى الله عليه وسلم الأيدي ثلاثة، ثلاثة يعني سبحان الله الأمثلة اللي أعطيها النبي حتى يفهمنا. الأيدي ثلاثة، فيد الله العليا، حب يقول يد الله هي العليا لأنه هو المعطي، ويد المعطي التي تليها، الإنسان الذي يتصدق وفيه حث على التصدق ولا الإعانة، هي كذلك تلي يد الله. يد الله هي الحقيقية التي تعطي، هي الله هو الخلاق وهو الرزاق وهو الذي ينبت الزرع ويدر الضرع وهو لي، ولكن لا بد من الأسباب. فلما جينا هذه النعم، يكون الإنسان في يده هذه النعم، لا بد يعمل منها من فضله ومن يعني مما عنده يعين بها غيره. فالله سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم مدح هل يد هذه التي تعطي، قال رأي هذه بعد يد الله. الأيدي ثلاثة، فيد الله العليا أي هي العليا لأنه هو الذي يعطي في الحقيقة، ويد المعطي التي تليها وفيها حث على الإحسان وعلى التصدق، ويد السائل التي تليها اللي فيه زجر هنا أو في رواية هي السفلى. علاش؟ معناها على خاطر باش ما يستنسش الإنسان دائما يطلب، دائما يسأل الناس، دائما يستنى شكون يعينه، يجتهد في نفسه، فإذا سبحان الله يكون الإنسان معناها محتاج يجيب له الله من يعينه، لكن ما
1: يخليهاش عادة معناته.
2: بارك الله فيك، ما يوليش يسنس روحه بسؤال الخلق، بل يسنس روحه بالرجوع إلى الحق،
1: إلى الخالق،
2: يطلب من الخالق أن يعطيه. فأعطي الفضل، النبي يقول أعطي الفضل، حب يقول الفاضل عن نفسك وعما يعني تلزمك مؤونته من الإنفاق على نفسك ولا دارك إلى آخره، ولا تعجز عن نفسك، حب يقول لا تعجز بعد عطيتك عن مؤونة نفسك ومن عليك مؤونته، ما تعطيش مالك الكل ثم بعد لي تعول لقد الله أنت بيدك تولي تسأل، لا، ديما التوسط، أعطي الزايد
1: ولكن بتوسط،
2: روحك ما تخليش روحك ناقص. نعم،
1: نمشي للحديث اللي بعده. يقول سيدنا عليه الصلاة والسلام: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره.
2: نعم، هذه الإيمان، شو هو الإيمان؟ الإيمان قال صلى الله عليه وسلم، شو الإيمان؟ ليس يعني معنى هذا التعريف تعريف الـ الـ الـ الإيمان شنو هو؟ الإيمان أن تؤمن. الإيمان الأولاني يعني لغوي والثاني شرعي. الإيمان هذيك المعنى اللغوي تاع الإيمان. أن تؤمن ها جاء الأمر الشرعي ها بالله بأنه واحد سبحانه وتعالى في ذاته في صفاته في أفعاله في علمه
1: أول شرط هذا
2: هو الإيمان بالله نعم بوجوده وبأنه واحد سبحانه وتعالى لا فاعل غيره
1: نعم
2: وملائكته يقولوا أن تؤمن بملائكته بأن هالجواهر هذه العلوية النورانية عباد من عباد الله لا كما يزعم المشركون من يعني ألوهيتهم يحسهم أما يعاديهم ولا يحسبهم آلهة حتى هم لا إنما هما عباد الله لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون إذن تؤمن بالله وبالملائكة وكتبه وأن تؤمن كذلك بكتبه
1: بالكتب.
2: نعم لأن كلام الله الأزل القائم بذاته سبحانه وتعالى منزه عن الحرف والصوت أنزلها على بعض رسله كتب توراة الإنجيل القرآن خاتم الكتب كلها وبعده معاش ثم حتى كتاب الذين استمعوا إليه ورسله الكلهم
1: نعم.
2: بأنه أرسلهم إلى الخلق لهداية الخلق
1: نعم.
2: وتكميل معاشتهم و...
1: للتوحيد بالله سبحانه
2: للتوحيد
1: وتعالى.
2: بالله نعم ويفهمهم على معادهم وأنهم لا بد راجعين وهؤلاء الأنبياء نؤمن أنهم معصومون ها؟ واليوم الآخر يحب يقول وتؤمن باليوم الآخر اللي هو باش يجي نهار يموت الإنسان ثم يبعث في هذا اليوم الآخر
1: نعم.
2: ويقع الحشر إلى ما لا يحب يقول يتناهى إلى أن يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار والعياذ بالله رب يحفظنا وتؤمن بالقدر خيره وشره حلوه ومره يحب يقول لابد أن الإنسان يؤمن بالقضاء والقدر ما قدر في الأزل لابد منه وما لم يقدر فوقوه محال وبأن الله تعالى سبحانه وتعالى قدر الخير والشر وأعطانا هذا التكليف وأننا نجتهد ولا نعلم أين هو الخير ولا نعلم أين هو الشر إنما نجتهد في الإحسان وفي الخير ونرجع إلى الله ب يعني الدعاء وبصالح الأعمال وبالتقرب حتى نكون من أهل الخير إذن الإيمان قال صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره هنا ستة يعني مساء لابد كل مؤمن أنه يؤمن بها
1: إيمان في قلبه عقيدة
2: نعم عقيدة ويؤمن بالحوض
1: هولي بعده سامحني وتؤمن بالجنة
2: نعم.
1: والنار والميزان وتؤمن بالبعث بعد الموت وتؤمن بالقدر خيره وشره
2: نعم بارك الله فيك كذلك إذن وتؤمن الإيمان تؤمن بالله ملكته وكتبه ورسله وتؤمن بالجنة والنار بأنهما موجودتان الآن
1: نعم.
2: وأنهما باقيتان لا تفنيان والميزان تؤمن بأن وزن الأعمال حق وتؤمن بالبعث بعد الموت الذي يعني فما شكون يكذب فيه اختل نظامهم وبغى بعضهم على بعض وقالوا ما ثمش بعث إنما الحياة فقط
1: حياة الدنيا
2: التي نحياها في الدنيا فيعني استسمحوا وسمحوا لأنفسهم بكل شر والعياذ بالله وتؤمن بالبعث بعد الموت وتؤمن بالقدر خيره وشره
1: نعم. الإيمان معرفة بالقلب وقول باللسان وعمل بالأركان حديث للنبي عليه الصلاة والسلام
2: نعم صلى الله عليه وسلم الإيمان معرفة وفي رواية لابن ماجه أيضا بدل معرفة يعني عقد حب يقول عقائد الإيمان عقد نعم عقد بالقلب ويحب يقول يعتقد ويعقد هاك الاعتقاد يعقده في قلبه يربطه اعتقاد في القلب وقول باللسان لابد إنسان يقول أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم
1: يرددها بلسان ونعم
2: نعم.
1: كما بالقلب كما باللسان
2: نعم وعمل بالأركان يحب يقول الأعمال هو شرط في كمال الإيمان لابد يعني الإقرار اللساني ويعرب عنه التصديق يحب يقول على آية على على محك الواقع اليوم
1: وعمل بالأركان زاد
2: عمل بالأركان
1: إنسان
2: نعم.
1: يخلي الأركان يخليهم يعني فقط فما إقرار بالقلب وقول باللسان
2: نعم القرآن كله والذين آمنوا وعملوا الصالحات الذين يعملون الصالحات ديما ليس الإيمان والحديث ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي ولكن ما وقر في الصدر وصدقه العمل فليس تمني فقط هو لابد أن يصدق العمل يعني هذا العقد الذي هو في القلب، وهاتي المعرفة التي هي في القلب وقول اللسان لابد منه، ثم الباقي كله العمل.
1: أنا
2: الحمد لله المسلمين يعني هالقلب اعتقدنا وباللسان شهدنا وأنه لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بقي الاجتهاد إلى الممات في الأركان في الفرائض وفي مقامات الأخلاق والأحسان
1: والمعاملات مع الناس.
2: بارك الله فيك.
1: نمشي للحديث اللي بعده. الإيمان 70 شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء 7 من الإيمان.
2: نعم، سبحان الله، صلى الله عليه وسلم. إذن الإيمان أي ثمراته وفروعه ورشة، مش إيمان واحد، ورشة. بضع يحب يقول معناها قسم. بضع وسبعون
1: شعبة.
2: نعم، 70 شعبة. هذه يحب يقول أفضلها لا إله إلا الله. هذه هي الأولانية اللي بيها
1: قول باللسان وبالقلب.
2: نعم، معناها وضع القول موضع الذكر لا موضع الشهادة، لأنها من أصله لا من شعبة التصديق القلبي ولا خارج عنها. إذن لا إله إلا الله هي من أعظم وأول وأفضل يحب يقول الإيمان.
1: نعم.
2: ثم كثرة ذكرها. نعم، جددوا إيمانكم، اكثروا من قولي
1: لا إله إلا الله.
2: نعم.
1: محمد رسول الله
2: صلى الله عليه وسلم. وأدناها يحب يقول أقل منها قدر ومقدار، سبحان الله، شوف، إماطة الأذى، إزالة ما يؤذي الناس في الطريق. إماطة الأذى عن الطريق،
1: سبحان
2: الله. هاي متعدي لقيت قشرة نتاع برتقال ولا موز ولا خشبة خارجة ولا حفرة ماهيش مسدودة، ف يعني
1: حاولت باللي تقدر انك
2: اجتهدت باش بعدتها باش ما يزلقش فيها انسان ولا باش ما يحفظش فيها واحد يطيح ولا كذا. هذاك شنو هو؟ هذاك شعبة، ما فعلته انما هو شعبة من شعب الايمان. هذاك راك عمل بالاركان بحواسك وبفكرك وبجسدك وكذا، وخديت وقتك باش تاكد انك مؤمن بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم وانك مسلم، والله امرك أن تجتهد في جلب الخير للإنسان وإبعاد الشر عنه. فهذاك أعظمها وأفضلها قول لا إله إلا الله اعتقادا واجتهاد في كذا. ولكن هذه لوازم لا إله إلا الله كثيرة،
1: الأعمال البر والصلاح والفلاح
2: كلها خارجة من لا إله إلا الله. لولا لا إله إلا الله ما فعلها الإنسان. من هنا قال يحب يقول صلى الله عليه وسلم، قال بضع وسبعون شعبة، يحب يقول هي ليس على الحصر، ليس على الحصر، ولكن يحب يقول كثيرة جدا. فكل ما اعتقد الإنسان أنه فعله لله فهو إيمان وهو عمل صالح وهو عمل بر يثاب عليه ثواب عظيم.
1: نعم. نمشي للحديث اللي بعد، يقول الإيمان الصبر والسماحة.
2: إذن قال صلى الله عليه وسلم الإيمان الصبر والسماحة، كأنه يقول الإيمان هو الصبر. يحب يقول الصبر هو ركيزة قوية في الإيمان.
1: نعم.
2: والسماحة يحب يقول بأداء الفرائض وبأداء المندوبات وبأداء الفضائل، ثم بزيادة السماحة في المعاملات. البسمة، تبسمك في وجه أخيك لك صدقة، الإغضاء عن يعني نقائص الناس، العفو عند المقدرة، عدم يعني القول اللي هو يضر بالإنسان، بل القول جميل،
1: قول زور أو قول ربما نعم. فيه إيذاء أو فحشة.
2: نعم.
1: أو
2: كلام. نعم، هذه كلها من السماحة. فالإيمان كله صبر وسماحة، لابد الإنسان يجتهد فيها خاصة في علاقته مع الناس. فيبرهن على أنه آمن بالله الذي أمرنا، وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عاقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، واصبر وما صبرك إلا بالله، ولا تحزن، إلى آخره. هذه كلها، ولا يغتب بعضكم بعضا، إلى آخره. هذه كلها يحب يقول وصايا الله سبحانه وتعالى في الصبر والسماحة في القرآن، كل مليان بها وفي الأحاديث النبوية، هي روح الدين. هي روح الدين. فالنبي صلى الله عليه وسلم كأنه لخص لنا الإيمان كله، قال راه صبر وسماحة. صبر
1: الله.
2: في مخالطة الناس،
1: صبر على أذاهم،
2: على أذى الناس، صبر على عدم تخطي الحرام، صبر عند المصيبة، صبر باش تقوم بالفرائض وتقوم تتوضى وتغتسل وتصلي، صبر باش تأدي زكاة أموالك. وبارك الله في إذاعة الزيتون، اللهم صل على النبي، يعني ولات ثقافة الزكاة.
1: نعم.
2: ثقافة الزكاة تسمعوا فيها خارج تونس كذلك. معناها ما شاء الله يعني تصبر تتعلم وتفهم وتعالى وتصبر مش تخرج مال الله ما هوش مالك، ومع ذلك يحب لك ليه صبر صحيح. يعني النفس تبدأ تجبد فيك صبر، الإيمان وصبر مش تجتهد وتخبي فليساتك وتجتهد حتى أن تمشي للحج، ما تقولش لا راه في المكان هذا يستحيل باش نوصل يحب لي هي قداش يحب لي قداش من عام، لا أنت اجتهد والكمال على الله، صبر على كل شيء، صبر على الطاعة، صبر على المعصية لا تفعلها، صبر على المصيبة إذا كان جاتك،
1: صبر على وانت تأدي في عباداتك كذلك.
2: نعم نعم، إذا صبر وسماحة مع أن الدنيا هكذا فيها التعب وفيها القلق وفيها الكذا، ومع ذلك يعني وجهك طلق ومتبسم وتبعث الأمل للناس وعند الناس، ومن يراك يقول ما شاء الله معناها متوازن وشوف الدنيا بعين معناها عين تفاؤل، هذا كله صبر وسماحة ما شاء الله. من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا ينفس عليه الله كربة من كرب يوم القيامة، التنفيس هذا كله يعني يجيب هذه السماحة، وهي يعني في الخلق الحسن مع الناس.
1: نعم، يقول كذلك في حديث اللي بعده عليه الصلاة والسلام: الإيمان بالقدر يذهب الهم والحزن.
2: ما شاء الله، صلى الله عليه وسلم. الإيمان بالقدر يذهب الحزن، لأن العبد إذا علم أنه ما قدر في الأزل لابد منه، ما أصابك في الأزل لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، جف القلم بما أنت لاق.
1: نعم،
2: لما الإنسان هل كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وكلام القرآن المولى عز وجل لما يعرف ويتيقن وأنه شيء سابق في علم الله
1: نعم.
2: الأزلي يرتاح، ما عادش يهتم، ما عادش يقول لو كان ولو كان لو كان كما قال صلى الله عليه وسلم، لو كان لأنه يفتح باب الشيطان، ولكن قولوا يعني قدر الله وما شاء فعل، وقلنا إنا لله وإنا إليه راجعون، أسلمنا واستسلمنا واجتهدنا وهكذا الدنيا. إذن هذا ينحيل الهم وينحيل الحزن، ولذا
1: ما يبقاش متعلق معناتها بحاجات المولى سبحانه وتعالى ما كتبهاش ليك.
2: نعم، يبداش يتعلق بحاجة ماهيش باش تجي، لما جات بطريقة ما يحب يقول سبق بها الأزل أن تكون إلا كذلك.
1: نعم،
2: فعليك فيما تبقى بالدعاء والاجتهاد في الطاعات وفعل الخيرات، هاو الصدقة، الصدقة تطفئ غضب الرب، الصدقة السر يعني تحول بين المصائب الكبيرة، بين الشرور الكبيرة، بين الفتن الكبيرة تجيك، طاعة الوالدين، رضا الوالدين، يعني كثير أعمال البر اللي بها الله سبحانه وتعالى إذا نظر إلى خلقه وهم بإهلاكهم لكثرة معاصيهم، نظر إلى عمار المساجد، نظر إذا علاقتك مع أبوك أمك، نظر إلى الصدقة اللي خرجتها وأنت ربما شوية فيها محتاج لها شوية، نظر إلى كذا كذا، فيعني ينزع هاك المصيبة لقد الله على أهل الأرض.
1: الله محفظ.
2: الإيمان بالقضاء والقدر من جملة ما رب به، يعني بعض العارفين قال لتلميذه قالوا كن ابن الأزل لا ابن الزمن، فإن السابقة هي اللاحقة.
1: نعم،
2: في قلبك كون ابن الأزل، ابن القدر، القضاء والقدر المقدر من الله سبحانه وتعالى في أزله والذي لا ينبغي له التبديل، وفي حياتك وفي حركتك كن ابن الدنيا كالناس،
1: ابن الزمن.
2: أما قلبك كن ابن الأزل، يحب يقول في قلبك لا ابن الزمن، تعلق بالأزل، فإن السابقة اللي كتبها ربي هي اللاحقة. فمن آمن بالقدر بهذه الصفة وهو مؤمن، وهو لابد أن نؤمن بقضائه وقدره خيره وشره كما قرينا في الحديث قبلها، فإنه يذهب عنه الهم والحزن ويرتاح ويريح ويثاب، ويعرف أنه يثاب ثواب عظيم في الدنيا وفي الآخرة.
1: الإيمان عفيف عن المحارم عفيف عن المطامع.
2: نعم، إذن قال صلى الله عليه وسلم الإيمان عفيف عن المحارم عفيف من العفة، عن أي شأن أهله، شأن أهل الإيمان هو التعفف وتجنب والبعد والاجتهاد في البعد عن المحرمات والاكتفاء بالكفاف، معنى يكفي ما قل ودل يجتهد فيه من مال وزوجة وأولاد وعمل شهرية وغيره يبدأ ديما فك التوسط والشيء اللي بشي يهزه
1: بارك الله فيك.
2: نعم الشيء اللي بشي يهزه إلى المضار وكذا يبعد عليه، لأنه من صفة المؤمن الإيمان. يحب يقول شأن أهل الإيمان تجنب المحرمات والاكتفاء بالكفاف. الإيمان عفيف تعفف عن المحارم، عفيف عن المطامع. ما يكونش إنسان طماع وما يكونش إنسان يعني يقتحب
1: نفسه، معناتها إما دائما طامع
2: نفسه تبدأ يعني سبحان الله نور الإيمان اللي فيه يبدأ فيه خفة وفيه يعني لطافة وفيه راحة نفسية وفيه عدم التشوف إلى ما عند الناس وعدم الطمع الكبير وفيه تعفف عن المحارم. يعني ما هوش عامل مجهود كبير بشي بعد المحارم، تلقاه يعني نظيف عفيف خفيف سبحان الله خفيف الحاد ذو حظ من يعني من صيام وقيام وصلاة واجتهاد إلى آخره، لا يعرف بالإشارة بين الناس ولكن عند الله وفي الملأ الأعلى هو معروف فلان معروف عند الله سبحانه وتعالى، ولكن عند الناس هو يعني رجل أو امرأة في الزحام. علاش؟ لأن قلبه متصل بالله تبارك وتعالى، كأنه خرج من الدنيا هو باقي فيها،
1: سبحان الله.
2: خرج بقلبه من الدنيا انتهى.
1: سبحان
2: الله. إن لله أناس عقلاء طلقوا الدنيا ها كما قال وخافوا الفتن، ولما رأوها لجة وفيها الأمواج طالع كذا يعني اتخذوا فيها اتخذوها كأنها سفينة سفينة باش يمشيوا بها من مكان إلى مكان. فهذا التعفف وهذا يعني قطع الطمع والمطامع وكذا هو من الإيمان، يخلي الإنسان خفيف ويخلي الإنسان ثابت وعارف روحه طريقه وين ماشي وعارف رجليه وين يحطهم وعارف إذن له سعادة لا يفهمها إلا غير. الذي تنور بنور الإيمان.
1: نمشي للحديث اللي بعد، يقول سيدنا عليه الصلاة والسلام ولهنا في الإيمان والعمل، يقول الإيمان والعمل إخوان شريكان في قرن لا يقبل الله أحدهما إلا بصاحبه، وكذلك الإيمان والعمل قرينان لا يصلح كل واحد منهما إلا مع صاحبه. يعني
2: إلا نعم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. دائما الإيمان مع العمل، إذن الإيمان والعمل أخوان شريكان في قرن، يحب يقول في قرن واحد ما يجيوش واحد على اليمين واحد مع بعضهم، يقبل أحدهما إلا بصاحبه. لا يقبل الإيمان إذا كان منزوع منه العمل. كيفاش مؤمن وقال لا أنا ما الصلاة هذه ما نصليهاش ما إيش لازم عليا، ولا الصيام هذا أخوي ما نصيموش، مش قال راني تعب ومريض وهني مجتهد والله جربت خمس أيام وقال لي طبيب لا قال أنا الصيام هذا يا أخويا وقالوا قيل وقال الصيام ولا فيه نقاش وكلام. الصيام راه من الإيمان.
1: نعم.
2: والصلاة راهي من الإيمان والحج راه من الإيمان وقس عليه. فالإيمان والعمل قال النبي راه مع بعضهم في قرن واحد. لا يقبل أحدهما إلا بصاحبه. جيت بالإيمان فقط ولم تأتي بأركان الإيمان والأعمال في الإيمان، يعني العمل بدون الإيمان الذي هو تصديق القلب لا أثر له، والتصديق بلا عمل لا يكفي، لا يكفي في الكمال وربما لا يكفي جملة عند الله، يعلم الله كيفاش. إذن الأمر ما هو شيء سهل، معنا الإيمان والعمل لابد يكونوا
1: مقترنين.
2: يعني نعم مقترنين في قرن واحد مع بعضهم. فليجتهد الإنسان في إيمانه كما يجتهد في العمل بأركان الإيمان.
1: نعم. الإيمان نصفان، فنصف في الصبر ونصف في الشكر.
2: أي سبحان الله، كما قرينا قبلها الإيمان يعني صبر وسماحة، هنا صبر وشكر، ما هي مركبة منهما الإيمان. اسم الإيمان هو مجموع قول وعمل، قول ونية قبل وعمل، هذه كل ترجع كان قسمناها شطرين، يعني نصف الصبر كما قلنا ونصف في شكر الله والحمد لله على ما أعطى وما يعني تذل به سبحانه وتعالى للخلقه بالنعم.
1: يعني لهنا اقتران أنه نصف الصبر ونصف الشكر، يعني الإنسان المؤمن في قلبه ما يغفلش على شكر المولى سبحانه وتعالى، كما حكيت عن نعم للإنسان أنعم بها المولى سبحانه وتعالى علينا، يعني نصف الإيمان في الشكر في الحمد، في أنه الإنسان دائما على لسانه أن يحمد الله سبحانه وتعالى على كل ما أتاه وعلى ما لم يعطيه كذلك.
2: نعم الإنسان هو جاء في الوسط، قاعد في الوسط بين يعني طريق فيها صعوبات وطريق فيها خيرات ونعم.
1: نعم.
2: فلا بد أنه لا ينسى النعم التي هو فيها بالصعوبات التي هو يواجهها. فالصعوبات لا بد منها، فلا بد له فيها من الصبر، لأن الدنيا هيك اتخلقت. والنعم لا بد من شكرها وحمد الله عليها، ولا بد أن يكون فائق بالنعم التي هو فيها، كما قلنا في نعمة الصحة ونعمة الفراغ ونعمة الأمن وغيره، فيشكر الله عليها. هذا كل مع بعضه شكر وحمد الله، يعني قناعة، يعني قول اللهم لك الحمد، هاني نشوف فيها الخيرات اللي اعطيتني، يعني عيناي ننظر بهم، قلبي هو يخدم وأنا حي الحمد لله، أتنفس،
1: نمشي على سويقاتي،
2: حر طليق بصحتي، لا هذا كلها نعم عظيمة لابد لها من الشكر.
1: هذه النعم اللي نشوفوها مشاهدينا، فما نعم أخرى كذلك الإنسان يغفل على أنه يشكر عليها المولى سبحانه وتعالى. النعم أنه مسلم، أنه يشهد أنه لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله عليه الصلاة والسلام.
2: أعظم نعمة، أكبر نعمة وأعظم نعمة هي نعمة الإسلام. وكفى بها نعمة الحمد لله. فالإيمان هو مقسوم، والباقي شطره في الصبر وفي الحركة وفي، يعني المهم أن الإنسان يأخذ هالإيمان هذا على أنه يعرف أنه مؤمن خفيف عفيف، ليس بطامع ولا طماع، يعني فيه لابد فيه صبر ولا فيه لابد فيه شكر، يعني يبدأ كأنه يعني بين سماء وأرض
1: متوازن.
2: نعم متوازن ما شاء الله تبارك
1: إن شاء الله. شكرا لك فضيل الشيخ سيدي الحبيب بن حامد، زادكم الله فهما وعلما، بارك الله فيكم. شكرا لكم السادة المستمعين والمتابعين وينما كنتوا، حفظكم الله ورعاكم. تحية مريم فجاري، شهية طيبة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: من كلام المصطفى، من كلام المصطفى، تأملات في أحاديث البشير المنير بالشرح والتفسير، لتكون بصمة في حفظ الحديث والسنة، من قول الرسول الكريم محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم.

0: من كلام المصطفى مع مريم فجاري والشيخ أحبيب بن حامد.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن.

عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب السادس من الآية 15 إلى الآية 91 من سورة آل عمران بصوت القارئ عبد اللطيف الشيحي برواية قالون عن نافع المدني.

0: استمعنا إلى تلاوة مباركة من ذكر الله الحكيم للحزب السادس من الآية 15 إلى الآية 91 من سورة آل عمران بصوت القارئ عبد اللطيف الشيحي برواية قالون عن نافع المدني.
1: عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. رواه الإمام البخاري.

إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تخاطبك، تؤانسك، تمتعك، وتسعى إلى إفادتك.

من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: صدق الله العظيم.
1: مستمعين الكرام، ننقل إليكم صلاة العشاء.
2: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة.

0: استوعت له ويرحمنا ويرحمكم الله. الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الحمد

0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.

0: سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.

0: الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.

0: الله أكبر الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
2: سيداتي وسادتي، نقلنا إليكم عبر إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم صلاة العشاء. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب.
3: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:

0: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: لا حول

0: شد،
1: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ مرة واحدة آية الكرسي.

0: صدق الله العظيم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم،
2: وأهل القرآن هم أهل الله وخاصته.
3: القرآن به القلب اطمان.
2: ونشكر الشعب التونسي اللي هو حقيقة تجاوب بكل حزم وعزم، هو سباق إلى الخير.
3: لسان نبي شريف عفي.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ثقافة قرآنية لمجتمع أفضل.
2: اللهم علمنا كتاب. اللهم علمنا كتاب. اللهم علمنا كتاب.
4: أقرأنا ما تيسر من كتاب الله، أقرأنا من أول بقرة.
5: تعاهد القرآن. تعاهد القرآن. دعوة متجددة للإقبال على تعليم القرآن الكريم بقراءة سليمة. تعاهد القرآن سير من جديد في طريق المعاهدة، طريق سلكه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن الحفيان رحمه الله. تعاهد القرآن
1: مع الشيخ الدكتور أسامة بن العربي.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي زين بفهم القرآن عقول العارفين، وجعل آياته واضحات بينات للعالمين العاملين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين، المبجل المعظم المفضل المكرم المخصوص بالنعمة المستمرة على ترادف السنين، صلاة وسلاما يصلان إليه في كل آن وحين. مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حصة متجددة من برنامج تعاهد القرآن. نسعد باستقبال اتصالاتكم على رقم الإذاعة 71136000، ونسعد كذلك بمشاركاتكم وتفاعلكم ومتابعتكم على صفحة إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم على موقع التواصل الاجتماعي. يرافقني في هذه الحصة ككل أسبوع الأخ الأستاذ محمد الفرجاني والأخت سوسن الفرجاني، فتحية لهما في طليعة هذه الحصة. إذن قبيل استقبال أولى اتصالات هذه الحصة، نواصل ككل أسبوع حديثنا عن توجيهات وقفات الشيخ الإمام ابن أبي جمعة الهبطي، وتقييدنا لهذا الأسبوع من الآية 47 بعد 142 من سورة البقرة، من قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، فهزموهم بإذن الله. وصل الشيخ الهبطي رحمة الله عليه قوله تعالى وانصرنا على القوم الكافرين بقوله فهزموهم بإذن الله، ولم يعين وقفا على قوله تعالى على القوم الكافرين. ومرد هذا الوصل وعدم تعيينه لوقف على قوله الكافرين سببه تعلق ما بعده به، وهو قوله تعالى فهزموهم بإذن الله. وقوله تعالى فهزموهم بإذن الله متعلق

0: فكأن التقدير، فاستجاب لهم ربهم ونصرهم فهزموهم بإذن الله. فلما كان قوله تعالى فهزموهم بإذن الله متعلق بمحذوف هو جواب السؤال، قدر الشيخ الهبطي ورحمة الله عليه ألا وقف على قوله تعالى الكافرين. وهذا كثير في القرآن الكريم، أن يتعلق المذكور من الآية بمحذوف فيوصل بما قبله تقديرا لذلك المحذوف. إذن فالآية الكريمة على تقييد الشيخ رحمة الله عليه، ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، تقدير هذا السؤال وهذا الطلب تقديره فاستجاب لهم ربهم ونصرهم، فجاء الجواب أو جاء النصر فهزموهم بإذن الله. فهذا المحذوف في الآية تعلق بقوله فهزموهم بإذن الله، فالأنسب أن يوصل فهزموهم بإذن الله بالطلب والسؤال وهو قوله تعالى وانصرنا على القوم الكافرين تقديرا لهذا المحذوف. إذن تصير الآية هكذا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله. هذا هو تقييد الشيخ في وصله لقوله تعالى على القوم الكافرين بقوله تعالى فهزموهم بإذن الله. فما توجيه هذا الوقف؟ هو تقدير المحذوف في الجملة. وبهذا يكون المعنى أوضح في ذهن السامع عندما تقرأ الجملة بالوصل، فينتبه السامع إلى وجود محذوف وهو جواب السؤال تعلق به فهزموهم، وهذه الفاء التعقيبية التي تأتي بعيد الطلب والسؤال. وبالله تعالى التوفيق. إذن على بركة الله مستمعينا الكرام، نشرع في استقبال أولى اتصالات هذه الحصة، فنقول وبالله تعالى التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
0: مرحبا، اسم الكريم.
1: آلاء بن خليفة من ولاية بنزرت.
0: آلاء من ولاية بنزرت. هيا آلاء تفضلي على بركة الله.
1: ما تيسر نسألكم إن شاء الله.
0: نعم تفضلي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى.
0: اصطفى قصرا.
1: الذين اصطفى.
0: لا، قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، يعني قصرا.
1: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. الله خير أما تشركون.

0: حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها
1: شجرها
0: أإله مع الله بل هم قوم يعدلون.

0: حاجزة،
1: حاجزة.
0: لا تزيدي يا ألا على القصر. حاجزة قصرا، يعني بالألف فقط، ألف فقط. نعم.

أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون

0: والأرض آله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين.
1: أحسنت يا آلاء، جزاك الله خيرا، تلاوة جيدة ما شاء الله. فقط انتبهي انتبهي إلى الوقوف على المدود الطبيعية بزيادة يعني الصوت على القصر، وهذا خطأ. ينبغي أن تحافظي على مقدار القصر، مثلا وسلام على عباده الذين اصطفى، فقط بلا زيادة. كذلك قوله تعالى وجعل بين البحرين حاجزا، حاجزا زا، فقط لا تزيدي على القصر. هذه الملاحظة الأولى. وللفائدة لك وللسادة المستمعين والمستمعات، قوله تعالى الله خير، الله خير، هنا دخلت همزة الاستفهام على همزة الوصل، وكانت حركة همزة الوصل كحركة همزة الاستفهام أي بالفتح لو ابتدأ بها، فهنا لا تسقط همزة الوصل بل تلين تخفف تغير بنوعين من التغيير. النوع الأول هو إبدالها ألف كما فعلت أنت، فتلتقي مع حرف مشدد فيكون المد لازما. والوجه الثاني التسهيل، هكذا الله خير، الله خير، والباقي جيد يا ألا، فتح الله عليك.
0: الله يبارك.
1: اللهم آمين يا رب العالمين. اتصال موالي، السلام عليكم ورحمة الله.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا سيدي الغالي.
2: بارك لك. فيصل معك من
1: أريان. فيصل من أريان، كيف حالك يا سي فيصل؟
2: والله بخير الحمد لله.
1: الحمد لله، الحمد لله، بارك الله فيك. أي سيدي
2: نبدأ إن شاء الله من ما تيسر من صورة النادي بحول الله.
1: نعم تفضل على بركة الله.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما.
1: حرام ما، ولا تقول حرام، حرام.
2: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام
1: والشهر
2: والشهر الحرام والهدي والقلائد، ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم.
1: انتبه إلى الها من اسم الجلالة، ذلك لتعلموا أن الله ها ها نعم واصل، اعلموا
2: اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. ما على الرسول إلا البلاغ، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث.
1: أرقق الثاء، كثرات كثرات، ولو أعجبك كثرة الخبيث،
2: ولو أعجبك كثرة الخبيث. فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها.
1: أحسنت.
2: والله غفور حليم. قد سألها قوم قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون.
1: جزاك الله خيرا يا سي فيصل، في الغالب القراءة جيدة ما شاء الله. عندك مشكل سي فيصل خفيف وإن شاء الله يمكن تلافيه، وهو مجاورة المفخم للمرقق أو المرقق للمفخم. عندك يتأثر دائما المراقب خاصة مع المفخ. مثلا آخر جملة قرأتها في قوله تعالى ما جعل الله، ما جعل لا لا الله، لا تقول ما جعل الله، جعل الله، جعل
2: اللام تاع جعل اصبحت مفخمه.
1: أي احسن أي تاثرت بلام اسم الجلاله. اعدها ما جعل الله من بحيره فقط. نعم
2: ما جعل الله من بحيره.
1: احسنت احسنت. اذا هذه الملاحظه الوحيده والباقي تلاوه جيده يا سي فيصل، فتح الله عليك وفيكم بارك الله.
2: بارك الله.
1: لا ما شاء الله سي فيصل قراءة جيدة الحمد لله. فقط هذا هذا الانتباه من مجاورة المفخم للمراقق والمراقق للمفخم. اتصال موالي. السلام عليكم ورحمة الله.
3: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
3: مي بوعدتو.
1: ما اسمك؟
3: مي بوعدتو.
1: مي بوعدتو من أي ولاية؟
3: من صفاقس.
1: من صفاقس. مرحبا بك يا مي. كم عمرك يا مي؟
3: 8 سنوات.
1: ما شاء الله 8 سنوات. يلا على بركة الله اقرأي.
3: باش نقرأ الصفحة الثانية من سورة صاد.
1: الصفحة الثانية من سورة صاد. نعم تفضلي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب. وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب. إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط. إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه

0: فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب.
1: أحسنت يا مي، ما شاء الله ما شاء الله، جزاك الله خيرا على هذه القراءة التلاوة المتقنة، ما شاء الله، مخارج وحروف وأداء وقواعد، أحسن الله إليك ولمن علمك يا مي، ما شاء الله لبنتي، يعني حقيقة تلاوة نموذجية هذه في هذه السن 8 سنوات، ما شاء الله. طبعا مادام هذه تلاوة ممتازة يا مي، عشان تيك شوية ملاحظات خفيفة، هي دائما الابتداء، تسمع فيها يا مي؟ دائما الابتداء يكون بكلام منقطع عما قبله، إن شاء الله هذي يكون لك وللوالدة أو الوالد الذي علمك أو للأستاذ الذي يعلمك أو الأستاذة، وستفسره لك إن شاء الله جيدا. عندما تبتدئين اصبر على ما يقولون، هذا هناك كلام متعلق بما قبله اللي هو قوله تعالى، اللي هو قوله تعالى: وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. جاءهم التعقيب: اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. فهمتي مي الملاحظة؟
0: نعم.
1: إذا ابتدأنا مباشرة بسم الله الرحمن الرحيم اصبر على ما يقولون، فأنت تتوجهين بكلام مبتور موصول بما قبله، قطعته عما قبله وتوجهت به إلى السامع. لكن هذا في هذه المستوى في هذه السن هذا لا يعد يعني إخلالا كبيرا، ما شاء الله. المهم في هذه السن الأداء الجيد، ما شاء الله. كم تحفظين يا مي من القرآن الكريم؟
0: نحفظ رباعي.
1: ما شاء الله ما شاء الله، ربي يفتح عليك، ما شاء الله عليك يا مي، ربي يجزيك كل خير ولمن علمك. وهذه ليست مجاملة يا مي، وهذه على الحقيقة، هذه ملاحظات وانطباع وثناء عليك على الحقيقة، ففتح الله عليك وزادك توفيقا. الله يبارك فيها مي، ما شاء الله لبنتي، ما شاء الله. اتصال الموالي. السلام عليكم ورحمة الله.
2: السلام عليك شيخ.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: محمد عليه الصلاة والسلام.
1: مرحبا مرحبا. الاسم الكريم؟
2: غديفة بن ماء.
1: غديفة.
2: غديفة.
1: غديفة. شاركتي معنا سابقنا.
2: غضافة هي الحمد والشكر.
1: نعم نعم أتذكر هذا الاسم، ما شاء الله. تفضلي غضيفة.
2: سأقرأ ما تيسر من سورة الكهف.
1: نعم. إن شاء الله. الولاية غضيفة، الله يبارك فيك.
2: ولاية نابل.
1: نابل. نعم نابل. نعم. تفضلي غضيفة سورة الكهف.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه يبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا.
1: أن لهم أجرا حسنا.
2: أن لهم أجرا حسنا.
1: أجرا حسنا.
2: أجرا حسنا.
1: لا لا تقولي أجرا حسنا، أجرا حسنا.
2: أن لهم أجرا حسنا.
1: باقي عندك الغنة. أجرا حسنا.
2: بيت نعود. أن لهم أجرا حسنا.
1: باهي أنت ما فهمتنيش. أنت غديفة تقول أجرا أجرا، وهي
2: هي لازمها تكون مربوطة بعضها الكلمة.
1: لا لا مش على مربوطة، على النون، النون. أجرا حسنا، رن حسنا، رن حسنا.
2: أن لهم أجرا،
1: مش أن لهم، أن لهم،
2: أن لهم أجرا حسنا.
1: هكك نعم.
2: ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ
1: قالوا
2: الله
1: اتخذ
2: قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من
1: ما لهم
2: علم ما لهم به من علم ولا لآبائهم.
1: شوف
2: كبر
1: في عقلك في عقلك. ما لهم به من علم ولا لآبائهم. وقفي على هذه الجملة.
2: ما لهم به من علم
1: علم علم
2: علم علم ولا لآبائهم.
1: في عقلك في عقلك، علاش تزرب؟ ما تزربش ما تزرب. انت باش تقف على ولا لا لا ميسالش. انت باش تقف على ولا لآبائهم، مد واقف، ما تكملش كبرت كلمة تنجيوها
2: ما لهم به من علم ولا لآبائهم.
1: آبائهم قيفي
2: ولا لآبائهم كبرت كلمة
1: يا غديفة. تاش معناها قيفي؟ معنى تنفس نفس.
2: ولا
1: لآبائهم.
2: ولا لآبائهم.
1: أنا أقول تنفس ويتوصل. علش توصل؟ قفي قفي تنفس اسمعني. ولا لآبائهم. هاني وقفت أنا تو.
2: يلا. ولا لآبائهم.
1: لا لا لا لا لا لا. ولا لآبائهم فقط.
2: ونقف شوية بعد نكمل.
1: أيك أعمل كيما عملت أنا تو.
2: ولا لآبائهم.
1: خلاص واصل تو.
2: كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون.
1: لا. كبرت كلمة تخرج من أفواههم. انتهى الكلام هنا. إن يقولون إلا كذبا. السيارة في الطريق يا غضيفة كي تسير، فما علامات وقف تقف ثم تعاود هكذا قارئ القرآن الكريم.
2: ما أنا من الشيخ ما نقراش في جمعية.
1: خلينا من الجمعية خلينا من الجمعية. هني أنا قاعد نقول لك تو تبعني. كبرت كلمة تخرج من أفواههم. قفي.
2: كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باقع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا.
1: آثارهم إن. لا لا مش على الوقف. آثارهم إن. هذيك قاعدة الإظهار.
2: على آثارهم إن لم يؤمنوا.
1: إن لم يؤمنوا.
2: إن لم يؤمنوا.
1: إن لم. إن لم.
2: إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. إنا جعلنا ما على الأرض.
1: جعلنا جعلنا.
2: إنا جعلنا الماء على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا شرزا.
1: هذه فأسمعني. تبارك الله فيك وجزاك خيرا. شوف أنا أثمن حرصك، فما حرص ما شاء الله عليك، عندك حرص، لكن القرآن الكريم لا يمكن يا غديفة، لا يمكن بأي حال أن تتعلميه وحدك، لا يمكن لا يمكن. إذن أنت الآن ذكرت جمعية قرآنية عندكم في نابل بسم الله ما شاء الله الكثير من الفروع المحلية والجمعيات القرآنية أو المساجد أو أخت، يعني لابد أنها أتعلمك القواعد الأساسية. شو أنت شاركت معنا سابقا وعطيتك نفس الملاحظات، الآن ينبغي أن تطبقي هذه الملاحظات يا غديفة. الله يبارك فيك.
2: احنا نسكن في، انا نسكن في بيرم وما عندنا الجمعيه، ما انت سليمان فما تقول، واحنا وانا نخدم مرضى غبينا بحزانه وش قداش مره عملنا نداءات، انا عملت قداش من نداءات الزيتونه، ما عندنا الجمعيه في بيرم.
1: المكان وين المكان؟
2: بيرم روى.
1: في
2: بيرم روى طريق قربص.
1: الطريق قربص باي هاو دو هاي دعوه.
2: ما عندناش جمعيه.
1: هاي دعوه من اذاعه زيتونه القران الكريم طريق قربص. أختنا غديفة الله يبارك فيكم، من يكون من المشايخ أو الأساتذة قريب لابد أن يعني نسد هذا الثغرة.
2: تقع جمعية في هذه المنطقة.
1: نعم، وانت أسعى أسعى من جهتك أنك تخصص ولو ساعة في الأسبوع. بارك الله فيك وجزاك خيرا يا غديفة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لابد القرآن الكريم من تعلمه مشافهة من شيخ أو شيخة أو أستاذ أو أستاذة. السلام عليكم ورحمة الله.
3: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: مرحبا، الاسم الكريم؟
3: محمد.
1: محمد من أي ولاية؟
3: من ولاية أريانا.
1: من ولاية أريانا. عايسي محمد تفضل.
3: توفيق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط.
1: ويعلم ما في البر والبحر. قف.
3: ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يأس إلا كتاب ولا رطب ولا يأتي إلا كتاب مبين وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرح بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجلكم ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرقون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق لا له الحكم وهو أسرع الحاسبين قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخشية لئن أنسينا
1: بارك الله فيك وجزاك خيرا سي محمد. حقيقة ما شاء الله اسمعني مليح، الصوت عندك متقطع بالكاد، أنا أسمعك جيدا ولكن ما سمعته ما شاء الله، عندك صوت وخامة صوتية ما شاء الله، يعني تجعل المستمع يعني ينجذب إلى هذه التلاوة الجميلة مع الأداء الجيد. يبدو عندك فكرة على الطبوع، الطبع يعني تقرأ بالطبع؟
4: أي عندي فكرة،
1: أي لأن الصوت هذا صوت طبع يعني ما شاء الله.
4: كنت نقرأ في مدرسة النخل.
1: ما شاء الله، أي ما شاء الله، تحفظ القرآن؟
4: في التسعينات.
1: أي ما شاء الله، ربي يفتح عليك إن شاء الله. سعدت بهذه المكالمة سي محمد، أنتظر منك مكالمة أخرى، أنت أول مرة تشارك معنا.
4: أول مرة.
1: أنتظر مكالمة أخرى بصوت وتغطية أفضل. باهي ربي يفتح عليك، لكن أداء ممتاز، أداء ممتاز. ملاحظة واحدة فقط يا سي محمد، عندك الوقوفات الاضطرارية كي تقف لا تعد من من من جملة بعيدة، مثلا قوله تعالى قبل قليل عندما وصلت إلى قوله تعالى ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس، عد ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، ولا تعد ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس، فهمتني؟
4: حاضر.
1: رب يفتح عليك ويجزيك كل خير، سعدت بهذه المكالمة، شكرا جزيلا سي محمد. أي ظهر الصوت، الخامة الصوتية، خامة الطبع، الطبوع التونسي هذا في القراءة، يضفي على القلب الانشراح وعلى الصدر القلب يعني الغبطة، وعلى القلب وعلى الصدر الانشراح، ويجعل المستمع منتبه مع الأداء الجيد. الحمد لله مع الأداء الجيد، هذا هو المطلوب. قبل قليل ابنتنا مي بعدت أنسيت أن أذكرها بملاحظة مهمة جدا تتعلق بحرف الجيم، عندها حرف الجيم إن كانت تستمع إلي يعني لا تتعسفي فيه يا مي، أنا يعني أعجبتني قراءتك حتى أنسيت هذه الملاحظة، لا تقولي جي جي جي، لا لا، انتبهي لحرف الجيم، أخرجيه شديدا لكن بلا مزج بحرف الدال. هذه ملاحظة خفيفة فقط فيما يتعلق بقراءة ابنتنا مي. اتصال موالي، السلام عليكم ورحمة الله.
5: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: مرحبا، من معنا؟
5: آمن عمامو من ولاية المنستير.
1: آمن عمامو من المنستير، هيا يا آمنة تفضلي.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ

0: ذريتي
1: ذو
0: قالوا.
1: ذو لحظة يا آمنة، ذري ذريتي قال ومن ذريتي، وقفي عليها.
0: قال ومن ذريتي،
1: لا تكرري حرف الراء، ذريتي
0: ذريتي
1: لا مش ذو ذو ذو ذريتي
0: ذريتي. قال لا ينال عهدي الظالمين. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى.

0: والعاكفين، للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر.
1: آخر، رقي صوت الراء.
0: اليوم الآخر. قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. صدق الله.
1: جزاك الله خيرا يا آمنة، انتظرتك أن تقرأي، انتظرت أن تقرأي أكثر. قراءة جيدة يا آمنة، جزاك الله كل خير، أداء جيد. فقط انتبهي إلى تكرار أو عدم الوقوع في تكرار حرف الراء، خاصة إذا كان مشددا أو متحركا بالكسر وسبق بحرف الذال. هذه كلمة ذرية صعبة بعض الشيء. ذو إخلاص الضم في الذال، ذو لا نقول ذو، ذو ثم ذري، ذرية، وينزل الفك ويتسفل الصوت، ذريتي. والباقي جيد يا آمنة، فتح الله عليك من المنستير.
0: شكرا
1: لك يا آمنة. اتصال موالي. نعم، انقطع الاتصال، لا بأس. طيب، إذن حرف الذال في قوله تعالى في أي موضع من مواضع القرآن؟ ذريتي، ذريتنا، ذو، لابد من إخلاص الضم في الذال، ثم تشدد الراء متحركة بالكسر فينسفل الفك فيكون صوتا مرققا مشددا. ذريتي، ذريتي، هذه من المواضع التي ينبغي على القارئ أن ينتبه إليها أثناء النطق. والأخطاء فيها إما أن تفخم الذال تأثرا يعني بالراء ذو، أو أن تكرر الراء ذر، أو أن لا يخلص ضم الذال ذ، فهذه كلها أخطاء. اتصال موالي. السلام عليكم ورحمة الله.
2: عليكم السلام ورحمة الله.
1: مرحبا وبركاته. مرحبا، الاسم الكريم.
2: شهاب الدرويش من تونس.
1: شهاب الدرويش من تونس، تفضل يا سي شهاب. شاركت معنا سابقا.
2: شاركت مرة.
1: ما شاء الله. تفضل سي شهاب.
2: سيدي نقرأ فاتحة متأكد.
1: تفضل على بركة الله.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. ملك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم.
1: اهدنا الصراط المستقيم، لا تزد في حرف الراء في الصوت.
2: اهدنا الصراط المستقيم.

0: ميم.
1: بارك الله فيك، فاتحة جيدة الحقيقة، ما شاء الله عليك سي شهاب، هذا هو المطلوب في سورة الفاتحة. أي هات مطلع سورة
0: بسم
1: بقرة.
0: الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت،
1: سي
0: وإذا
1: شهاب، السورة هذه تقريبا كلها بالتاء هكا ولا؟
0: أيه.
1: إذا ينبغي أن يظهر صوت الهمس قليلا هكذا. انفطرت، انتثرت، فجرت، فهمتني؟
0: فهمت.
1: تفضل.
0: إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت.
1: لا، ما سمعت الهمس.
0: انتثرت.
1: أنت تسمعني؟ انتثرت. تسمع في هذا؟ تسمع في الهمس؟
0: نسمع فيه.
1: أي أنا لا أسمع. تفضل.
0: إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت، يا أيها الإنسان إنك، يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك.
1: أحسنت يا سي شهاب، هكذا القراءة تكون ما شاء الله جيدة جدا، قراءتك جيدة، أحكامك مطبقة، إذا أتممنا هذه القراءة بهذه القاعدة في حرف التاء، لأن حرف التاء لا يظهر صوته مع شدته إلا بظهور هذا الصوت في النفس، هو نفس خفيف يسمى الهمس، لكن إذا كان هذا طبق والحمد لله طبقته وأنت في أجل الآيات فالحمد لله تصير قراءة جيدة ممتازة يا سي شهاب، جزاك الله خيرا.
0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتصال موالي. السلام عليكم ورحمة الله.
2: السلام عليكم ورحمة الله.
1: عليكم السلام ورحمة الله. من معنا؟
2: حياة من بوم هل.
1: الاسم؟
2: حياة من بوم هل.
1: حياة من بوم هل. آي حياة، تفضلي.
2: أعوذ بالله، باش نقرأ سورة الفجر.
1: أي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر.
1: يسر.
2: والليل إذا يسر. هل في ذلك قسم لذي حجر.
1: قسم لذي، لا تنطق النون.
2: قسم لذي حجر. ألم ترى كيف.
1: ألم ترى كيف. ترى كيف.
2: ألم تر كيف فعل ربك بعاد. إرم ذات العماد.
1: القلقلة يا حياة. بعاد. عماد.
2: إرم ذات العماد. التي لم يخلق مثلها في البلاد. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد.
1: وثمود الذين جابوا الصخر بالواد. جابوا الصخر.
2: وثمود الذين جابوا الصخر بالواد. وفرعون ذي الأوتاد. الذين تغوا في البلاد. فأكثروا فيها الفساد. فصب عليهم ربك سوط عذاب. إن ربك لبالمرصاد.
1: به جزاك الله خيرا يا حياة، انتبهي، لا تقولي إن ربك، إن ربك، إن ربك، إن ربك لبالمرصاد. أعيدي هذه الآية.
2: إن إن ربك لبالمرصاد.
1: بارك الله فيك وجزاك خيرا. قراءة جيدة. حرف الراء في الآيات الأولى يا حيات راه مفخمة. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر، كلها مفخمة هذه الراءات. باهي خلاص خلاص جيد جيد. بارك الله فيك وجزاك خيرا يا أختنا حيات من
2: قمها.
1: اللهم آمين يا رب. يسر الله لك حفظ كلامه وكتابه يا حيات. اللهم آمين بفضل هذه الأيام المباركات. اللهم آمين. وعلى السادة المستمعين والمستمعات. اتصال موالي. السلام عليكم ورحمة الله.
3: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: مرحبا اسم الكريم.
3: منذر من المنستير.
1: منذر من المنستير. شاركت معنا سابقا يا سيد منذر، ليس كذلك؟ اي لان الصوت مش غريب عليك. ان شاء الله. مرحبا.
3: عندي بقى نحب نشارك معك كيما خاطر ديما تصلح لي.
1: مرحبا مرحبا يسعدني ذلك. تفضل سيدي.
3: اللهم صل وسلم وبارك وعظم على سيدنا محمد. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطأ وأقوى مقيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا.
1: قليلا سي المنظر زيدها شوي. قليلا
3: قليلا
1: هكك.
3: إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تسوى فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا.
1: جزاك الله خيرا يا سيد. يسمعني مليح.
3: نعم.
1: قراءتك سلسة. سلسة يعني تخرج بسهولة الحمد لله الجمل والحروف. عندك ملاحظة تعتني بها هذا الأسبوع اللي هي ملاحظة الإخفاءات ينبغي أن يكون صوت الغنة كاملا. نأخذ الكلمة الأخيرة هذه التي قرأتها في قوله تعالى فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. شفت الزمان؟ فمن شاء منفطر به. قل
3: فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا
1: السماء منفطر به. إذا كان طبقت هذه الملاحظة سي المنذر تصير قراءتك إن شاء الله الحمد لله جيدة جدا. باهي ربي يفتح عليك إن شاء الله وربي جزيك. اللهم آمين يا رب العالمين. شكرا يا سي المنذر من المنستير. الاتصال الموالي. السلام عليكم ورحمة الله.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: يا مرحبا يا مرحبا، الاسم الكريم.
4: يرحم والديك. أم أسماء من راد.
1: أم أسماء من رادس، أول مرة تشارك معنا يا أم أسماء. أي مرحبا، حللتي أهلا ونزلتي سهلا.
4: وعليك لك.
1: تفضلي.
4: مش نقرأ سورة سورة البقرة
1: الكل؟
4: لا، وين
1: ما تيسر.
4: متى يسر
1: لنا؟ تفضلي.

0: فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون
1: غا أو غا غا بالغا بالغيب فخمي صوت الغي يلا
0: الذين يؤمنون بالغيب وي

0: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى
1: أقف على سمعهم.
0: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة.
1: أحسنتي.
0: نعم
1: أحسنتي واصلي.
0: ولهم عذاب.

0: يدعون إلا أنفسهم وما يشعرون.
1: جزاك الله خيرا يا أم أسماء، قلت لك قفي ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم ثم وعلى أبصارهم غشاوة، هي ليست غشاوة، لو كانت غشاوة لا وصلنا الكلام بعض ببعض، لكن قراءة جيدة، قراءة جيدة يا أم أسماء. لا ما شاء الله عليك، إذا كان مبتدأ هكا قراءة بارك الله فيك وجزاك خيرا، قراءة جيدة يا أم أسماء، أسعد باتصالك وانتظر منك اتصالات أخرى يا أم أسماء. ما هي؟ ربي يفتح عليك. عندنا اتصال أخير نعم قبل انتهاء الحصة. السلام عليكم ورحمة الله.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله، من معنا؟
2: دليلة الفنوسي من جربة.
1: دليلة من جربة، تفضل يا دليلة سريعا.
2: نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فاطر السماوات والأرض، جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا.
1: بين الميم ومينة.
2: جعل لكم

فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا

0: فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب.
1: دليل جزاك الله خيرا على هذه القراءة الجيدة، ما شاء الله، أحكام جيدة وأداء جيد، فتح الله عليك وجزاك خيرا. ولا تبتدئي من فاطر السماوات والأرض، أنها متعلقة بقوله تعالى ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب فاطر السماوات والأرض. فهمتني يا دليلة؟ الله يفتح عليك وربي يجزيك الخير. مستمعينا الكرام، هكذا نأتي إلى نهاية هذه الحصة من برنامج تعاهد القرآن في هذه الأيام المباركات. أتمنى لكم عيدا مباركا، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وتقبل الله منا مناسكنا ومناسككم. إلى أن ألقاكم في حصص قادمة، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: أقرأنا ما تيسر من كتاب الله، أقرأنا من أول بقرة.
3: تعاهد القرآن، تعاهد القرآن، دعوة متجددة للإقبال على تعليم القرآن الكريم بقراءة سليمة. تعاهد القرآن سير من جديد في طريق المعاهدة، طريق سلكه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن الحفيان رحمه الله. تعاهد القرآن
4: مع الشيخ الدكتور أسامة بن العربي.
5: إذاعة الزيتونة للقرآن.

0: والأعمال. في المال والأعمال، برنامج من إعداد وتقديم هيثم الإمام على موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه ثقتي وأستعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبة الكرام، أعزائنا المستمعين، مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حصة جديدة من برنامجكم في المال والأعمال. هذه الحصة طبعا تجيكم كل نهار سبت من 11 إلى منتصف النهار، وتعاد ليلا بعد صلاة العشاء، وتجدون كذلك الحصة على صفحة اليوتيوب إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، الصفحة الرسمية. ومرحبا بتفاعلاتكم كذلك التي نسعد بها كالعادة. الله لا تقطع لنا، كل عادة طيبة وباهية. ضيوفنا القارين في الحصة معنا الحمد لله رب العالمين. نرحب اليوم معايا سي محفوظ اللباروني، الخبير الدولي المختص في الاقتصاد الإسلامي. صباح الأنوار، والسلام عليكم سي محفوظ.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تحياتنا لكل المستمعين الأوفياء السادة والسيدات.
1: الله يبارك لك سيدي، ثم منكم أقلعوا نحو سيرشيد تمر، الخبير المحاسب المختص في قانون المؤسسات. صباح الأنوار، والسلام عليكم سيرشيد.
3: تحية وسلام على مستمعين الأعزاء ومستمعاتنا الأعزاء.
1: نعم،
3: وضيفنا المباشر اليوم.
1: أكيد، أنا ما تقولش على ضيف، خلينا نقول بعدين.
3: ضيف راه نجم يكون ذكر وأنثى.
1: أيوه. قلت ضيفك هاكا صلحناها، لكن ضيف. نرحب سي محمد فرجاني من وراء الأجهزة التقنية، رافقنا في حصة اليوم. طبعا ضيفنا المبجل هو مش أول مرة يجي للإذاعة ويكون حاضر معنا. الحقيقة حضر معنا قبل، وأنا في الكواليس عرفت أنه زاد محب لجمعية رياضية مش نذكر اسمها.
3: نعم، أنت تذكرش مكيس ترسينا في مشكلة مع سي المخرج وبرا عاد شلزنا.
1: كل حد عنده فريق
3: مالش نوع ترسيناش نحزوا فيه مليوم.
1: لا لا بأس، لا بأس، في إطار هكا التفاعل الإيجابي بحول
3: المداعبة.
1: ضيفنا اليوم هو خبير محاسب، وخذ خبير زاد في المؤسسات الناشئة. الحقيقة احنا استفدنا من خبرته في حصة فار، تعطانا برشا نصائح، واليوم مازلنا باش ناخذوا منه بعض النصائح. اش نحكيوا على حاجه مهمه ومهمه جدا. ترى
3: هو سي عبد الرحمن الفندري الغني عن التعريف.
1: واضح واضح. سي عبد الرحمن، مرحبا بك وشرفتنا وانستنا يا سيدي. مرحبا بك.
4: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمه الله
4: على مستمعينا.
1: الله يبارك لك سيدي، احنا شرف كل مره تكون بحذانا، ويعطيك الصحه على قبول الدعوه. يعطيك الصحه سيدي. احنا باش نناقشوا امر مهم، وانا نعتبره امر مهم. النسيج المؤسساتي في بلادنا هو متكون اغلبه من المؤسسات المتوسطه والصغرى الحقيقه، وهذه ما تخفى على حتى حد مهتم بهذا الشأن. ومن بين الصعوبات اللي الناس الكل تقريبا تحكي عليها، خلينا نقول السواد الأعظم مر بها، هي هالأمور المالية خاصة، والهيكلة المالية في المؤسسات. ولذلك أنا باش نمشي به من الخطوة الأولى، مدى أهمية الهيكلة المالية عند التأسيس متاع أي شركة وأي مؤسسة. عبد الرحمن خلينا نبدأ، منحبش نبدأ من المرسى نقذف.
3: سؤالك دليل على أن أحسن الاختيار، لأن هذا هو صلب اختصاصه
1: ومجاله بحول الله.
3: خبر المحاسبين لأن عنده اختصاص.
1: نعم،
3: هذا اختصاصه سي عبد الرحمن هو الأمور المالية.
1: نعم،
4: لو تسمح لي.
1: سي عبد الرحمن يدير فيك الصناديق زاد، وحدثنا وقت على الطريقة والخبرة
4: معناه. نعم، أنا حبيت نقول هو مش شركة، هو مش تأسيس، تأسيس مشروع.
1: مشروع
4: لو تسمح. مشروع.
1: حاضر.
4: الشركة
3: هي اللبسة،
4: هي جبس، هي جبة. أيوة، جبة القانونية، فهمتي؟ أماكن المشروع.
3: مش جبة تجربة،
4: مشروع أوسع. لا خليهم نشيلها، كنت نحكيك معهم.
1: كدرون الجربة
4: والله. مع سي عبد الرحمن تو عنا بعض قواعد، هو يعرفهم وأنا نعرفهم، تو نحكيوا فيها بعض.
5: باش يغلبنا اليوم.
1: تفضل سيدي سي عبد الرحمن.
4: سيدي مرة أخرى شكرا على الدعوة، وشرف لي أنا
1: أنه
4: نساهم باللي نعرف في الحصة متاعكم الممتازة.
1: بارك الله فيك.
4: إن شاء الله نكونوا مفيدين لمستمعيكم.
1: إن شاء الله يا رب.
4: سألتني على الهيكلة المالية وأهميتها عند تأسيس المؤسسة.
1: المؤسسة أو المشروع كما يقول يحب سي محفوظ.
4: بالضبط.
1: أيوة.
4: المسألة ذات أهمية قصوى، لأنه
6: مجريات العادة أنه المؤسسة يقع تمويلها بالأموال الذاتية. أيوة. نقول وإحنا رأس المال.
1: صحيح.
6: وبالتدين.
1: إما بالدين أو بالتمويل الذاتي.
6: التمويل الذاتي.
5: بالأموال الخارجية.
1: الخارجية أو الذاتية متاع الأسرة متاع إمكانياته الخاصة. أيوة.
6: هذا علاش أي خطأ في الهيكلة متاع طريقة تمويل المؤسسة ينجم باش يخلق صعوبات عند استغلال المشروع.
1: جيد.
6: يعني احنا نعرفوا كون التدين بصفة عامة هو توقع الريمونيراسيون نتاعو
4: التكلفة
6: نتاعو بصفة قارة تقريبا بنسبة قارة.
1: نعم.
6: متفق عليها بين المؤسسة متاع الاقتراض وصاحب المشروع. هذا بصفة عامة نحكيها. ثم
1: نعم. ثم
6: استثناءات لهنا كأنه قاعدين نقولوا الإنسان اللي يجلب الأموال هذيك ومشي تصلح للاقتراض عنده الاختيار بين المشروع هذا والمشروع هذا والمشروع هذا، ونسبة المخاطرة متاعه هي نسبة ضعيفة للأخر. بينما صاحب المشروع مش يطلب عائد على الرأس مال متاعه يناسب نسبة التوظيف بدون مخاطرة ويطلب نسبة
4: أرفع
6: باش
4: لأنه ياخذ مخاطرة
6: نسميه
5: لو تو دو ريسك
6: هذا علاش ثم لو برينسيب دو لوفي فينانسيي. الإنسان يجيب شوية راس مال ويطلب عائد مرتفع ويدعم التمويل نتاع المشروع بالاقتراض بنسبة أقل من نسبة اللي يطلبها المستثمر
4: اللي يطمحلها مش مضمونة مهما كان هي.
6: لهنا عندنا ماذا بينا وكأنه قاعدين نقولوا ماذا بينا لو كان بكل تدين مال أنت بما أنه
4: رأس المال
6: المشكل أنه قالوا مية الجمعة يتحاسبش قالوا يجي السبت ويتحاسب يفرح بالديون هذيك لكن بعد مش يخلصها هي
1: والفوائد
4: رأس المال
6: رأس المال والفائض متاعه.

0: الذاتية والتدين.
1: نعم. هذه نحبون سر ذيك الموازنة. الموازنة. سر التوازن هاتي هنا. مثلش احنا مخلين بيناتنا.
0: خلينا احنا تواسي سي
2: خليه يبسط
0: سي محفوظ بنكاجي كبير. قالونا في تونس منذ عهد سي الهادي نويرة انه المشروع اللي 30% راس مال ذاتي
3: 70% تدين
0: هذايا مشروع متوازن. هو الحقيقة ما ينجمش يكون
3: متوازن طبعا.
0: متوازن لكل انواع الانشطه
2: بتاع المؤسسه.
1: والدليل في السياحه ردوها 40-60
0: مثلا.
2: أي.
0: مثلا
2: لا وهالقاعده هذه غير صحيحه
0: بكل تميز. هذه تبسيط الاشياء هامه برشا. انت وقعت سامحوني نستعمل الكلمة الفرنسوية لا باناليزاسيون دو لا ستركتوراسيون دو فينانسمون دو بروجي.
2: بالضبط.
0: اون باناليزاسيون. انت 30 جبت 30% خذ 70%.
2: ما عرفتش شنو الاسباب.
0: ثم الاسباب نتاعها انه في هيك الفترة هذيك احنا التوانسة
2: حابوا نشجعوا
0: احنا شنو ما فلاحة تجار وصناعية بالمعنى لا في الستينات صناعية بمعنى
3: حرفيين.
0: وفي هيك الوقت هذاك تشجعت سياسة الدولة أنه نشجع على تصنيع ونشجع على بناء النزل والسياحة وإلى آخره.
2: وكالة النهوض بالصناعة وقتها
0: جيت الدولة اللي كانت عندها البنوك
2: التنمية
0: العمومية بنوك التنمية من بديات وبي ان دي تي كانت قبل الكوفيت إلى آخره وبقرار من عند الدولة من عند الحكومة اللي يجيب 30% بربي سايبوه. فهمتني
3: كملوا له 70%
0: كملوا له البقيه. لكن اللي يبني مشروع العائد نتاعه على مده طويله كيف ما مصنع نتاع سيمان والا نزل والا كذا
2: النسبه هذه ما تكفيش.
0: النسبه هذه ما تتلائمش مع مردوديه المشروع.
3: صحيح.
0: بحيث في الخلاصه كل مشروع
2: كل قطاع
0: يتطلب هيكلة اللي هو بالذات
3: على حسب الحاجيات
0: تعتمد على التقديرات نتاع شنو المشروع هذايا مش يعمل فائض يعني
3: ينتج
0: فائض معناها ان كاش فلو انت وهيك الكاش فلو هذاك مش نستعملوه بور لو سيرفيس دو رادات باش نخلصوا
2: بيه
0: راس المال والفوائد نتاع المؤسسه. والمؤسسه اللي ما تنجمش باش تنتج هالفوائد هذه الفوائد معناها دون لو سونس اكسيدون.
3: واضح.
0: انت ما تنجمش تدين.
3: نعم.
1: هذيك علاش
2: التدفقات الماليه
3: كافيه.
0: بالضبط. التدفقات
3: الماليه هذا هو.
1: كاريش عبد الرحمن الناس بعض مرات اول ما تخمم على الربح وتنسى السيوله. هل أن هالتمشي هذية خطير ولا
3: هو هذا باش نخليه يجاوب عليه سي عبد الرحمن باستفاضة
1: مع كذا
3: همو باش نخليها لا باش نشوق عكس هذه عملية تشويقية للمستمعين لأنه من خلال سؤالك أنت باش نربطه زادة بسؤال آخر. لأنه هل بعض الناس ترتكب بعض الأخطاء ومن خلال خبرة سي عبد الرحمن نحب نعرف أهم هالأخطاء هذه التي ترتكب حتى يقع تلافيها مستفيد. نعم. من خبرته في هذا المجال. لكن بعد الفاصل أحبة الكرام أول فاصل في حصة اليوم ثم لنا عودة فلا تذهبوا بعيدا.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، عدنا إليكم من جديد أحبتي الكرام، أعزائنا المستمعين مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، أنتم في الاستماع لبرنامج في المال والأعمال، واليوم ضيفنا المبجل سي عبد الرحمن فندري، الخبير المحاسب وخبير المؤسسات الناشئة، وبدينا نحكيه في بداية الحصة على الهيكلة المالية وأهميتها عند تأسيس المشروع أو المؤسس المشروع كما يقول سي محفوظ على كل، وهي كلمة ربما أعم وأفضل تلبي الحاجة. وقبل الفاصل قصينا على سير شيت الله غالب، هو يحب يسأل سؤال
1: بالعسل
0: لا يبهي، كان وقت الفاصل جاء فحب يسأل على سؤال في مسألة السيولة هذه
1: والربح.
0: والربح عودنا السؤال بعجالة بنذكر المستمعين،
1: سؤالي أغلبية الناس اللي يعملوا مشاريع هدفهم الأول هو الربح، وهذا شيء مشروع
0: أكيد،
1: لكن ما يوليش اهتمام كافي المسألة السيولة.
0: نعم،
1: أن في كل الحالات التزاماتي باش نلقى كيفاش نوفي بها.
0: نعم،
1: هذا سؤال
0: واضح سي عبد الرحمن.
2: واضح. الربح ما هوش الفائض التدفقات المالية الإيجابية، لأنه قبل كل شيء عندنا الإهلاكات اللي زي مرتيسمان
0: الاستهلاكات
2: احنا نقوله الإهلاكات.
0: نعم،
2: هذه هي أعباء تأثر على النتيجة المحاسبية، لكن ما فيهاش مقابل خروج متاع فلوس. هذه مسألة هامة، لكن المسألة الأهم من هذا هو ثم الأموال المتداولة باش نحن نستغلوا مشروع بين النهار اللي نبدأ نخرج في الفلوس والنهار اللي نبدأ ندخل في الفلوس،
1: ثم مدة
2: أكيد أنت
0: طبيعة المشروع
2: وطبيعة النشاط، ثم من بعد أنك أنت وقت اللي تبيع وخاصة في الجمهورية التونسية ما تقبضش فلوسك بالحاضر.
0: صحيح، الأغلبية أنت والاتفاق
1: كما قلنا شي يبتع عليك في الخلاص،
2: ويلزم يلزم عندك
0: توصل 6 شهور.
2: يلزم عندك ما يكفي من المخزونات باش تشغل المصنع متاعك مثلا بين الأجل اللي تبدأ تستهلك والأجل اللي تعاود تخلط لك البضاعة هذيك. نعم، من مواد أولية وغيرها، فهمتني، لازم يكون هذاك موجود، فهمتني، ستوك دو سيكوريتي.
0: نعم،
2: والستوك اللي مشي تبدأ تخدم به السلعة ماهيش بجنبك أنت. نعم، في أغلب الأحيان المواد الأولية هي مواد موردة.
0: نعم،
2: بحيث النشاط متاع المؤسسة يتطلب تمويل رأس المال المتداول لو فون دو رولمون. ينجم يكون ثم مؤسسة تربح في الفلوس لكن تستهلك في الفلوس.
0: نعم،
2: حتى أنه للنكتة ثم مؤسسات كل دينار إضافي في رقم المعاملات متاعها يلزمك توظف له 6 ولا 7 مئة من رأس مال متداول إضافي، لأنه يشري تلقاه بالحاضر ويقبض الفلوس من عند الحرفاء متاعه على 6 شهور
0: وعلى
2: ثم حتى 6 شهور وثم حتى
1: 9 شهور باش نجم يبيع معناتها
2: بالطبيعة. أنت لهنا نحل قوس صغير، هذا علاش المؤسسة التونسية استعملت الصك الشيك استعملته
1: اللي هو غير قانوني،
2: غير قانوني
1: تمويل باش غطيت الفوند رول ممتاحه
2: بالطبيعه. دونك الفرق بين النتيجه والفائض المالي واضح. الفائض المالي الاهلاكات اكثر تقوي في التدفقات الماليه الايجابيه، و لي بيزوان فون رولمون الحاجيات في راس المال المتداول ينقص في هذيك الوحده.
1: باش نتاكد انا فهمت، اذا كان يجيك انسان يقول لك شوف هالمشروع هذا انا متاكد انه رابح، شوفه تلقاه رابح، لكن ما يعطيكش مخطط نتاع خزانه بلان تريزوري بالنسبه لك توافق وتقول توكل على الله.
2: لا لا لا، مش هكا بالكل، معناها مش هكا. يلزم المؤسسه تربح باش المستثمر يتشجع ويعمل المشروع متاعه، ويلزمها
1: ويلتزم
2: تفضل باش فلوس
1: باش تضمن استمراريتها،
2: باش تضمن استغلالها ثم استمراريتها. ما احنا ما حكيناش على انه الماكينه هذيك اللي قاعدين نستهلكوا فيها هذيك
0: مرور
2: الزمن
0: نجددها
2: بعد مده نجددها.
0: فكره واضحه، واضح أنا مش باش نتخلى على السؤال اللي ذكرته قبل الفاصل سي عبد الرحمن، ونحب نستفيده من خلال تجربتك وخبرتك في المجال هذا، على تحكينا على أهم الأخطاء الشائعة اللي يرتكبها أصحاب المشاريع في مرحلة بعث المشروع، واللي قد تهدد حياة المشروع واستمراريته.
2: أهم الأخطاء
0: هي أهم.
2: نلخصها في في في كلمة واحدة.
0: أيوة.
2: من بعد يعمل الله.
0: يعني ما فماش رؤية ولا تخطيط.
1: ما تقول من إيش يا عبد الرحمن؟ خلي ماش يعمل الله. نعرف يعمل الله ما تقولين عليهم.
2: خلي نبني والمعمل. نحط الماكينات. وتو نشوفه من بعد شنو اللي مش يوقع. مش هذا هو التمشي الصحيح. التمشي الصحيح هو أنه وقت اللي أنا تلفت فلوس الناس، يلزم تكون عندي تصور
0: نعم
2: وتقديرات
1: مستقبلية
2: تقول لي راك ماشي تنجم توفي بالتعهدات متاعك من ناحية، ومن ناحية ثانية وأغلب المؤسسات التونسية تبدأ المشروع متاعها بنقص في رأس المال المتداول في الفندرولمون، لهنا يلقى روحه من نهار لولاني ما ينجمش باش يشري المواد الأولية متاعه، باش يخلص خدمته، باش يخلص الكريم متاعه كذا، بحيث الأخطاء الموجودة هي كما قلت لك معناها ندرة الموارد.
0: نعم.
2: في ندرة الموارد تخلي الناس يقولوا يحيني اليوم واختني غدوة،
0: يلا هذا ما يمشي يستوي،
2: خلي ندوروا الماكينة ومن بعد يرحم الله، فهمتني؟ وهذا علاش حتى البنوك شريكة فيها الوضع هذي، فهمتني؟ يجيه يقول له تعرفش كيفاش، فهمتني؟ اهو تو نعطيك مبلغ
0: ابدا به
2: في في في في الكورتير، معناها
0: المدى القصير،
2: في المدى القصير، فهمتني؟ باش نجم تدور
1: يعني واضح. يعني في نص الفندر المون بار دي كريدي،
2: اي اللي هو في نسبة معينة ممكن
3: مكلف،
2: لكن جوستمون فهمتني هو
0: مكلف برشا،
2: وخاصة في النسب نتاع التداين اليوم معناها اللي هي تخلت 10 ولا 12% فهمتني. انا المشروع اللي فضل
0: انت ذكرت نسبة التداين سي عبد الرحمن، انا باش ناخذها الكلمة منك هذه، فما سؤال ولكن قبل ذلك احنا فما الآية اللي تلخص المشهد سي محفوظ، أفما يمشي مكبا على وجهه أهدى أما يمشي سويا على صراط مستقيم. المسلم لازم تكون عنده ديما رؤية، قرارات اللي يأخذها اليوم استتبعاتها بشكل استراتيجي، رأوا هذا مش كان في المؤسسة فقط، حتى في حياتك اليومية، هذا دين نراه، لكن احنا نبعد شوية على هالأمور هذه ما نحكيوش فيها. طيب حكيت على مسألة نسبة رأس المال الذاتي ونسبة التدين، تقريبا شنية حسب رايك التركيب الأمثل والمواتية الباهية للمؤسسات اللي تو يحبوا وخيانا يسمعونا عنده هو فكرة مش يعمل مشروع أو مش يعمل مؤسسة، نسبة رأس المال الذاتي مقارنة بنسبة التدين، قل لك شنية تركيبة الأمثل لها سي عبد الرحمن؟
2: أنا أقول لك ما تهمش تركيبة
0: مثلا
2: تهم الشركات الكليكة والمؤسسات الكليكة والمشاريع الكليكة، مش ممكن، ضروري أنه نقوم بالتقديرات متاعي على مدى معقول، لانه بعد 5 سنين الله اعلم
0: شنو معاش تو هذه 5 سنين تو احنا عام وعام وشوف
2: أما نعم. لازم تكون عندي التقديرات تظهر لي كوني انا كي نداين بالنسبه هذيك مش نجم نوفي بالتعهدات نتاعي. نعم. اليوم عندنا في الجمهوريه التونسيه عديد المؤسسات اللي الحرفاء موجودين، يعني السوق موجوده
1: والسافوار
2: فير، اي هذا المنتوج مطلوب، فهمتي؟ وهو عنده لو سافوار فير وكذا باش يصنع هذاك الانتاج هذاك، وما ينتجش لانه ما لقاش باش يمول الاستغلال نتاع المؤسسه هذيك.
0: مشكله حقيقيه زاد،
2: بحيث ربما ثم مشروع ب 10% تمويل ذاتي و 90% تداين
0: ينجح،
2: وربما ثم مشروع ب 50-50 وما ينجحش. انت وطبيعة المشروع وقدرته على انه يضر فوائض مالية معناها متدفقة تخليه يوفي بالتعهدات نتاعه.
0: واضح. سي عبد الرحمن هذه شكون نجم يقوله لي الكلام هذا؟ بمعنى يعني نمشي للخبير محاسب، نمشي للخبير مستشار جبائي، ما نعرفش انا شكون اللي نجم يقوله لي انا عندي فكره نتاع المشروع، بديت نحضر، بديت كذا، لمن التجئ باش يجي؟
2: انا نقول لصاحب المشروع قبل كل شيء استفتي نفسك.
0: شوف امورك انت.
2: شوف روحك انت، لانه
0: نعم
2: شوف شعري ابيض
0: انا ما شاء الله شباب شباب
2: وعشت وعشت وعشت المؤسسات
0: نعم
2: نقول لك اغلبيه المستثمرين اللي لقوا انفسهم في صعوبات ماليه بعد ما انطلق المشروع نتاعهم
0: نعم
2: كانوا منتظرين انه مش يمروا بصعوبات ويقول لك كما قلنا قبيله يحلها ربي ويقول لك البنك دو توت مانيير توا تتجبر
0: تجبر انها تعاون روحها
2: مش تخسر راس مالها فهمتني معناها الديون نتاعها فهمتي كذا
3: تو تصبر عليا
2: تو تصبر عليا
3: وتو تزيدني وزيد تعطيك
2: معناتها وهذاك اي وقع فهمتني عاد تجدله وكذا وندرش كاني بحيث صاحب المشروع يزمو يكون عنده التقديرات نتاعو للمستقبل نتاع النشاط نتاعو واذا كان يستعمل خدمات مختص باش يحط له هذيك التصورات نتاعو في معناها
0: حاجه حسابيه ولا
2: وثيقه علميه
0: خلينا نقول
2: ما فيها باس يستعمل اهل الاختصاص اما الصحيح يجي من عنده هو اللي يعرف المشروع نتاعو كيفاش ينجم باش يتطور
0: واضح طيب انا سي محفوظ باش نعطيك سؤال اما تسمح لي بعد الفاصل ايش رايك
3: تحب لا لا اخي لا لا نحب فسحه
0: تحب تاخذ مجال
3: فسحه بالكذا
0: طيب مجال فسحه بحول الله
3: هي فرصه باش نلقى سي عبد الرحمن معايا
1: ونسيبو وكانه حاب يقول لي اتك على شير راهو ميديني
3: لا لا لا, لا, لا. فسحه انا باش ناخذ باي شويه وبعد خليك
0: كل حد يطرح اسئله بحول الله انا بعد الفاصل باش نرجع يكون عندنا 20 21 دقيقه نحاولوا نستغلوها ان شاء الله بحول الله تعالى في اكثر اسئله تطرح على سي عبد الرحمن احبتي الكرام اخر فاصل في حصه اليوم ثم لنا عوده فلا تذهبوا بعيدا

0: إشهار.
1: هذا البرنامج برعاية
2: مصرف الزيتونة، قيم تجمعنا.
0: إشهار.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، عدنا إليكم من جديد أحبة الكرام أعزائنا المستمعين مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. حصة اليوم معنا ضيف مبجلسي عبد الرحمن الفندري. من بداية الحصة لتو تحدثنا على الهيكلة المالية وأهميتها عند تأسيس المشروع، تحدثنا على الأخطاء الأكثر شيوعا اللي يرتكبها أصحاب المشاريع في مرحلة بعث المشروع، سألته على التركيبة الأمثل كذلك من حيث نسبة رأس المال الذاتي ومقارنة بنسبة التداين، وكنت تسمع قبل الفاصل هذا في جواب سي عبد الرحمن، وعدت سي محفوظ قبل الفاصل باش نعطيه الكلمة، وأنا زاد عندي ما نسأل زاد سي محفوظ.
4: نعم. تفضل سيدي. شكرا جزيلا. أولا سي عبد الرحمن مرحبا بك.
5: بفضلك.
4: لأنه لا هو يلهمني سي عبد الرحمن بوجوده، ليش؟ لأني كما قال نتكلموا نفس اللغة.
3: اي نعم.
4: ولكن هو من خليه ناخذه من باب الخبرة وأنا من ناحية المهنية. أنا باش حط روحي في الجانب المهني الزوز صاحب المشروع والمؤسسة المالية اللي باش تمول.
3: واضح.
4: تعليق صغير برك على نسبة أو الهيكلة المالية ونسبة التداين وغيره، يلزم الناس كلها تفهمه. هو أحسن حاجة الحل في القدرة على توفير التدفقات المالية الكافية لمواجهة نسبة تداين معقولة على قدرة المشروع. كما قال سي عبد الرحمن، راهو ثم مشاريع بعشرة في المية رأس مال، خاصة اللي فيها تجارة وفيها كاش فلو كبير ورشة، وتسعين في المية حتى معنا نقول وإحنا ستين في المية متوسط المدى وثلاثين أربعين في المية قصير المدى، ينجم تعدى ثم مشاريع الكبرى الرأسمالية يسموها كابيتاليستيك بثمانين في المية رأس مال وعشرين في المية تداين ومتخرش. دونك هذه حسب الطبيعة وحسب القطاع.
6: وثم 2% يا كسب عبد الرحمن
4: وحسب القطاع. تو انت بربي اللي باش يعمل مصنع سيمان شو الهيك المالية تاعه؟
5: هو مصنع سيمان مجعود باش يعيش 40 سنة
4: والله،
5: وعندك 7 سنين
4: هو، والا ثم موارد اللي هي على 15 سنة و20 سنة، وهذه في المشاريع الكبرى اللي تدخل فيها مؤسسات حتى عالمية.
3: واضح.
4: أهم حاجة عندي. نعم. أنا هنا تو باش نتكلم على تجربة. ثم إنسان يجي يقول لك أخويا أنا هاو عندي الفكرة وهاو المشروع، أول غلطة عملوها، ولكن مشيت عام 72 حتى تقريبا التسعينات ماشي، أنا عندي مشروع أعطيني قرض باش نعمل الشركة، ده قرض شخصي باش نمول بها رأس مالي. وقرضك
3: اي نعم
4: هاتو انا سي عبد الرحمن بعد باش نقولوا ثم شي قرض مش مساهمه مش مشاركه مش كذا
6: سلفني من نلعب معك،
4: وبعدها هاني كونت الشركه، اعطيني للشركه باش تخدم باش نجيب لها ماتريالها، جيب لها ماتريالها اعطيني باش تدور.
3: اي نعم.
4: ونعيش ويمكن تقريبا مش 10% يمكن 0.00 تمويل ذاتي والبقيه كلها قروض، وهذه كانوا عند البنات نتاع سياسة التصنيع في تونس. نعم. ما كانتش هكاك، على الأقل ثم 10% هو وعباب وكذا كذا، والبقية مشيت لأنه مازلنا في التصنيع.
3: نعم.
4: السوق مازال موجود، وعلاش كنت ترضى؟ وإحنا وقتها عندنا مشكل كيفاش نعوضوا على التوريد إلى غير ذلك. توا هذا كله ما عادش. أنا أقول لهم، قلت لهم هذه برشا مرات، وقت يجيك إنسان ولا تو بشيرة الأخرى. نعم. جاء كون جاء بالملف بتاعه وغيره، ساعات من باب، وهنا العام الهام جدا هو النصح، يا إنسان يا راجل اللي متقدم لك على أنه جاي مشروع راه غدوة بشيرقى روحه الناس تتبع فيه على خاطر مش بشي خلص. نعم. تنصحه من الأول وتقوله وين الغلطة.
3: جميل.
4: هنا النصحة. ساعات نقول لهم وقت يجيك حريف ويجي يتقدم وتقعد معه وتوصله وهو يفهمك اللي انت راك تنصح فيه، يلزم الحس هذا يخرج، قلت له يقبلك يبوسك منه ويبوسك منه مهنا، وهو خارج يد فارغة والأخرى ما فيها شيء،
3: البنكاجي صحيح
4: وهذا ينصحك.
3: واضح.
4: باهي التو باش نكمل.
3: اي خاطر انت الهمتني بسؤال كلام
4: بعد ما نكمل الفكره تاعي انا.
3: تفضل.
4: الان شفتك الفكره هذه دونك هنا فما انا سامحوني سامحوني زملائي اللي باش تتكلموا يعرفوني مين انا. ثم مسؤوليه نتاع المؤسسه الماليه اللي تمول
3: نعم
4: مشروع تشوف فيه خطر على صاحب المشروع. انت في علمك اللي ثم برشا قضايا في امريكا وفي فرنسا خاصه نعم. اتعاملت على لو كريدي ابيزيف.
3: نعم
4: انت تعرف المشروع هذا ليه تعطي فيني الفلوس ليش تحب تهلكني تحب تبيلكني وخذاو قرارات من المحاكم اللي عاقبوا بها المؤسسات الماليه. ولهذا ما حبوش الوصول الغادي لابد من التفكير ماليا انه الرجل هذا راهو غلط راهو ماشي في خط صحيح لازم تقف معه. اقل حاجه تقوله سامحني المؤسسه نتاعنا هذه ما تمشيش في السياسه هذه شوف غيري. ثالث حاجه ونختم من هنا
3: نعم.
4: انا بالحق فهمت اللي ثم في النظام البنكي والحمد لله توا توجدت المؤسسات راهو ثم مؤسسات لتمويل رأس المال لود بيلان
3: نعم.
4: ثم مؤسسات خاصة ماهوش بنوك. البنوك عندها معايير رقابة عند البنك المركزي وكذا كذا ما تنجمش تعطي أكثر من هكا. ثم معايير كذا اللي هي صناديق الاستثمار اللي هي السيكار اللي هي السوق المالية وقت انت موجود وتحب تكبر راس مالك تنجم تدخل للسوق المالية إلى غير ذلك. هل أدوات هذه سي عبد الرحمن هو بالنسبة لي أنا جابه ربي
3: يجم يحكي عليه
4: طيب. مش في وقتها عندي أنا. ولذلك سي عبد الرحمن خصص لي على الأقل 3-4 دقائق على تمويل لود بيلان رأس المال
3: واضح. طيب انت سي محفوظ تحدثت تقريبا في 4 نقاط. انا باش ناخذ من الكلام اللي انت قلته ونطرح بعض الاسئله على سي عبد الرحمن وسي رشيد اذا انت تحبوا معاش يتكلم قول لي خاطر شديت له انا تو قداش تكلم انا معاك باش تعرفه
6: انا سي بعت الوقت الكل
3: سي عبد الرحمن فما احنا تحدثنا على انه بعض الصعوبات هذه الماليه اللي تخلينا نمشيو الى اعاده الهيكله الماليه للمشاريع. لكن انا كصاحب مشروع نحب نبدا شنو المؤشرات ديزانديكاتيه هذه خلينا نقولها بالعربيه المؤشرات خير المؤشرات المؤشرات اللي انا من خلالها استخلص انه هذه المؤسسه لازمها ضروره اعاده للهيكله الماليه نتاعها.
5: أنا نتعهد باش نحاول باش نوجز في الإجابات متاعي لأنه الوقت قاعد يمر والموضوع مازال
3: عنا على كل 13 دقيقة.
5: المؤشرات واضحة. إذا مؤسسة عجزت على تمويل رأس مالها المتداول ما عادش تنجم تخلص المزودين متاعها باش تصنع الانتاج متاعها وتبيعه بالآجال المتعاملة بها في السوق. هذه مؤسسة عندها صعوبات. وإذا كان مؤسسة صار وقت خلاص الدين متاعها من عند اللي اقترضت من عنده باش كونت المشروع وما نجمتش تخلص هذه مؤسسة في صعوبات مالية وتتطلب إعادة هيكلة.
6: الموتور سخن
5: وأكثر
6: واللي تعمل الزيت
5: وأكثر المؤسسات عندهم نوعيتين هذوما من الصعوبات. هذوك دليل على أن المؤسسة تمر بصعوبات وتتطلب إعادة هيكلة.
3: طيب هل إعادة نتاع الهيكلة هذه فما مناهج معينة هكا يستعملوها فما
5: ثم مناهج علمية مع الأسف نلاحظوا كون نستعمل كلمة بالفرنسوية ثم عباد يعتمدوا ان ديمارش ستاتيك
3: مقاربه خليني اقول
5: جامده. انا تو ناقصني مليون دينار
4: اعطيني مليون وكاو
5: اعطيني مليون دينار فهمتي ويرجع لي بعد 6 اشهر يقول لي راهوك المليون هذاك استعملناه كملناه فهمتي تو زيدني. ثم المقاربه الديناميكيه اللي هي تعتمد على تصور لشنو اللي مش يوقع
4: توقعات
5: في العامين 3 وكي توقع إعادة الهيكلة توقع إعادة الهيكلة اعتمادا على هذيك التوقعات هذيك.
3: واضح.
5: أما هذه الابروش ستاتيك
3: ما عادش
5: ما توصل لحد شيء تأجل الأزمة.
3: يعني تعطيك جرعة أخرى باش تزيدها كتتواصل، لكن أنت بين قوسين سامحوني في الكلمة تبقى تكوع تكوع إلى باش توصل.
4: لا هي المصادر التمويل
3: هذه هي أنت وتوصلت ماني أنا قلت لك قسمت لك عاد أنا الكلام نتاعك. الآن سير سي محفوظ تحدث على
4: سير شيدة برس تعليق أخوي أنا فرحان.
3: لا
4: والله في فترة اكتشفت أنه
3: بدي
4: من إعلامي ومن هندسة ومن كذا ما شاء الله توا سير شيد وسي عبد الرحمن عنا قائد رحلة تاعنا المدير الحوار تاعنا بالحق نهار باش تنبعثوا يعمل تيست
5: بيناتك قاعده يعطيك قاعده بالتجربه.
4: أي.
5: اذا كان لقيت انسان تكوين وتكوين مهندسين
4: أي.
5: في كل ميدان تحطه ينجح. بالمنطق يمشي
4: ربي
5: ما تخممش برشا
3: ان شاء الله ان شاء الله ربي يوفقنا. لكن احنا تو قاعدين نمشي وتو في تدرج خليني نقول منطقي نوعا ما ونحطه في انفسنا في اماكن المستمعين. انت سي محفوظ تحدثت على اربع نقاط خذينا منهم زوز مازالوا زوز وانا بالسؤال سي محفوظ قبيل يتحدث سي عبد الرحمن على مساله التدين التقليدي يعني مقارنة بنماذج جديدة للتمويل اللي ذكر بعضها هو احنا نحبه نفهمه وتعملناها كمقارنة بسيطة كان فما طبعا
5: بطبيعة هو ثم التدين التقليدي اللي هو خليني نقول لك اسهل شيء
3: اي نعم
5: اسهل طريقة باش نسكروا التمويل متاعنا
3: ايوه
4: هذا شو علاش يا سيد انا بس
5: لانه ثم حتى لا كومبليسيتي دو لا بانك اللي
4: لا خلف لا هو السيد الشركة تركة دخلها شريك انا ما باش دخلها شريك ليه اخويا اش مدخلوا الشركه تركة
3: وجيك حتى الايه
5: اليوم اليوم, اليوم مش مش مش جديد الموضوع هذا فهمتني الدوله التونسيه شجعت جبائيا على تكوين صناديق راس مال مخاطره
3: نعم
5: مع الاسف ضبطنا وين يوقع استعمال
4: تنمية الأموال
5: هذيك تنمية جهوية وكذا
4: إلى آخره
5: يعد هيكلة موجودة أما مفروض أنها تكون حرة
4: عملنا عليها حصتين
3: عملنا حصتين
4: جبنا الشركة
5: أما على كل حال الانسترومون هذايا
3: الوسيلة هذه موجودة
5: في الجمهورية التونسية مانيش باش نضيف حاجة كبيرة ياسر وقت اللي نقول ثم الإيجار المالي الليزينغ اللي هو التكلفة متاعه عالية أعلى حتى من الاقتراض أنت لكن في بعض الحالات هو
3: حل
5: من الحلول ثم حاجات ما هيش متعارف عليها برشا في الجمهورية التونسية مثلا أنتني التمويل التشاركي
3: نعم
5: يعني أنا مؤسسة متاع مقاولات
3: مثلا
5: صغير
3: نحب نكبر
5: وربحت مناقصة في بناء مشروع كبير ما حشتيش بشريك هيكلي يقعد معايا مدى الحياة
3: نعم حشتي بيه في كل مشروع
5: هذاك حشتي بيه في هذاك المشروع هذاك ثم الطريقة هذه المعمول بها في قايا أخرين التمويل التشاركي
3: يعني يدخل معاك على فترة معينة على مشروع معين على هدف معين
5: وداخل معايا في الربح وفي الخسارة هذه الحاجة التمويل التشاركي عندنا في الصيرفة الإسلامية
3: نعم.
5: عندنا الصكوك
3: صحيح تحدثنا عليها هذه
6: ربي يجيب معنا خير
3: حصتين أو ثلاثة
5: يعني أنت حاجتك تحب تبني معمل يسبي أنا نبنيهولك ونكريهولك وفي بعد فترة زمنية معينة نسمع لك فيه نقول لك مبروك
3: نعمل عليك نعمل عقد كآخر ومبروك عليك
4: كل سموها مشاركة متناقصة ولا الإجارة ولا
3: حكينا عليه وتذكر ما هو محفوظ حدث لنا بحث زاد في المسألة هذه ذكرت ولا
5: سي محفوظ ذكر مسألة ما نحبش معايا شريك وكذا فهمتني اليوم في العالم
3: نعم
5: راه مش كان توانسة ما يحبوش شريك حتى
3: في البرة
5: حتى البرة ماذا بيه فهمتني ما يكونش ما عندوش واحد يحاسبه ويسأله وكذا اليوم ثم الطريقة
4: سندات
5: الشركات الأم لي هولدينغ. فهمتي؟ إيجا شارك معايا في الهولدينغ. علاش تشارك معايا في الهولدينغ؟ لأنه الهولدينغ هذاك ينجم باش يوزع المخاطر نتاعو. عنده مشروع في السياحة ومشروع في الفلاحة ومشروع في الصناعة ومشروع في الخدمات،
4: توزيع المخاطر.
5: توزيع مخاطر
3: صحيح.
5: وهذيك الشركة الأم هذيك الهولدينغ هذيك تساهم في رأس المال معايا أنا، مش مش تكون عندها الأغلبية في رأس المال أو أنه عندي شريك. أما فهمتني نقوله sleeping partner، يعني يجيني في رأس العام ولا في مجلس الإدارة ولا ولا ولا حاجة. فهمتني؟
4: لا لا أوه عينيه محلولة، يعرف يحسب
3: هذا، نخدم عينيه محلولة.
5: مش يركنيش، مش يركنيش في التسيير اليومي، في التسيير اليومي، في
6: التسيير. هذا اللي تسميه المونتاج فينانسي ولا
5: سي اون دي فاسون دو
4: مصدر من مصادر التمويل، تمويل راس المال.
5: ثم ثم للبيو، للبيو ليفرج باي اوت. فهمتي؟ اللي اللي اللي نكون
4: شركه متناقصه اسمه
5: بالضبط، نكون مؤسسه، والمؤسسه هذيك هي اللي تقترض، ومن خلال توزيع الارباح نتاع الشركه اللي ساهمت فيها هي تخلص الديون نتاعها. كي تبدا عندها مردوديه تسمح باش تخلص الديون
6: اللي يبكيوا عليه الناس
5: بطبيعة الحال. بحيث معناها اليوم احنا التمويل متاعنا تقليدي للغاية، وابرز ووضح المحدودية متاعه. اليوم الشركات اللي تمر بصعوبات عددها كبير برشا
4: ومحتاجة لإعادة هيكلة،
5: محتاجة لإعادة هيكلة، والبنوك ما تجاوبهاش.
4: فهمتي؟ لا ماهوش المصدر، هما العنوان غلط. هما ماشيين العنوان غلط.
5: بحيث اليوم إذا كان نحبوا نتجاوزوا الإشكالات هذوما، ضروري
4: أن
5: ننظر شنو اللي قاعد يوقع في الدنيا.
3: واضح.
6: أعطينا مصدر، أعطينا ذويقة إيش قاعد يوقع في الدنيا.
5: أعطيتك الواحد ثم حاجة نستعمل الانترم جوريديك، ما نحبكش تفهمني بالغلط، الاسكرو اكاونت. فهمتي؟ يعني عندك عندك فائض
4: تحطه
5: هذاك، ثم قواعد في استعمال الفائض. الفائض المالي هذاك ثم قواعد في استعماله. قبل كل شيء نمولوا الساعة، لا قبل كل شيء نمولوا الاكسبلوتاسيون، الاستغلال نمولوا. ثم حاجة ثانية نمولوا الكابيكس إذا كان ثم ماكينة طايحة. فهمتي؟ عم جاي شكون باش يخلصني وشكون باش يجيب الفوائض المالية هذوما. ثم من بعد نخلصوا
4: نقصوا من الديون،
5: نقصوا من الديون. كانت بقات حاجة باش نوزعوها
3: على
5: كأرباح على المساهمين، مبروك عليك. بحيث ما يجيش احنا اليوم عندنا في البنوك بصفة عامة لا تكنيك دو رومبورسمون كونستان. قد ما تخلص في الست شهور هذم، قد ما تخلص في الست شهور اللي بعدهم حتى شو معناها؟ معناها المؤسسة هي مطلوبة باش تبدأ بصعوبات.
4: اعطيك فترة مهال، انا اعطيتك ديلي دو غراس،
5: ما يكفيش ما يكفيش. فهمتي؟ علاش علاش ما تكونش ثم طريقة في الرومبورسمون؟ اما نبداو بالشوية واحنا ماشيين والشركة تنمو والسيرفيس دو لاديت يكبر معاها، والا نستعملوا لا تكنيك هذه نتاع الاسكرو اكاونت.
4: مواسم مثلا،
5: لا لا لا لا لا الاسكرو اكاونت. انت هاي سيدي، انت تو فضلت مليون دينار، إيش نتفقوا كيفاش باش نستعملوا هلا المليون دينار هذا؟ وعندنا في الاتفاقيه نتاعنا التبويب استعمالات الفوائض المالية،
6: يعني يدخل معك في التصرف المالي.
5: بالضروره
4: يقبل معك،
5: هو عطاك فلوس، هذا عطاك فلوسه هو.
3: صحيح،
4: شفت يسلفك يولي يحفظك. هذا له شريك، له له له مدين. زوز حلوه،
5: حلوه برشا
4: كومبيني، حلوه برشا.
6: لازم المؤسسه العالميه اللي تقرض. ما هي هيك تتصرف، تقول لك عندي شروط.
4: لا حاجه اخرى اذا عجبتني الفكره، يمكن في قطاعات معينه جات حتى في التمويل الاصغر هنا.
3: نعم،
4: هي انه الاجال خلاص مواسم جيش يتمول فلاح انت قمح وشعير
6: فلاحه والسياحه،
4: وجيت تقول له خلصي في جانفي
5: يا فريق
4: يستنى يستنى الصابه تحط له جويليا سبتمبر او سبتمبر. معقوله كيما
3: تعزيتون كابيتال وغيره اللي حكيتنا عليهم،
4: ثم جماعه انت ماشي.
3: نعم،
4: هذا اللي يجي يقول لك ما يتعطي على الاقل العيد. انا
6: تريد ما تدخل قرض باش في حالة الركود باش
4: تخلص إلى غد. فالكلام اللي قاله سي عبد الرحمن ممتاز جدا،
3: واضح. طيب نختموا معك، مازال عندي أقل من دقيقة، ولكن أهم التحديات تاع مؤسساتنا الصغرى والمتوسطة سي عبد الرحمن اللي باش نختموا به إن شاء الله.
5: أهم التحديات هو اليوم ما عادش نجمو نعملوا توقعات على المدى الطويل.
3: طويل.
5: اليوم
3: قديش ثلاث سنوات
5: رئيس أمريكيا
3: نعم.
5: ما يعرفش شنو اللي مش يوقع عام الجاي.
3: صحيح.
5: مش بعد خمس سنين.
3: نعم.
5: ثم تسارع في ال في ال في
3: الأحداث العالمية اللي يأثر على الاقتصاد بشكل كبير.
5: أكبر تحدي هو هذايا، لأنه الاستثمار هو أموال مش تخرجها من مكتوبك اليوم. وهذاك الشيء اللي نعرفوه بدقة، والشيء اللي
3: نجهلوه
5: كيفاش مش يرجعوا هذيك الأموال
3: مع الأرباح،
5: مع الأرباح متاعها،
4: وخاصة سي عبد الرحمن، وهذه لابد وتعودها، ولا خاطر احنا كمان من منبر إذاعة الزيتون القرى الكريم، الوفاء بالوعد.
3: اي نعم نعم.
4: التعهد.
3: اي نعم
4: يا ولدي، التزام قله بالطوب ولا بالهروب.
3: اي نعم.
4: بل كل شيء وقل يقول بتوب الهروب طبعا، معناها نمشي نلوج إعادة هيكلة ونجيب خبير ونقف معاه، باش ما نسجلش حتى أنا كمؤسسة ما نسجلش قاضي في قائمة المؤسسات الغير وفية في
5: باش نختم التقديرات. أنا أقول إكسل إتو ميتيبليكاتور ديرور. التقديرات اللي مش نجي فهمتني، وكل عام مش نعمل 10% زيادة من غاديك فهمتني، ونقص في هذيك 1% وكذا، كل إنسان ينجم يعملها في الواقع. نجم نصطدمه بحاجات أخرين مختلفة. صحيح. بحيث ضروري أنه اليوم مؤسسات القرض تلقى أساليب جديدة لدعم الاقتصاد مع تحمل نسبة مخاطرة عالية،
4: في عالية
5: ما يسالش، مرتبطة بأنه التقديرات أصبحت نسبية للغاية.
3: جميل، يعطيك الصحة.
6: مازال عندنا درجين كيكا
3: الحصة الجاية نأخذ درجين إن شاء الله بحول الله تعالى. سيرشيد
6: خليها عندك مسلف على الأقل ربع ساعة للمرة الجاية
3: نعاونوا بعد الحساب إن شاء الله. إن شاء الله. الشكر موصول سي عبد الرحمن فندري، يعطيك الصحة سيدي، شرفتنا وأنستنا وأفدتنا، وإن شاء الله مرة أخرى زادة كذلك تتعاود. الشكر موصول سيرشيد تمر، الخبير المحاسب المختص في قانون المؤسسات سي محفوظ الباروني، الخبير الدولي المختص في الاقتصاد الإسلامي سي محمد فرجاني، رافقنا من وراء الأجهزة التقنية أخوكم هيثم الإمام. يقولكم إلى أن ألقاكم في حصة أخرى، حفظكم الله وبلادنا من كل سوء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: والأعمال. في المال والأعمال، برنامج من إعداد وتقديم هيثم الإمام على موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحد

0: املاء مباركة من الكتاب العزيز ينثرها على مسامعكم المقرئ الشيخ الأستاذ أسامة الوهبي مصحوبا بثلة من الأطفال.
1: الحمد لله مانح الأعلاق، والحمد لله فاتح الأغلاق، والحمد لله الذي أنزل كتابه على سبعة أحرف وسعت وجوه الإنطاق بأيسر الألسن وأفصحها على الإطلاق. هذا ونصلي ونسلم على سيدنا محمد الأجود بالخير من ثقال السحاب، وآية الاهتداء إلى كل ما حل وطاب، سليل أطهر الأصلاب، وجليل أشرف الأنجاب، ومطلق الخيرية في من تعلم وعلم الكتاب، وعلى آله الأطهار وسائر الأصحاب ومن ترسم هداهم إلى يوم الحساب. وبعد، مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة الزيتونة القرآن الكريم، أحييكم بتحية الإسلام، وتحية الإسلام هي السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونلتقي معكم في هذا البرنامج الأسبوعي والذي هو بعنوان رياض الإملاء، نتعلم من خلال هذا البرنامج في ختمة تعليمية مباركة برواية حفص عن القارئ عاصم الكوفي رحمه الله جميعا: اللهم بارك لنا في أعمارنا لنحفظ كتابك ونعمل به ونعلمه يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وقد وصلنا بفضل الله وعونه إلى الحصة رقم 499 من هذه الختمة المباركة التعليمية، نسأل الله جل في علاه أن يجعلها في موازين حسناتنا وحسناتكم يوم نلقاه. ونقرأ إن شاء الله تعالى في هذه الحصة من بداية سورة الأنفال إلى الآية 8 من نفس السورة. في بداية هذا اللقاء أرحب بأبنائي
2: آدم المجري،
3: ياسين المجري،
1: مرحبا بكم وبالسادة المستمعين. ونبدأ على بركة الله تعالى مع القراءة الجماعية التعليمية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول.
4: يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول.
1: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين.
4: فاتقوا الله

0: ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون
1: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم

0: مما رزقناهم ينفقون
1: الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون
0: أولئك هم المؤمنون حقا
1: أولئك هم المؤمنون حقا
0: لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم
1: لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم
0: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن

0: ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون.
1: يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون.
0: يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون.
1: وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم.
0: وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم.
1: ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين.
0: ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين.
1: ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون.
0: ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون.
2: بارك الله فيكما، فتح الله عليكما وعلى السادة المستمعين. ننتقل إلى التلاوة الفردية مع ابننا آدم، تفضل.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون.
2: بارك الله فيك، فتح الله عليك، تفضل ياسين.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون

المقدمة الجزرية، وقد وصلنا إلى البيت 24 حيث يقول الناظم عليه رحمة الله: صفيرها صاد وزاي سين قلقلة قطب جد واللين. هنا الصفير مصدر الفعل صفر يصفر، وحروف الصفير هي ثلاثة: الصاد والزاي والسين، ذكرها المصنف في النظم، وسميت بذلك لصوت يخرج عند النطق بها يشبه صفير الطائر. ثم قال: قلقلة. القلقلة هي مصدر الفعل قلقل الشيء، أي حركه فتحرك واضطرب، وهي في الاصطلاح نبرة أو صويت يتبع الحروف الخمسة المجموعة في قوله قطب جد، إذ كانت ساكنة أو وقف عليها بالسكون، ويكون ذلك الصويت في الوقف أقوى منه في الوصل. وقسم بعض علماء التجويد القلقلة إلى قلقلة كبرى في حال الوقف على المشدد، ووسطى في حال الوقف على غير المشدد، وصغرى في حال الوصل. فهذه بعض التقسيمات التي يذكرها علماء التجويد. بارك الله فيكم مستمعين الكرام، أعيد قراءة المقطع مرة أخرى. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله

0: ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون صدق الله العظيم مستمعين الأوفياء ننتقل على بركة الله إلى حصة التحفيظ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
0: بسم الله الرحمن الرحيم
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول
1: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول
0: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين
1: فاتقوا الله

0: ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون
1: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم

0: أولئك هم المؤمنون حقا
1: أولئك هم المؤمنون حقا
0: لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم
1: لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم
0: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن

0: ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون.
1: يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون.
0: يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون.
1: وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم.
0: وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم.
1: ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين.
0: ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين.
1: ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون.
0: ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون.
2: مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة الزيتونة القرآن الكريم، بهذه التلاوة نصل إلى نهاية هذه الحصة، على أمل أن نلتقي معكم في حصة جديدة. دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: رياض الإملاء، رياض الإملاء، رياض الإملاء، رياض الإملاء، حلقة إملاء مباركة من الكتاب العزيز، ينثرها على مسامعكم المقرئ الشيخ الأستاذ أسامة الوهبي، مصر.

عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب السابع من الآية 92 من سورة آل عمران إلى الآية 170 من نفس السورة بصوت القارئ مراد بن مصطفى العمدوني برواية قالون عن نافع المدني.

كنا في الاستماع إلى تلاوة مباركة للحزب السابع من الآية 92 من سورة آل عمران إلى الآية 170 من نفس السورة بصوت القارئ مراد بن مصطفى العمدوني برواية قالون عن نافع المدني.

0: إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن

0: الحسين.
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله. مستمعين أحبابنا في كل مكان، مستمع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عدد جديد من حصتكم ومن أسمائه كالعادة في نفس التوقيت وعلى نفس قناة إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، وكالعادة شيخنا هشام الصدقاوي حاضر معنا في الاستوديو حتى نواصل معه الحديث في هذا الحديث الماتع الممتع في أسماء الله الحسنى واسم الله المانع. السلام عليكم شيخنا، أهلا وسهلا بك، مرحبا.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: ما زلنا معقول المواعظ شيخنا في مواعظ لقمان الحكيم مع ابنه، ويا بني لا تشرك بالله، ما زلنا في هذا لأنه هو لب العقيدة شيخنا، هو قلب هذه العقيدة ألا نشرك بالله شيئا، لأنه إذا أشرك المؤمن بالله سبحانه وتعالى فكل أعماله محبطة شيخنا مهما علت هذه الأعمال، ولكن إذا وحد الله سبحانه وتعالى معبود فإن مهما كان العمل واستصغره المؤمن فإنه عند الله سبحانه وتعالى عظيم. شيخنا نواصل في هذه الوصايا وفي هذا النهي وفي هذا الأمر شيخنا، تفضل.
2: بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله ومولاه. يعني ما زلنا متلبسين بتلك الموعظة الأولى اللي فيها نهي، ورأينا حكمة النهي وتقديم النهي على الأمر على
1: نعم.
2: عملا بقاعدة درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة، وقلنا الترفق الجميل، يا بني قداش احنا في امس الحاجه اليها، هذا الملحظ التربوي الجميل، هذا المنهج التربوي اللي فيه كل لين وكل رفق، حتى لا يشعر الاب ابنه بانه متسلط عليه في المواعظ. الرساله واضحه راهي خلال النداء ذا، يا بني لا تشعر ابنك بانك تتسلط عليه بهذه المواعظ، بل يجب أن تشعره بأنك تحذره من الوقوع في الظلم، تحذيره من الوقوع في الظلم. معناها المنع مش غايته أنه مش غايته أنك تمنع باش تحرمه، غاية المنع شنو؟ حماية تحمي فيه. يا ولدي إني أحميك، راه ربي يحب يحميك سبحانه وتعالى، لأن التوحيد في جوهره شنو؟ أمن وسط، أمن وطمأنينة في القلب، قول الله تعالى سبحانه وتعالى إن الشرك لظلم عظيم، الشرك لظلم. أو كوارها تعليل علله، قالوا الشرك رو ظلم عظيم، يقولتي لأنك أول ما تشرك بربي سبحانه وتعالى وتسيء الظن بربك ظلمت نفسك أنت، باي انت لما اسأت الظن بربك من بعد ايش؟ اي شو باش تعمل هنا؟ الى من ستلجأ؟ ان اسأت الظن بربك وفقدت ثقتك فيه وقطعت اتصالك به، بتبيعه اذا كان اسأت الظن بربك ستفقد ثقة لكيت بربك، وبالتالي ستنقطع عن الله. اي الى من ستلجأ؟
1: لا ملجأ ولا منجا منك الا اليك،
2: حتى ملجأ اخر الى من ستلجأ؟ مش يحميك. إذن أنت ظلمت نفسك، أنت لما أشركت بالله وأسأت الظن بربك أول حاجة عملتها ظلمت نفسك، لذلك وضح له شلو طول للمآل وهو مآل نفسي، يعني ستعيش ضيقا نفسيا، ضيق نفسي راهو وحرج في الصدر، مش تتعب، مش تحس بالكدر في قلبك، مش تحس كما قال المولى سبحانه وتعالى كأنما يصعد في السماء يضيق صدرك
1: ضيقا حرجا،
2: وتحس بالاكتئاب والهم والغم، صدرك مش منشرح، يعني أنت ضيقت على نفسك، حيث ضيقت ما عادش عندك حتى ملجأ، سكرت على نفسك، أنت الملجأ الوحيد المفتوح اللي بابه مفتوح ديما، انت سكرته، انت وسطه بيدك. حينما يقول له يا بني لا تشرك بالله، هذا الترفق، ويغرس في ذهن ولده انه المنع مش قيد، راهو المنع سياج وامان، مش منع من هو منع من السقوط،
1: نعم،
2: مش منع من الصعود، يمنع فيك باش تصعد هو، ويمنع فيك باش تسقط. ما تسقطش لا للسقوط بل للصعود بالحق. عندك مصعد واحد، المصعد هو الخط الذي يربطك بالمولى، هو المصعد الحقيقي، الاسانسور تبع الاسانسور النظيف يوصلك الى مراقي معالي الامور. عندك مصعد واحد هو الحبل الذي يصلك بالله، هذاك المصعد الوحيد اللي ما تطيحش. ما كانش حينما تشرك بالله فكانما خر من السماء، ويمنعك من السقوط، لان ومن يشرك بالله فكانما خر من السماء. علاش خر من السماء؟ عشان عنده حتى حبل يصله بالله، ما عادش عنده حتى حبل يصله بمعالي الامور، ما عادش نجم يطلع حتى قدر المتر لفوق. ده امره، سيخلد الى الارض ويسقط الى الارض. كما ربي بين لنا كبشاعة الصورة متاع الإنسان الذي قطع حبله مع الله، قطع اتصاله بالله. واتلو عليه ما بقى الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منه، هو كيك
1: بإرادته
2: انسلخ. وقتل تنسلخ من آيات الله، شو معناها؟ تفقد اتصالك بالله. شكون مش يحميك؟ من سيحفظك؟ من سيكلأك برعايته؟ تلقى حتى جيها سلخ من آياتنا فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه ولكنه أخذ إلى الأرض، أي سقط واتبع هواه. فمثله كمثل الكلب، إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. ديما يشق ما يلحق، حتى شيء ما يشبعه،
1: منزوع البركة.
2: شيء كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم، فكان حاله كمن يأكل ولا يشبع، شبه حتى شيء في الدنيا دي كلها، ديما يلهث. هني قلتك ديما يا شيخ ما يلحق، ديما تحبح، ما عندي حتى شيء، ما ثماش لا شكر على النعمة ولا حتى شيء، ما ثم ولا يسعه أي شيء ولا يشبعه أي شيء. راهي حالة، راهي شفتوا كيفاش الموعظة الأولى، راهي موعظة دقيقة جدا، مهمة جدا، أساسية في تربية الأبناء.
1: قانون شيخنا
2: تغرس، هني قلت لك أنا تغرس في قلبه عقلية جديدة، تصحح له العقلية أنه المنع ماهوش قيد. توا أكثر أبنائنا يرون في التكاليف الشرعية شنو
1: قيود،
2: قيدا على الحرية يراوها. كل تكليف شرعي يراو فيه مشقة ويراو فيه قيد الحرية. شبيني مانيش حر بابا أنا. يراو في المنع قيد الحرية. هذا الذي ينبغي أن نقوم بثورة فيه، والثورة دي ما تحقق إلا بالموعظة الأولى. يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. مبينوا لهم معاني هذه، مبسطوها لهم، خط أولادنا ما عادش قادر يفهم وش معناها لظلم عظيم، إيش مدخل الشرك في الظلم وش معناها نظلم نفسي أنا. بينوا لهم هكا يا ودي، المنع ليس قيدا على الحرية، بل هو سياج أمان. المنع ليس قيدا على حركتك، بل هو صيانة لحركتك.
1: نعم،
2: يصون فيها ربي حتى ما تجيش حركتك، حتى لا تأتي حركتك خارج المنهج فتشقى.
1: نعم،
2: تشقى انت.
1: كيف بعض القوانين شيخنا، علاش طبقوا بعض القوانين؟ مثلا قانون السياقة شيخنا وضع حتى يحمي الأرواح، ونحن ملزمون بتطبيقه شيخنا.
2: هذيك كلها اسمها، أنا كنت قلتها في عدة مرات وأكررها.
1: نعم،
2: دليل الصيانة متاع كل جهاز، متاع السيارة متاعك، متاع أي جهاز، شنو المغزى متاعه والهدف متاعه؟ دليل الصيانة حماية الجهاز اللي شريته. إذا كما تعملش به أنت حر تعمل به ما تعملش به، أما كما تعملش بدليل الصيانة بأحكامي دليل الصيانة وتتفقد الجهاز متاعك وفق الأحكام تاع دليل الصيانة، الجهاز متاعك يفسد أو لا يفسد؟
1: بالطبع
2: سيفسد. لذلك دليل الصيانة المغزى متاعه مش بشي يقيد لك الحرية متاع استعمال الجهاز متاعك انت، يصون لك منهج الاستعمال متاع الجهاز متاعك، يصون لك استعمال جهازك، لأنك بغير دليل الصيانة ستفسد جهازك بسوء الاستعمال. لذلك كل الموانع عليه، كل النواهي اللي جات في دليل الصيانة في جهازك هي من أجل صيانة جهازك. أنت فهمتها في دليل الصيانة متاع الجهاز متاعك وما فهمتهاش في دليل الصيانة في جهاز الجسم متاعك أنت وروحك ونفسك، ما فهمتهاش. خسارة. لذلك يجب أن نغرس هذه العقلية ونصحها العقلية هذه. المنع ليس قيدا على الحرية بل هو صيانة، صيانة. صمم أمانا لحركتك في الحياة الدنيا هذه باش كي تتحرك تجي حركتك سليمة سليمة سليمة. إذا فهمنا شو معناها توا لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، فمعناها تقريبا منهج تربوي كامل يقوم على صيانة الطفل، صيانة فطرته حتى تحافظ على فطرة متاعه، خاطر الإنسان يولد على الفطرة على فطرة سليمة في التوحيد في حسن الظن بربه سبحانه وتعالى. ها يولد على فطرة جميلة ما تفسدهالوش، تحاولش تهودهاله أو تنصرهاله أو تمجسهاله وتحولهاله إلى ديانة ومعتقد معتقدات فاسدة ما عندها حتى أي معنى.
1: شيخنا هناك من الآباء والأمهات اللي يقولك صغيري مازال صغير وما يفهمش وما يستوعبش، فيترك الحبل على الغارب ويترك يعني الطفل على هواه يفعل.

0: عندما وعظ ونهى ابنه عن الشرك بين له وعطاه طب شعتيه الأسباب تقريبا باش يضرب له أمثلة مادية حسية باش يفهم منها شنو معناها لا تشرك بالله، وشنو معناها أن الشرك ظلم عظيم. باش يبين له طوى معنى جلل احنا قد غفلنا عنه في تربية أبنائنا، لأنك ما تنجمش تصون عقيدة التوحيد، تصونها عقيدة التوحيد وتبقي له على الفطرة متاعه السليمة إلا عبر قناة واحدة. شنيه؟ إلا ما تنمي له حس في داخل الطفل، تنمي له حس معين. شو حس؟ حس الرقابة، اسمه حس المراقبة، حس الرقابة، وهو حس جميل جدا وعنده راو تقريب مضمون تربوي عظيم جدا فضلا على المضمون العقائدي. راو حس الرقابة هو الكفيل بصيانة عقيدة التوحيد وترسيخ حسن الظن بالله سبحانه والله وحق الله. ما عندك حتى أي وسيلة أخرى تثبت لك عقيدة التوحيد بكل مفاصلها، سواء كان في حسن توكلي على الله أو في حسن ظني بالله، إلا حس الرقاب. لذلك بعد ما قالوا يا بني إن الشرك لظلم عظيم لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، ها جابوا ساعة قبل كل شيء احنا غفلنا على الملحظ التربوي ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، يعني بعد الملحظ هذايا إلى ما جنح لقمان، جنح إلى الوصية بالوالدين. علاش؟ أنه بعد الوصية بالله، أن بعد التوحيد ربي سبحانه وتعالى قرن البر بالوالدين بتوحيده، وقضى ربك ألا تعبدوا
1: لا إياه وبالوالدين أحسن.
0: راعى هذا الملحظ. بقى احنا مش مشيو جوه بعدها اذا سنؤخره سنؤجله الحديث عن الوالدين سنؤجله، اما حبينا باش نوريو الترابط العجيب في مواعظ لقمان الحكيم، ثم ترابط عجيب وتدرج رهيب جدا باش ناجلوه الحديث عن الابوين وعن عن بر الوالدين تنحكيو عليه ان شاء الله. اما اعطينا ساعه عقيده التوحيد هو كيف سيغرسها لقمان في ابني بحس واحد اسمه حس الرقابة، بقوله يا بني مرة أخرى في الوصية بالوالدين، ما قالش يا بني، قال وصينا الإنسان بوالديه حسن، خطر الوصية بالوالدين ذي وصية ربانية ما دخلش فيها لقمان، أراد أن يبين لابنه أنها وصية ربانية رهي ذي من فوق جات طمري. وعلاش ربي أعقب حديث النهي عن الشرك بالوصية بالوالدين؟ قلنا تون أجلها معتينا ساعة المرتبطة بعقيدة التوحيد. شنية هي هذا الحس؟ يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها
1: الله.
0: بابا حس الرقابة، ألم يعلم بأن الله
1: يرى
0: أيحسب أن لا يقدر عليه أحد، يقول أهلكت مدى اللبد، أيحسب أن لم يره أحد. حشب حس الرقابة أن تجعل الله عليك رقيبا، هذه الوصية الجامعة المانعة تاع الرقابة، وصية جامعة مانعة. وقت تغرس حس الرقابة في ابنك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أترك حبله على غريبه، سيب له حبله على غربه، ما عايش تخاف عليه. طفل غرست فيه حس الرقابة والله لا عاد تخش عليه حتى شيء، حتى في الامتحان ما عاد شيء نجمي يفسكي
1: يغش
0: ولا يغش. اتكلمت بلغة أطفالنا.
1: نعم.
0: ممكن كي تكلمه وتقول لي حتى كي تدخل الامتحان ما يغشش ينجم يفهمكش، خاطر عنده لغة الفوسكة يفسكي، هذاك يغش. كي بدأ عنده حس الرقابة والله لا، وحده ما يعصيش رب، ما راهش بوه، غاب عليه بوه، غاب عليه أمه. علاش قلت كنقدموها هذه على الوالدين؟ لأنه وقت اللي تغرس في حس الرقابة واللي يخاف كما الرب يستحضر ديما ان الله كان به بصيره.

0: كما قلناها في مرة في حصة صباحك أجمل، جبناك الآية متاع سورة طه على لسان سيدنا موسى، كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. حس الرقابة. سورة النساء ردها سورة النساء بكل أحكام شرعية قبل أن يسرد علينا المولى الأحكام الشرعية بكلها. أول ما قال في سورة النساء قال إن الله كان عليكم رقيب، بعدش قال وآتوا اليتامى أموالهم، قبل الأوامر دي كلها إن الله كان عليكم رقيب، قبل الأوامر والنواهي إن الله كان عليكم رقيبا. مش يغرس فيك حس الرقابة، بوك موجود مش موجود تعرف يا ربي سبحانه وتعالى يرقب فيك. من نمى في نفسه حس الرقابة هدايا، ها والله ما عاد يخشى على نفسه حتى شيء، ما عادش نجم يعصي رب، حتى وإن زلت قدمه سرعان ما يستغفر يقول يا ربي آه ربي راني ربي رقب فيا. شكون ألفتنا إلى هذا الملحظ العقائدي الجميل؟ سيدنا إبراهيم، علمه بحالي.
1: نعم سؤالي.
0: هو يراني، علمه بحالي، يراني مولى قدير فيه، يشوف فيا المولى كيف.
1: إن معي ربي سيهدين.
0: أنت كيفاش بنتي؟ منين جاء من حس الرقابة؟ إنها يا بني، تلطف مرة أخرى، يا بني إنها، والأكثر هنا أنها سيئة.
1: أنتكو.
0: الأكثر أنها سيئة. أنا أرجح بأن تكون سيئة، ها متاع الضمير ترجع للسيئة أكثر من حسنة، أن الحسنة يحرص الإنسان لإبرازها. أنا عملت حاجة بها، ما يحرصش على إخفائها بقدر ما يحرص على إخفاء السيئة. أكثر الخلق يحرصون على إخفاء سيئتي.
1: صحيح.
0: مش مظهرش إنسان مش باهي. ريتوا يا أبنائي تسمعوا فيه يا أبنائي، يا بني إنها، والأرجح أن تكون السيئة اللي عملتها. يا بني إنها إن تكو مثقال حبة، سيئة متاعك عملتها مثقال حبة من خردل حتى لا تحقرن من السيئات شيء. قل شذي حكاية فارغة عملتها، إنما النار راه يجي من مستصغر شرر. إنما النار أجي النار كان من مستصغر الشرر، شرارة مع شرارة مع شرارة مع شرارة حتى تولي نار. ولذلك يرد بالك تهون على نفسك السيئة وتقول هذه سيئة عملتها وحكاية فارغة، وساعة ساعة بل أم تدخل يجيبوه يعاقب يقولوا لا، تقولوا لا أم وش عمل هو تي برا برك يكبر وينسى. تش عمل مو كيما دادو هو، ما عملتش حاجة ولا ما عملتش حاجة كبيرة برشا هي بنتي. بالك إنها أنت كم مثقال حبة من خردل، عندها وزن حبة من خردل ما عندهاش وزن. إنها إن تكون مثقال حبة من خردل فتكون في صخرة، الحبة من خردل هذه هي قد حبة من خردل السيئة اللي عملتها، وتكون مخفية في صخرة في جو في صخرة أو في السماوات أو في الأرض، كي تبدأ ذرة من ذرات في السماوات نجم تلقاها أنت؟ تنجمش تلقاها، استحيل، استحالة استحالة كاملة. لكن الله يأتي بها، تخفها في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. أكبر موعظة، أكبر صمام أمان يا عقيدة التوحيد نتاعك أنت، ما عادش تتزحزح، ما عادش تسيء ذنب بربك، ما عادش تعصي ربك، ما عادش تشرك بالله، ما عادش تقدم المال على ما عادش تقدم محبة المال على محبة ربك وعلى محبة والديك. هذاك على جاء بالوصية نتاع الوالدين عقب الوصية بالنهي عن الشرك. علاش النهي عن الشرك متعلق بحق شكون؟
1: بالله.
0: وبالوالدين متعلق بحق شكون؟
1: الخلق.
0: أيوة بشي يا ربي، بنينا عاد في نظام التربية هذا التلازم. في تربية أبنائك حافظ على هذا التلازم وهذه التوازن، التلازم والتوازن بين إيفاء حق الله حقوق الله وبين إيفاء حقوق
1: الخلق
0: وفقا لك الخطين
1: العمودي والأفق.
0: أنت حفظتها بنتي
1: بالضبط.
0: خط عمودي يصلك بشكون؟
1: بالله سبحانه
0: وتعالى. وخط أفقي يصلك
1: بالناس،
0: ومنها تتكون شنية؟
1: الزاوية،
0: زاوية القيم. هكذا الدين متاع احنا الغالب فهمناش النظم المحكم متاع هكا التربية، هكا كنقرأ فيها ووصينا الإنسان بوالديه يتعاقب يقف شوية قف وتدبر شوي بشوي بشوية يا ولدي. راه بعد حق الله جاء حق الخلق. الوالدين، الوالدين علاش، علاش بعد الشرك بالله جاء الأمر والوصية بالبر بالوالدين؟ أن حقوق الخلق وأعظم الخلق عند الله شكون؟ وأعظم الخلق عند شكون؟
1: والد وما ولد،
0: أو كتعظيم القسم، أو كجاء القسم بها. وما يقسم الله بشيء إلا ليعظمه. شفت الوصايا قداش دسمة وقداش غنية وثرية، لكن لما نقف عليها نقف على البديع متاع هذا قانون الصيانة، قانون رباني، كيفاش تربي ولادنا، كيفاش تربي ولادنا بعد النهي عن الشرك وإفاء حق الله في توحيده جاءت الوصية ببر الوالدين. عقبتها شنية الوصية بك الغرس الحس متاع المراقبة اللي بيش يصلح سواء كان في علاقته مع ربه أو في علاقته مع أبي، خطر يحترم بوه ويعرف اللي كل ما وصخ بوه يصب في خانة شنو مصلحته هو.
1: أي نعم.
0: يحقق المصلحة متاعه. أي نعم. مالله قرآن عجيب تو عنا ثلاثة وصايا كهو
1: كهو
0: أنا تقريبا حصتين.
1: أي نعم سيد.
0: استغرقت هذه الوصايا ثلاثة، استغرقت حصتين كاملين معناها. أي نعم. مش مبينوا في اللعبات كيفاش كيفاش كيف نربي أبناءنا، وهذه كلها مناهج تربوي عزيز ما جبناهاش احنا، جابوا الخالق، جابوا الخالق قاعدين نفصلوا فيه احنا باش نعرفوا بما وصانا به الخالق سبحانه وتعالى. عيب عيب راهو عيب ما نعملوش بهم الوصايا هذه، عيب ما نفعلوهاش، عيب ما نصيغوهاش في قوانين معناها كلها معناها تحقق العدل والرحمه والمصلحه لينا احنا والاطفالنا. خطر اذا كان الانسان ما كتعرف اما ان يشقى بابنائه او ان يسعد بابنائه.
1: صحيح.
0: والله تقريبا نجم تكون الاوراق متاعنا كل تبعثرت، اوراق المسلمين تبعثرت، هذه الامه التي تعاني ما تعاني منها من ويلات ومن ازمات ومن تقطع ومن تمزق ومن تشرذم ومن تفرق متاع الامه كامله، لكن نجم نكون خسرنا عدة أوراق، لكن على الأقل بقيت في بين أيدينا ورقة رابحة، ورقة أبنائنا.
1: نعم.
0: لما لا نحافظ على الأقل هذيك، هي نستطيع أن والله نستطيع أن ننطلق من هذه ورقة حتى على الأقل نمشي في ميدان الإصلاح، وربي زكينا أعمالنا إن شاء الله.
1: أمين.
0: وربي سأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة.
1: آمين يا رب العالمين. الله يبارك فيك شيخنا هشام الصدقاوي، مشكور جدا، بارك الله فيك. إن شاء الله نواصل في العدد القادم إذا كنا من الأحياء في هذا المنهج وفي هذا الطريق، بارك الله فيكم مجددا. خليوا السادة المستمعين في متابعة طيبة لبقية برامجنا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

ما هو الحج؟ الحج خلاصته أنه مناسبة للإقبال على الله، وهو تدريب إن شئنا على إقبالنا الأعظم على الله بعد الموت. فلاحظ أنت أن الحاج يترك دنياه، يترك متاعه، يترك أهله، يلبس ثيابا بيضاء يتساوى فيها كل الناس. أليس هذا شبيها بمفارقتنا للدنيا؟ أننا نترك كل ما نملك ونترك أهلنا ليذوق المسلم لذة الإقبال على الله في الدنيا قبل الآخرة. لذة الإقبال على الله.

لبيك اللهم لبيك. كلمة لبيك في العربية تعني أن هناك من ناداك فاستجبت له. إجابة استجابة المتأدب المستعد الخاضع لبيك، أي أنك ستأتي خادما عبدا لله، الله نادك. إذا نادانا الله سبحانه وتعالى للحج فلبينا هذا النداء، فهناك إذن عبودية قولية وعبودية فعلية أصلية.